والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتحدث.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم.

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوا

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعد

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

بشيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أو

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. المُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ،

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

فيا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
2: نهارك مبارك.
1: أهلا وسهلا بك. تفضل سؤالك.
2: ما عليش أنا بنسأل أنا بخصوص في يوم الأيام يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة فهمت؟
1: نعم.
2: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت؟
1: نعم.
2: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
1: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
2: قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام
2: لك
1: بإذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
2: والله لا لا تمام
1: تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها فلما رجع له ما يلقاش شيء ومعاش زبطة بين العمال فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش هذا خلاص ما عاش عليك شيء والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه هنا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا هذه كثيرا ما تحدث يعني فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقوله للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسال الجماعه اللي هناك تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده وربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحاب انا بعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الامانه هذه ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي بس لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راكم تعطيهم له.
1: نعم
3: ايوه والا يقعدوا امانه عندك.
1: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفتح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بحول الله سبحانه وتعالى، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول مسألة أراها مهمة في هذا الوقت. وقبلها أهنئ الناس جميعا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم عاشوراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يكتب الأجر للصائمين والعاملين الخير في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي أود الكلام عنها في مقدمة سريعة هي مسألة حكم الصلاة في السروال القصير، اللي هو يسمونه الآن في مجتمعنا يقول الشورت، هذه الكلمة الإنجليزية الشورت، واللباس أو الصلاة في الفانيليا الداخلية، أو ما يسميه الناس حتى هو زي الفانيليا اللي هي الكناتيرا. فيسأل الناس: ما حكم صلاة الرجل في هذا السروال القصير وفي الصلاة في الفانيليا الداخلية هذه والصلاة في الكناتيرا، ما حكمها؟ هذه أحكام شرعية لابد أن ننبه عليها، ويعني نحن مأمورون أن نبين الأحكام الشرعية في يعني ظاهر الأمور وفي باطنها وفي كبيرها وفي دقيقها. فأقول: من شروط صحة الصلاة ستر العورة. العورة يجب أن تستر في الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل، أنا كلامي اليوم راني عليه صلاة الذكور، نعم، وليس النساء. فالعورة عندنا عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة التي إذا ظهرت في الصلاة بطلت صلاة المصلي، وهي من الأمام العضو اللي هو الذكر مع الخصيتين، ومن الخلف هو فم الدبر. هذه إذا ظهرت في الصلاة فإن الصلاة باطلة ويجب على المصلي إعادتها أبدا. عندنا بعد ذلك العورة المخففة، وهي ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على الذكر إذا صلى أن يستر ما بين سرته وعورته. فإذا صلى وهو مكشوف هذه العورة، العورة المخففة لا العورة المغلظة، فإنه يطالب بإعادة الصلاة في الوقت الاختياري وفي الوقت الضروري كذلك. نعم، بعد أن عرفنا الآن أحكام ستر العورة، قلنا ستر العورة المغلظة هذا واجب شرط في الصلاة، يأثم صاحبه إن فعل تركها عمدا وبطلت صلاته ويجب عليه إعادتها في كل وقت. وعرفنا العورة المخففة التي يجب أيضا سترها في الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يكشف في الصلاة، الذكر أن يكشف فخذا مثلا، ولو صلى على هذه الحالة فإنه يطالب بالصلاة لا أبدا بل بإعادتها في الوقت. بناء على هذا نقول: من صلى في سروال قصير، اللي هو الناس الآن يقولوا له الشورت، والله ممكن حتى في مصطلحات أخرى، نطبق هذا الحكم. فإذا كان هذا السروال يصل إلى الركبة، يصل إلى الركبة، فالصلاة به صحيحة، لا إشكال في ذلك.
لماذا؟ لأنه يكون قد ستر من الركبة إلى السرة، وهذا هو المطلوب في الصلاة. وكذلك الفنيلية الداخلية اللي هي فنيلة النص هادية، الصلاة فيها صحيحة لا إشكال فيها. والصلاة في الكناتيرة خلي نقوله إذا كان لبسها مع سروال قصير، فما دام ما بين السرة إلى الركبة مستور بستار أو بساتر واسع فضفاض ولا يرى شيء تحته فالصلاة صحيحة. لكن يبقى عندنا أن الصلاة في الكناتيرة هذه ما نسميها إحنا اليوم الكناتيرة، هذه مكروهة كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق اللي هو يعني ما بين الكتف والنحر. وبالتالي الكناتيرة الموجودة عندنا اليوم ليس فيها ساتر للكتف إلا مجرد هذا السير الصغير جدا. وبالتالي فالصلاة في الكناتيرة نقول هي صلاة مكروهة لكنها صحيحة ولا يطالب صاحبها بالإعادة. عندما أجبت شخصا بهذا الجواب قال لي: إذن الجمعة الجاية نمشي ونصلح نافي كناتيرات في السراويل هذه اللي هي للركبة. فقلت له في الجواب: أنا عندما أقول الصلاة في الشورت هذا الذي للركبة مع الفنيلية الداخلية أو مع الكناتير الصلاة صحيحة، لا يعني ذلك أنها صلاة كاملة،

النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عفوا لأن الله تعالى قال في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسرها ابن عباس بلبس الثياب، قال بلبس حسن الثياب. وبالتالي أقول الإنسان مطلوب في صلاته وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يحسن هيئته في الصلاة، فصلاته في الكناتيرة وإن قلنا هي صحيحة لكنها مكروهة لأنه لم يضع شيئا على عاتقه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث النهي في الحديث لا يصلين أحدكم على أو بثوب ليس على عاتقه منه شيء، هذا على المذاهب الثلاثة غير الحنابلة مكروه كراهة تنزيهية فقط. فالأولى والأفضل والأحسن والأكمل للإنسان أن يصلي في ثوب طويل يستر إلى الركبة وألا يصلي في نحو الكناتيرة. لكن لو ذهب إنسان إلى المسجد بهذا اللباس أقول الصلاة صحيحة، لكننا نخشى هنا أن تسقط حتى مروءته. وهنا يعني أريد التنبيه لأمر آخر، أن لما عندما أقول هذا الإنسان ستر عورته نعم الصلاة صحيحة، لكن اللباس هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، ولهذا إحنا عندنا مثل في بلادنا يقولوا كل ما تبي والبس ما يبو الناس، وهذا المثل في معظمه صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا لبس لباسا يخالف عرف الناس فإنه قد تسقط عدالته حتى ولو لم يرتكب محرما شرعا. مثلا إنسان لبس زي ما قلنا كناتيرة مثلا ولبس هذا السروال القصير اللي هو إلى الركبة، من ناحية شرعية أنا أقول هذا مستور العورة المغلظة والمخففة، لأن المخففة ما بين السرة إلى الركبة، ولكن هل تعارف الناس أن يلبس مثل هذا اللبس في المسجد؟ وللأسف بعض الناس اليوم يدخلوا به إلى المستشفيات وإلى المصحات وإلى مؤسسات الحكومة التي يوجد فيها الرجال والنساء، هل هذا من اللائق؟ أقول لا، هذا ليس من اللائق، وهذا مما تسقط به عدالة الإنسان، لأن العلماء تكلموا في مسألة العدل الذي تقبل شهادته، قالوا هو ذو المروءة، والمروءة قالوا هي كمال في النفس يحمل صاحبها على تجنب ما لا يليق، وبالتالي الذي لا يليق في عرف الناس وفي أخلاقهم وفي عوائدهم فهذا لو فعله الإنسان حتى وإن كان من جنس المباح لكنه قد تسقط به مروءته وعدالته لأنه فعل ما لا يليق في عرف الناس. ولهذا مثلا الفقهاء تكلموا على الإنسان الذي يلعب بالحمام، لعب بالحمام على الوجه الجائز الذي ليس فيه قمار وليس فيه تعذيب هذا جائز شرعا، لكن صاحبه هذا الفاعل إذا أدمن على هذا الأمر تسقط عدالته. وبالتالي أنا أود أن أركز في هذه المقدمة على أن الإنسان في الصلاة ينبغي له أن يلبس أحسن الثياب لأن هذا من الزينة التي أمر الله بها في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن فيما يتعلق بصحة الصلاة من عدمها إذا كان سترى ما بين السرة إلى الركبة فهذا ستر العورة المغلظة والعورة المخففة. أما بعض الناس اليوم الذين يلبسون السراويل القصيرة جدا للأسف هي فوق الركبة أشبه ما تكون بملابس جماعة الرياضة في المباريات، فهذا إذا ظهر شيء من فخذه هذا محرم على مشهور مذهبنا ويجب عليه ستره. لكن من العادات السيئة التي انتشرت للأسف في المؤسسات وفي المستشفيات أن تجد بعض الشباب يدخل إلى المستشفى وهو لابس هذا السروال القصير الذي في أحسن أحواله يكون إلى الركبة وفي أسوأ أحواله يكون إلى نصف الفخذ أو نحو هذا.
إذا كان إلى الركبة نعم هو مستور العورة المخففة، لكنه لبس ما لا يليق، وإذا كان فوق الركبة فهذا لبس ما لا يليق وارتكب محرما بكشفه بعض العورة المخففة. وقد رأيت الأيام الماضية بعض المؤسسات يعني وضعت مناشير

0: تمنع دخول الشباب بمثل هذا اللباس اللي هو الكناتيرا والشورت القصير، وحسنا ما فعلت، فهذا ليس لباسا لائقا، هذا يلبسه الإنسان في بيته، يلبسه مع خاصة أصدقائه لأنه مستور العورة المغلظة والمخففة، يلبسه على شاطئ البحر فلمثل هذا يلبس. أما أن يلبسه الإنسان في أماكن يختلط فيها الرجال والنساء فهذا مما لا يليق، تسقط به عدالة الإنسان. وهذه مسألة يعني الشيء الذي لا يليق، هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأشخاص أنفسهم. ربما أني لو رأيت شابا مثلا في الشارع يلبس هذا اللباس، يعني أقول هذا ما دام مستور العورة المخففة فأنا لا أطعن فيه، لكن لو رأيت إنسانا مثلا عالما من أعيان القوم من وجهائهم لو لبسه أمام عامة الناس لسقط من أعين الناس. وبالتالي فالخلاصة أن عندما نقول الصلاة في الكناتيرا مكروهة وهي صحيحة، لا يعني هذا أن الإنسان له أن يلبسها في صلاته دائما أو أن يذهب بها إلى المسجد، فهذا مكروه وهذا مما لا يليق، ومن حق المسؤولين في المسجد أن يمنعوه من الدخول. وعندما نقول الصلاة في السروال القصير بشرط أن يكون واصلا إلى الركبة صحيحة، نعم، لكنه ليس من الكمالات المطلوبة في الصلاة أن يعد الإنسان ثوبا فضفاضا طويلا في الصلاة. فلننتبه لهذا الأمر، وكما أسلفت من حق الجهات العامة في الدولة والأماكن التي يتوقع دخول الرجال والنساء إليها ويعني يختلف إليها عامة الناس، من حقهم أن يمنعوا الإنسان من دخول بمثل هذا اللباس، حتى ولو احتج عليهم وقال أنا مستور العورة المغلظة والمخففة، لكن أقول أنت لبست لباسا لا يليق في مثل هذا المكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم، وهي 094-466-56-80 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايلسات. نبدو على بركة الله في استقبال أول اتصال، الأخ عبد الله من صبراتة. نعم يا عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله. عبد الله اسمعنا من سماعة الهاتف يا عبد الله، الله يبارك فيك. نعم يا عبد الله. انقطع الاتصال. طيب إذن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على الصفحة، ومنها للأسف أسئلة طويلة جدا، يعني كان الأحرى أن تسأل في منظومة الإفتاء اللي هي 14-13 ليكون الوقت متسعا للرد عليها. على كل حال هذا أخ يقول أنا أمي قال توفيت رحمها الله وعندها أخ من الأب وإخوة من الأم. الأخ من الأب هذا قال كانت عندهم أرض كبيرة تقريبا 47 هكتار. قال خالي هذا قال للأخوات البنات قالهم هذه الأرض أبي كتبها باسمي وأنا سأعطيكم كرما مني 1000 متر لكل شخص. فقال أمي رضيت بالألف متر ووقعت على أوراق ورضيت بذلك واخذت 3000 متر. خلينا نستقبل هذا السؤال ونرجع بعد ذلك. نعم أم أسامة من جدابية. نعم يا أم أسامة تفضلي. نعم يا أم أسامة. نعم
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. اسمعيني من الهاتف.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ألو،
0: نسمع فيك أم سامة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نعم يا أم سامة. أعطينا سؤالك يا أم سامة، تفضلي سؤالك. هاي
1: أنا عندي سؤالين يا شيخ.
0: نعم.
1: السؤال الأول.
0: نعم.
1: السؤال الأول إن السير مثلا في بين الاثنين والخميس، ممكن مرات نظهر نصلي الفجر نشرب مية، هل صيام التطوع هل نكمل الصيام ولا نفطر؟
0: صيام التطوع شربتي بعد الفجر ناسية، هكذا هكذا السؤال. اسمعيني من الهاتف يا أم سامة، الله يبارك فيك.
1: ناسية.
0: طيب السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني.
1: تمام. السؤال الثاني مثلا كان شريك مثلا من سوق الخضر شرينا دلاعة مثلا وخليناها وديناها خاربة حاجة هيك مش حلوة واجد، هل نجوز نردوها وناخذ فلوس؟ أصلا مرة ما نديرو فيها اللقطة هذه.
0: تمام، تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم معنا متصل. نعم. طيب المهم السؤال الطويل هذا، قال أمي رضت بالألف متر لأن أخاها ادعى أن أباه تنازل له عن الأرض كلها، قال بعد ذلك حصلت خصومة من بعض خالاتي ورفع الأمر إلى القضاء، قال الآن تبين أن خالي الأرض هذه غير مسجلة باسمه وإنما هو افترى عليه جده، قال أمي ماتت، قال الآن احنا وقع بيننا خلاف، هل الذي أمضته أمي يمضي ولا يجوز لنا المطالبة بباقي حقنا أو لنا ذلك؟ الظاهر أن لهم ذلك، لأن أمهم عندما رضيت بالألف متر هي ظنا منها في ذلك الوقت أن أخاها يعني وهب له أبوه اللي هو أبوها وهب له الأرض كلها، وبالتالي هي أخذت الألف متر على أنها كرم منين؟ من أخيها. أما وقد تبين أن هذا الأخ كان كاذبا، فمن حق ورثة الأخت هذه أنهم يأخذوا الآن حق أمهم في الميراث كاملا مكملا. نعم، لأنه تبين أن يعني كلام خالهم غير صحيح، أن جده أن أباه وهب له هذه الأرض، وطبعا هم قالوا أمي توفت قبل جدتي وجدتي الآن تريد السدس، فنقول من حقكم أن تأخذوا ميراث أمكم كاملا حتى ولو كانت الأم تنازلت كما ذكرتم في حال الحياة، لأن تنازلها كان مبنيا على أمر وهو أن أباها قد وهب تلك الأرض لأخيها، وقد تبين كذب هذه الدعوة، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه وهو القسمة في الميراث على شرع الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. محمد من غاد، تفضل يا محمد. نعم يا محمد، تفضل يا محمد من غاد. نعم نعم يا محمد، هل مازال معنا محمد من غات؟ طيب طيب إذن خلي أجبنا على هذا السؤال الأول. نعم نجاوب على السؤال الأخت أم سامة هذه من جدابية، قالت أني شربت ناسية في صيام التطوع بعد الفجر، فنقول لا شيء عليها، هذا صيام تطوع شرعت فيه للتطوع، وبالتالي ما دام أنها نسيت وعندما تذكرت لم تشرب شيئا ولم تأكل شيئا، فهذه تكمل صيامها ولا شيء عليها إن شاء الله، لأن النفل يجب فيه القضاء إذا كان الإنسان أفطر فيه عامدا حراما، لكن هذه شربت ناسية فتكمل صومها صوم التطوع ولا شيء عليها، عكس صوم الفريضة فإنه يعني في رمضان يكمله لحرمة الشهر ويقضيه، وفي غير رمضان هو بالخيار بين أن يكمله تطوعا أو يفطر فيه وعليه قضاء يوم آخر. أما في التطوع فلا شيء عليها وصيامها صحيح إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا السؤال الثاني لها، قالت هذا يحدث كثيرا، يشتري الإنسان الدلاعة ولا البطيخة ولا كذا، قالت وبعدين يلقاها مش طايبة ولا من كذا. أقول هذا ليس عيبا، هذا لا يطالب البائع بالرد، لا يطالب، لأنه هو اشترى زيك حتى هو هذه الدلاعة أو أخذها من أرضه أو كذا وباعها لك، فهذا لا يعد عيبا، هذا ليس عيبا، نقول هذا عيب يوجب الرد، كون الدلاعة مش طايبة ولا كذا، والله هذه مصيبة ونزلت بالمشتري، وبالتالي ليس له حق الرد يقول للبايع والله إن الدلاعة طلعت مش طايبة ولا كذا. فأنت تشتري دلاعة هكذا أو بطيخة هي أمامك الآن تراها، يعني فهذا بيع الأمر الذي يعني ظاهره واضح لكن هذا باطنه غير واضح، وبالتالي لا يلزم البائع بالرد إذا وجدت البطيخة غير يعني مستوية غير طيبة زي ما نقوله إحنا. طيب، نأتي لبعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا شخص يسأل، قال حلف بالطلاق وحنث، ما هي الفتوى اللازمة لدفع الكفارة؟ أولاً لا توجد كفارة في مسألة الحلف بالطلاق، من قال لك إن الحلف في الطلاق فيه كفارة؟ الحلف بالطلاق فيه كفارة، من قال لك ذلك؟ الكفارة هذه تكون في اليمين بالله سبحانه وتعالى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اليمين بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع الحلف بالطلاق ولا كان يحلف به حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا شرع للناس ذلك، بل قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فالكفارة هذه تكون في اليمين الشرعية، وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أما اليمين الذي هو في عرف بلادنا هو الطلاق فهذا لا كفارة فيه، إذا حنث الحالف بالطلاق كأن يقول عليه الطلاق لا يفعلن كذا ثم لم يفعل، أو عليه الطلاق لا تفعل كذا ثم فعل المحلوف له، فهنا وقع الطلاق، هل تقع واحدة أو ثلاث هذا يعتمد على لفظه في الطلاق، هل لفظته تقتضي طلقة واحدة أو تقتضي اثنتين أو تقتضي ثلاثا. وبالتالي للأسف الفتوى التي يسوق لها بعض المنتسبين للعلم ويقولون للناس إن الحلف بالطلاق هذا فيه كفارة يمين، هذه فتوى شاذة في مذهبنا، وهذه فتوى خارج المذاهب الأربعة، خارج المذاهب أو خارج مشهور المذاهب الأربعة. فالحلف بالطلاق ليس فيه كفارة، فيه حنث وعدم حنث، إن لم يحنث لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء، والحلف بالطلاق إما حرام على ظاهر الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإما مكروه. أما الكفارة فإنها تكون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، هذه هي التي فيها الكفارة، فليحذر الناس مثل هذه الفتاوى التي هي خارج أقوال الجمهور وخارج المذاهب الأربعة، يسوق لها بعض الناس للأسف، ويردون زوجاتهم إلى عصمتهم بفتاوى شاذة وفتاوى خارج المذاهب الأربعة، بأن يقول مثلا يحلف شخص لشخص بالطلاق وبعدين يمشي الشيخ يقول عليك كفارة اليمين، هذا لا يعقل يا جماعة، هذا لا يعقل، لأن كفارة اليمين هذه يعني هذه تكون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا تكون في مثل هذا، وبالتالي لا يجوز لإنسان أن يرد زوجته بمثل هذه يعني الفتاوى الملفقة والفتاوى التي هي في حقيقة الأمر خارجة عن المذاهب الأربعة. نعم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم الشرعي لبطاقة الأغراض الشخصية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الأغراض الشخصية هذا سؤال يعني يتكرر كل يوم كل يوم في برنامج إسلام والحياة، وفي برنامج مع دار الإفتاء، وفي برنامج فتوى، وفي منظومة الإفتاء وغيرها، هو سؤال متكرر، وأقول يعني لا زال الأمر على المنع. فدار الإفتاء راسلت المركزي، والمصرف المركزي رد عليها بعد حوالي أسبوعين وذكر لها تفاصيل العمل، وبعد ذلك يعني دار الإفتاء ردت على المصرف المركزي وذكرت له الملحوظات، وقالت له: إنكم قلتم إن لدينا فتوى من هيئة الرقابة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي بجواز هذه المعاملة، فطلبت دار الإفتاء الاطلاع على هذه الفتوى لتبني عليها في الحكمة في هذه المسألة، وطلبت أيضا أن تطلع على العقد المبرم ما بين شركات الصرافة وما بين مصرف ليبيا المركزي لتنظر يعني هل هذا العقد على أساس سليم أو لا. فمصرف ليبيا المركزي رد عليها بكلام يعني عام ليس فيه الذي طلبته دار الإفتاء، وبالتالي دار الإفتاء ردت عليه مرة أخرى الآن، والأمر الآن لا يزال على المنع في مسألة بطاقة الأغراض الشخصية. هذا دين يا جماعة، يعني ليس مجالا للعواطف ولا مجالا للتسامح والتساهل، هذا دين. وبالتالي يعني خلي ممكن حتى نتكلم على شبهة يقولها بعض الناس الآن في بطاقة الأغراض الشخصية، يقولوا خاصة فيما يتعلق بالكاش، يقولوا احنا ما عرفناش وجه المنع وأحدنا يذهب إلى المصرف ويخصم من حسابه في لحظته وفي نفس الوقت يتسلم الدولار. نعم، أقول ظاهر هذه المعاملة فيهاش إشكالية، لكن ربما غاب عن بعض الناس التنبه إلى أمر مهم تم قبل هذه العملية، وهو ماذا؟ وهو أنك لابد أن تدخل إلى منصة الأغراض الشخصية التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، ولابد أن تختار شركة صرافة. نعم، لابد أن تختار شركة صرافة. الخلل هنا ما طبيعة عمل شركات الصرافة؟ ما دورها؟ ما هو المال الذي يشترط عليها المصرف المركزي أن تودعه ويبقى مجمداً دون أن يأخذه المركزي ودون أن يرد إلى شركات الصرافة حتى تنتهي المعاملة؟ وما هو أو ما هي الأجرة التي تأخذها شركة الصرافة وهي 0.5%؟ مقابل هذا ما المقابل لهذا كله؟ بسبب هذا الأمر أفتت دار الإفتاء بالمنع من هذا. نعم، وما لم يتضح الأمر فهذا دين، يجب على الناس أن يتوقفوا عند الحكم الشرعي. نعم، ويعني من يترك الشيء لله سبحانه وتعالى، هو لا أحد يتابعه، لا أحد يمنعه من الحجز على الدولار إلا مخافة الله، فمن تركه لله عوضه الله خيرا منه، وعسى أن يهدي الله سبحانه وتعالى القائمين في المصرف المركزي ويعدل هذه الملحوظات حتى تكون المعاملة شرعية، وحتى ينعم الناس جميعا بهذا الحق وهو الحجز في الدولار. نعم، هل معنا اتصال؟ إيمان من طرابلس. نعم يا أخت إيمان، تفضلي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك شيخ؟ حال صحتك؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: كل سنة وأنت طيبين، بيوم مبارك، يوم العاشوراء،
0: ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. نعم
2: إن شاء الله يا ربي. شيخنا بالله نبي نسألك، عندي أخوي، عندي ولدي كان محبوس، كلفت أخوي معنا.
0: نعم
2: وجاء الفخدة مني الفلوس ما فهمش المحامية، وبعد ما خدمني فلوس ولا عليا وضربني فلاشية. باش انا ماشي نكلم مع الفلوس بيل غير العلاقه بيني وبينه يعني.
0: يعني هو انت اعطيت الفلوس لاخوك باش يرفعها للمحامي اللي بيترافع لابنك هذا، واخوك خذ الفلوس وانكرها ولا شن قال باي؟
2: ما انكرش، لكن عطالي زي ما تقول بعد ساعه ولا ساعتين ولا لي مد علي في حوشي في حوشي، مد علي ايده وضربني.
0: طيب مش هذا كله باش عشان كان الفلوس يعني.
2: لا لا لحد الان ولدي طلع متحبس ولحد الان ما ردش الفلوس
0: وقطعني الحكم. نعم
2: ايوه
0: تسمعين الحكم ان شاء الله.
2: شكرا.
0: عفوا ان شاء الله. طيب خليني نجيب على سؤال الاخت ايمان هذه. اذا صار الاخت ايمان يعني حسب دعواه قالت اني ابني حبس في امر ما، وقالت كلمت اخي اعطيته مبلغا من المال ليعطيه لمحامي يترافع لابنها هذا، فقالت ابني الحمد لله خرج من الحبس، واخي قالت انكر هذا المال يعني او رفض يرد لي الفلوس، قالت بل ضربني. فاقول يعني ان صح هذا الخبر كما تقول الاخت هذه، فاخوها هذا يعني اجتمعت فيه سوءات كثيره للاسف، امور محرمه كثيره. هذا الرجل يعني في بدل ما يوقف مع اخته في هذه المحنه، هو كان ابتداء يعني كان ينبغي يعني يفزع له زي ما نقول احنا ويدفع حتى من عنده وبعدين ياخذهم منها ولا كذا، لكن ان ياخذ منها الفلوس وينكرها هذا اولا فيه انكار للامانه، خيانه للامانه. هي اعطت اليه هذا المال ليسلمه للمحامي فهو خانها في هذه الامانه، وهذه رقم واحد. رقم اثنين اكتسب مالا دون وجه حق، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة. ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأكل أموال الناس بالباطل، هذا المال الذي أخذه هو سحت وحرام. ثم زاد أمرين محرمين آخرين بأن ضرب أخته في أمر لا يستوجب الضرب، ليس هذا الأمر يستوجب الضرب ولا يجوز له مثل هذا الأمر، وهذا من إيذاء المسلمين. ثم فعل أمرا أعظم من الثلاثة الأولى وهو قطيعة الرحم، قاطع أخته الآن. فإن صح هذا الأمر هذا الرجل اجتمع فيه قطيعة الرحم وضرب أخته دون وجه حق وأكل مالها بالباطل وخيانة الأمانة، وهذه أمور يعني كبيرة جدا. يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرد المال وأن يستسمح أخته وأن يصلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح حاله. ولكن نصيحتي الأخت إيمان رغم ما فعله أخوها بها على حسب كلامها طبعا، فنقول يعني لا ينبغي لها أن تكافئ أخاها بالقطيعة أيضا. إذا كان هو بادر وقاطعها للأسف قاطع الرحم فهي لا تكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك، وأخوك هذا قطعك من حقك أنك لا تسامحيه في هذا المال، من حقك أنك أنت تطالبيه بهذا المال. ولكن لو حصل له شيء مريض، حصلت له مناسبة، حصل عيد كلميه، وإحنا عندنا أمران يظن الناس أنهما لا يجتمعان. يقول لك أنا كيف نكلم قريبي وفي نفس الوقت نطالبه مثلا، أو من سامحش في الميراد كيف نكلم قريبي ونطالبه بفلوسي؟ يظنون أن إما نكلمه ونسامح وإما نطالب ونقاطع، وهذا غير صحيح. فأنا أقول مرأة مثلا أكل حقها في الميراث، مرأة أخذ أخوها مالها مثل هذه المرأة، فلها أن تطالب بهذا الحق ولها أن لا تسامح، هذا حقها شرعا، ما حد يجبرها على المسامح. لكن نقول لا تسامحي وصلي أخاك، كون هو طردك من بيته قال لك تجيني نضربك ولا نفعل كذا، خلاص أنت الآن مغلوب على أمرك، لكن لا تقاطعي. فإحنا نعانوا منها في مجتمعنا اليوم أن اللي بيطالب الميراث يطالب ويقاطع، واللي يطالبوه بالميراث حتى هو يقاطع. فيا جماعة المطالبة بالحقوق سواء كانت ميراثا أو غير ميراث هذا أمر مشروع في الإسلام، لكن لا يجوز أن يصاحبها قطيعة الرحم. فطالب ولا تقاطع، احفظ هذه العبارة، طالب ولا تقاطع. طالب أخوك والله قريبك اللي كلي حقك صديقك زي هذه أخوها، طالب بحقك لكن ما تقاطعش. يقولك فلان صارت له وفاة، فلان امرض، حدث له كذا، نمشي له نمشي له، يعني حتى لا أقع أنا في مثل ما وقع فيه هو أو أسوأ، وهو مسألة قطيعة الرحم. فللأسف رأي الجهة منفكة ما بين المطالبة بالحقوق وما بين صلة الأرحام. لكن هناك خلل زي ما ذكرت، خلل كبير جدا في المجتمع. يعني الآن تقدر تقول من النادر في مجتمعاتنا الإسلامية أن إنسان يطالب غيره بالميراث وتبقى العلاقة الاجتماعية بينهما، نادر. ليش؟ مجرد ما يطالب تجي أخته تبعت له يا أخوي يعطيني حقه في الميراث، أول حاجة يديري قطح، رقم واحد، هذه رقم واحد يقاطعها. ورقم اثنين هي لما يقطعها هو حتى يتقاطع، فللأسف استويا في قطيعة الرحم، وزاد هو عليها بماذا؟ بمنع الحقوق والظلم. فأنا أقول من له حق عند الغير، كان ميراثا كان وديعة أي حق من الحقوق، لك أن تطالب، ولك أن لا تسامح، ولك أن لا ترضى بالصلح ما دام الحق ثابتا لك، ولكن لا يجوز لك القطيعة. ما لو وين صل من قطعك؟ احنا الناس اليوم تعرفوا شو يعني، بعض الناس كيف فاهمين كلمة صل من قطعك؟ اللي يجيك مشي له، هذا خطأ، هذا ليس هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم فسره أكثر في الحديث الآخر، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شو معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ معناها الإنسان اللي مدايرها تجيني نمشي لك، تواسيني نواسيك، تعطيني نعطيك، هذه اسمها مكافأة، هذه اسمها ماذا؟ هذه اسمها مكافأة مش صلة. شو معنى مكافأة؟ زي ما جيتني في عرس ولدي نمشي لك في عرس ولدك، زي ما جيتني في المرض نمشي لك في المرض، زي ما هديتني نهدي لك، هذه ليست صلة. إذن الصلة ماذا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زادها إيضاحا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أمتى نعرفك أنت وصالا للرحم؟ لما أخوك مقاطعك وانت تمشي لها، أختك مقاطعاتك تمشي لها، عمك، جارك، صديقك، ابن عمك مقاطعك، قريبك هذا وانت تمشي له. يا جماعة، المشي مش تعني رهي، لا تعني الذل والهوان، لا تعني أنني أقول له سامحني، لا، أنا لازلت علي حق. أنا مثلا لنفترض عندي قريب مثلا أكل حقي كمثال، نعم، وحدثت له مناسبة، أذهب له وأواسيه وأقف معه ويعني أذهب إليه، ولكن إذا قال لي ماذا حصل في الحق أقول أنا على حقي قاعد، مانيش متنازل. يقول الوا جايني مالا، نقول له جايك على خاطر الرحم، أنا أتيتك من أجل الرحم التي بيني وبينك. فيا جماعة، يجب أن نفكوا هذا الارتباط ما بين مسألة مواصلة الأرحام وما بين مطالبة الحقوق، خلل كبير في المجتمع. إن شاء الله ربي يصلح أحوالنا في هذا الباب. إذن للأسف عندنا الباين إشكالية في استقبال الأسئلة. نعم، طيب، بهذا نكون إن شاء الله قد أجبنا على الأسئلة التي وردت إلينا. وعليه لعل هذا سؤال أخير، وحتى هو أيضا يعني يقول السائل فيه، قال أختي أنا نبي نشري دولار من المصرف، كلمت أختي قلت لها بناخذ دولار على حسابك، قلت لي ما عنديش رصيد، قلت لها أنا نعطيك الفلوس وحطيه في رصيدك باش تشري دولار، وبعدين أنا نمشي نسحب الدولار. أقول هو مسألة الدولار يا أخ المتصل هي إلى الآن الحكم فيها عدم الجواز ما دام وضع شركات الصرافة على هذا النحو حتى يقوم مصرفي بالمركز بالتعديل. الأمر الثاني أن بطاقة الأغراض الشخصية هي خاصة بصاحبها، خاصة به هو فقط. هذا أنت لما تقول لي نبي نشري دولار، مش أعطاتك الدولة حتى أنت 2000 دولار؟ خلاص، هذه لا يجوز فيها التنازل ولا يجوز فيها الشركة، هذا أمر نظر فيه إلى صاحبه، يسموا فيه الفقهاء حق انتفاع، كل مواطن وصل ال 18 عند الحق في 2000 دولار، وبالتالي ما ينفعش أنا ما عنديش رغبة في أخذها لو كانت جائزة طبعا، أني نجي لصديق ولا غير نقول له خذ أنت في إمكاني. هذا حتى في القانون يسمونه تزويرا، لأن تمت الإجراءات باسمي وفي حقيقة الأمر هي لغيري، فمثل هذه المعاملة لا تجوز والله أعلم. إذا نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبل الله صيام الصائمين في هذا اليوم المبارك، تقبل الله عمل المخلصين، حتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتصل بها على هذا البرنامج: 092-092-15-092-092-16-0. إعادة لهذه الأرقام: 092-092-15-092-092-16-0. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: بارك الله فيك. والله أنا نسوي خطوة يا شيخ.
1: تفضل.
2: والله هو أنك حلفتك حلف ونبدل الفتوى بتاعها.
1: باهي حلف شن قلت؟
2: الحلف قلت بالضبط أني مثلاً مانيش ماشي، حلفت أني مانيش ماشي
1: لمكان
2: الماء ومشيت.
1: لا حلفت لما نسأل حلاف الصيغة اللي حلفت بها، هل قلت والله قلت عليك اليمين، قلت عليك اطلاق، شو قلت؟
2: لا قلت والله العظيم ماني عارف كان اضرك.
1: باهي حاضر، باهي حاضر
2: ايه هو هذا. بس
1: حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
2: ان شاء الله. لا يكون مدري
1: الاخ انور تفضل.
3: نعم
1: تفضل. تفضل يا اخي.
3: نعم مساء الخير.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
3: زاد صدق يا فضيلة الشيخ، بلاش نبي عندي سؤال أنا ولكن أنا عندي حساك مصاب بمرض البصار، الله يحفظنا وياكم. لكن لما مشيت الجامعة بنصلي صليت على كرسي لأن ما نجلس نشد السجدة لو في بك بسبب الوجع اللي صاير لي، صليت على كرسي. هل صلاتي هذه تجوز ولا لا؟ بنسمع الإجابة منك لو سمحت.
1: باهي حاضر، حاضر
3: حاضر لك وجه محمد، بارك الله فيك.
1: اي أيوة والله اي والله
3: تفضل. بارك الله فيك، شكرا
1: جزيلا. نعم تفضل. الاخ سعد تفضل. تفضل الاخ سعد.
4: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
4: تحيه لك شيخ على العاملين مع الفريده المباركه الطيبه هذا اليوم. سؤالي يا شيخ عن الوالدين، نبيك تتكلم عن الوالدين يعني نفس كبار كذا على الأبناء والبنات يعني لأبهات يعني وأمهاتهم على الوالدين اللي تتكلم يعني.
1: حاضر حاضر.
4: ما تشاري شيء؟
1: واضح واضح.
4: شكرا جزاك الله خير وبارك الله فيك.
1: نعم.
4: بارك الله.
1: الأخ جمال.
5: أخواتي يا شيخ في الحكومة.
1: نعم تفضل.
5: انا عندي صاحب عنده محل ترفاهي
1: باه
5: نعرف نعطيه في كل شهر 500 جنيه. تمام. تسمع فيا يا شيخ؟
1: نسمع فيك.
5: باهي وزنة ده بطلع بقيمة 14,000 دينار، 40,000 دينار.
1: في تداخل في الأصوات
5: ونعطي فيه في كل شهر 500 جنيه. وقال لي كان ارفع السعر ناخذه على السعر الجديد، وكان نزل السعر ناخذه على السعر اللي نزل به.
1: عود لي السؤال بالله بشوي بشوي ترى.
5: انا اخذت الذهب بقيمه 40,000 جنيه طبعا.
1: ايه
5: وخليت الذهب في المحل. اسمع فيا. الو
1: الو
5: تسمع فيا؟ قلت لك
1: سمعتك انت قلت لي عندك
5: نعم نخدات ونزلت ذهب بقيمة 40,000 دينار.
1: باه تمام.
5: وخليتها في المحل.
1: باه.
5: وكل شهر نرفع لك 500 جنيه وندير فواصل سنة فواصل بيني وبينها.
1: نعم.
5: باهي وتفهمنا على أساس ان لو الذهب نزل ناخذ على السعر الجديد اللي نزل فيه. ولا ارفع ناخذ على السعر اللي موجود في السوق. نبي حكمه في الشرع شنو؟
1: باهي حاضر حاضر اسمع الجواب.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: الأخ عادل تفضل.
6: ألو صباح الخير يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل.
6: بارك طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك.
6: شيخ عندنا سؤال على 2000 دولار يا شيخ لو سمحت الله الله يرحم والديك.
1: الباهي حاضر.
6: ألو.
1: نعم.
6: قلت لك ما حكم 2000 دينار يا شيخ الدولار يا شيخ الله يرحم والديك.
1: باهي حاضر حاضر.
6: يلا بارك الله.
1: نعم حسين تفضل. الأخ حسين تفضل. الأخ حسين الأخ حسين
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
7: مرحبتين يا شيخ.
1: الله يبارك فيك
7: يا شيخ. ما عليك عندي سؤال بدك يقولك علي عندي فلوس ابن عطيه من الخويا يبي بيخدم بيهم
1: ايه
7: بيشري بيهم تذهب ودولار وكذا تبيع ويشري وانا بنص انا وياه هل فيها شيء يبي ولا ما فيها شيء؟
1: باهي انت انت بتقدم له راس بتقدم له راس المال للشغل به.
7: ايوه وبيخدم انا بالدولار بيشري ويبيع وذهب وفضه
1: تقدم شنو بها مشاركه يعني بينات
7: والمقصود
1: بالنص سنويه. باي حاضر تسمع الجواب باذن الله.
7: بارك الله فيك جزاك الله خير. الله
1: يبارك تفضل فيه. باهي تفضل تفضل. الو تفضل تفضل. الاخ منو معنا؟
8: معك احمد. انا كلمتك تو لكن غير مش بالاذاعه المسموعه فما
1: باهي. الاخ احمد هذا اللي حلفت انت اليمين.
8: انا قلت لك انا حالف
1: باهي تو نجاوب عليك باذن الله ان شاء الله. حاضر.
8: نعم
1: انت مع عندك راديو ولا لا تسمع فينا؟
8: لا مش موجود حدايا تو خليه والله.
1: ايوه باهي حاضر.
8: هذا باش رجعت اتصلت فيك.
1: حاضر يا اخ احمد انت حلفت باهي انت الحمد لله وفخ ربي حلفت بالله عز وجل وهذا اصل القسم ان الانسان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وانت حلفت بالله عز وجل قلت والله العظيم ماني عافسه هكذا قلت انت هذاك المكان فهذا انت بارك الله فيك اللي حلفت بالله والحين حذروا الناس ان اللي يحلف يقول عليه اليمين يقول عليه اطلاق هذاك يمين الفساق هذاك هذاك يمين الفساق ويمين السفهاء لكن اللي يحلف يحلف يحلف بالله لا باس ولكن وان كان الاكثار فيهم يعني مذموم لكن هذا اصل اليمين تحلف بالله ما فيش باس من رحمة الله عز وجل هذا طبعا يمين منعقد لأن اليمين يعلق المستقبل لكن من رحمة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أنت حلفت وريت اللي حلفت عليه ترك فعله خير من تركه يعني أنت حلفت على المكان زي بالتعبير اللي قلت أنت ماني عافسه لكن مرات أنت ترى أن المشي أفضل قد يكون هو بيت لي قريب قد يكون لي سوق فيه سعر أفضل
8: هو بيت لي قريب
1: خلاص بيت لي قريب فالأفضل لأن عدم الذهاب قطيعة أرحام فأنت حنتك خير حنتك خير من البر تمشي لي قريبك تزوره وكذا وتواصله وثم بعد ذلك تكفر عن يمينك الكفارة تطعم 10 مساكين أو تكسوهم حالتك باهية بتعطيهم كسوة كسوة باهي تبي تطعمهم مد من طعام يعني كل واحد مد من اليدين أرز ولا كذا ولا كيلو كيلو رز باهي بتعطي القيمة المد 5 دينار 5 دينار للواحد باهي المعدم اللي ما عنداش فلوس بكل ما عنداش لهالبلا شوية يصيم 3 أيام هذه الكفارة. أما إذا كان عندك مال تبي تكسوهم باهي تبي تعطي الطعام باهي تبي تعطي قيمة الطعام 5 جنيه 5 جنيه لـ10 أنفار مش بالضروري تعطيه لهم في يوم واحد اليوم لقيت اثنين تعطيهم خمسة خمسة، غضوة لقيت سبعة، ممكن تلقى عائلة متكونة من عشرة تعطيه لهم بعضهم لرب العائلة تقول لهم صرفهم على الأسرة، لقيت خمسة تعطيهم النصف، خمسة في الخمسة بخمسة وعشرين تعطيها للعائلة الفقيرة، لقطهم من الشارع فقراء. العمالة إذا كان اعتقدت أنهم فقراء ومسلمين تقدر تفرق عليهم خمسة خمسة وهكذا، وتدير وتحنت وتعطي الكفارة إن شاء الله.
8: إن شاء الله الله يرحم والديك يا شيخ، بارك الله
1: والدينا ويديكم إن شاء الله. تفضل.
8: إن شاء الله، شكرا، بارك الله.
1: نعفو. الأخ سعيد تفضل. الأخ سعيد تفضل.
9: إسماعيل
1: تفضل. أخ إسماعيل
9: السلام عليكم دكتور.
1: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل.
9: الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
1: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم.
9: يا دكتور أنا بالاستفسار.
1: إيه.
9: لو نسمع في الإنتاج في دار الإفتاء.
1: نعم.
9: بيع الذهب. وإحنا زمان من 30 سنة ولا 35 سنة ما كناش نعرف الإسلام هذا الحقيقي، وكنا نمشي نبدلوا يعني نبدل يعني الذهب بالفسفور ويعطينا الذهب الجديد وندفعوا الفرق.
1: نعم.
9: ايه فكان يعني هذا يعتبر نوع من الربا ولا
1: حرام ولا باهي. تسمع الجواب ان شاء الله.
9: في سؤال ثاني يا دكتور.
1: نعم.
9: قضاء صلوات الفايت يعني نصلي كل وقت مع وقت ولا نجمعها مع بعض يعني نصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح؟
1: باهي
9: مع كل وقت.
1: حاضر، تسمع الجواب باذن الله. حاضر
9: ماشي، شكرا. شكرا دكتور.
1: الأخت بشرى.
10: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: مرحبا يا شيخ، نحييك.
1: بارك الله فيك.
10: كل من معاك والكادر اللي معاك وربي مجاز حسناتكم هذا البرنامج الطيب.
1: آمين يا رب.
10: عندي سؤالين يا شيخ.
1: إيه.
10: سؤالي الأول، الصوم يوم عشرة، يوم تسعة ويوم عشرة، نصيم نبي نصيم يوم تسعة ونصيم عشرة، النجاء يوم عشرة نصيم يوم تسعة يومين أو لا؟
1: حاضر.
10: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أمي فيها وشم قديم قبل يعني يديروا فيه الوشم هذا قديم، قصدي حاليا هو منزل موجود شوية في داها وشوية هويها الوشم هذا، في يقولها تصدق عليه وفي كل واحد يقول حاجة، نبي قصدي توضيح منك أنت يا شيخ.
1: باي حاضر.
10: كيف يعني الوشم هذا الأمي طبعا تندير معنا.
1: باي حاضر، تسمع الجواب بإذن الله. حاضر. الأخ يونس.
11: السلام عليكم دكتور نفاتي.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، شن حالك؟ طيب ان شاء الله.
11: الله يحييك.
1: الله يبارك فيك.
11: السلام عليكم
1: ورحمه الله. الله يبارك فيكم سيدي، جزاكم الله خير.
11: وصل النصر باذن اخوته المستضعفين في
1: غزه. اي والله اي والله، امين يا رب العالمين.
11: حبيت نحييك الصباح، سلام عليكم شبابي يعني على حب صوتكم.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير ان شاء الله.
11: ديما كلمه توجيه نفسنا اولا احنا وكل في عدم البشر يعني إنسان يشوفه فيه حتى ونشخ نزال تلقى في الناس تقلب.
1: أيوة.
11: ديما تنبيه الكتاب الطيب هذا، والحمد والشكر على كل حال.
1: الحمد لله. الحمد لله.
11: السلام ربي الأفق بالخير ومشكور جدا.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
11: شكرا شكرا. أفو.
1: باهي باهي. عندنا مما ورد على من الأسئلة في البرامج، رجل طلب مبلغا من المال في مقابل أن يقوم بتعيين رجل في وظيفة، فهل يحل الإنسان أن يطلب مبلغا من المال لأجل أن يقوم تعيين أحد من الناس في وظيفة؟ الجواب عن هذه المسألة، أولا هو ينبغي أننا يعني نستحضر احتساب العمل لله عز وجل، مش كلها الحياة هي حقيقة يعني ماديات ومعاش نديروا الخير، لا، بل بعض الأعمال هي يعني يترفق فيها الناس ويعين فيها بعضهم البعض، فهذه يعني من الأعمال الطيبة أن الإنسان يقدم ما استطاع لأخيه المسلم بما فيه من تفريج الكروبات وقضاء الحوائج، لكن كونه يبقى حتى اللي بيحط ورقة في مكان يقول لك قداش تعطيني مع الشكل الأول تعطيه لي ولا تعطيني كذا ولا كذا، فهذا راه مؤشر سيء الحقيقة، مؤشر سيء يعني لظهور الشح وظهور عدم مكارم الأخلاق بين الناس. لكن ومع ذلك كحكم شرعي، هل يجوز للإنسان يأخذ مبلغ من المال في نظير تعيين إنسان؟ نقول له بحسب حال قابض المال، إذا كان هذا الإنسان لا علاقة له بالمؤسسة، ما عندهاش علاقة بالمؤسسة اللي أنت بتخدم فيها، وكذلك ما هوش من الوجهاء، ولكن إنسان مثلا عنده قدرات، عنده فاضي، عنده فراغ، يعرف سبل تقديم الأوراق هذه، أنت بتتخذها وبتديرها وكيل عليك، سواء هو يعني يشتغل بالوكالة من الأصل أو ما يشتغلش، مرات يجي يقول لك أعطيني أوراقيك وني بنجري وبندور لنحصل لك. هذه أجرة جائزة، يعني هذه أجرة جائزة، وهذا في الحال المعتاد. لكن هي قد تتعرض إلى ممنوع، قد تكون رشوة إذا كان هو يشتغل في المؤسسة نفسها. إذا كان يشتغل في المؤسسة وجاي قال لك أعطيني، في الغالب الحقيقة يجب أن نسموهم بصفاتهم الحقيقية، هذوم اللي يخدموا في المؤسسات يقول لك أعطيني مرتب الأول والثاني، هذوم حرامية راهو الحقيقة، هذا وصفهم الطبيعي. ما نبوش نقوله وكيل وأجير زي الأول اللي يعني ما يشتغلش غادي وجاي قال لك أعطيني ملف كان نجري لين نحصل لك، هذا كان نسموه أجير أجرة ووكيل بأجرة وما فيش باس تأخذ. لكن هذا ما اللي يأكله في الحرام، هذا رشوة. لو يخدم في مؤسسة ويجي يقول لك ننزل لك اسمك في الكشف، هذا اللي يقولوا فيه ندير لك كذا كذا وبتعطيني مبلغ كذا، نقول له أنت تأكل في الحرام، هذه رشوة، لأن أنت مدام تخدم غادي أنت واجب عليك تقدم الخدمات هذه لأبناء المسلمين، واجب عليك تقدم الخدمات لأبناء المسلمين، لأنك أنت تأخذ في مرتب نظير هذا الجهد اللي أنت بتقدمه. فهذا إذن اللي صاحبه يخدم في المكان ممنوع له يعطيه. النوع الثاني اللي ممنوع له يعطيه اللي يخدم بالوجاهة. الوجاهة مش كونه هو يعني يخذي الملف وبيجري زي الناس، لا، هو إنسان عنده ولاية، عنده منصب، يعني مهاب، لما يمشي لمكان الناس تحييه وتقف له وبتقضي له شغله، لأجل يعني نقول إحنا عنده مكانة في الغالب أهل المناصب وأهل كذا والولايات هذوما اللي يبدو يعني الناس تنظرلهم بعين خاصة، هذه هي الوجهة، عنده وجهة، فهذا ممنوع عليه حتى يأخذ الفلوس. نقول له أنت اللي يعطاك ربي وجهة معينة أنت استخدمها في البر، اللي تعرفه يستحق الإعانة والشفاعة لوجه الله امشي معاه، ما دام أنت أهو ربي وفقك يا صاحب الوجهة لكونك شديت المنصب الفلاني، لكونك الناس هاباتك، لكونك كذا وتبي تعاون المحتاج، تبي تغيث الملهوف وتوقف معاه وتقدم وتشفع في المظلوم، هذا طيب لوجه الله. أما كونك أنت تستغل هذه المكانة اللي حصلتها وتبقى تقول لهم هاتوا اللي بنعينه يعطيني الفلوس واللي بكذا نعطيني، نقول هذا الأخذ بالوجهة بالجاه، الأخذ بالجاه هو ممنوع. إذن انحصر الحلال في إنسان يعني ما هوش وجيه، من النوع اللي ممكن يرد كل حد، لكن هو بيجري وبيشد الطابور وبيوقف هني وبيوقف هني وبيجيب الأشياء المطلوبة زي الناس ويجري وما يخدمش في المؤسسة، هذا تقدر تعطيه، أما ما عداه ما يصحش تعطيه. عندنا كذلك من الإخوة الذين اتصلوا الأخ أحمد، أو هذا جبنا على سؤاله، أما الأخ أنور نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، قال هو مصاب بالبصار وقد ذهب إلى المسجد وصلى على كرسي، فيسأل هل الصلاة على كرسي هذه صحيحة وغير صحيحة؟ نقول للي هو عنده إصابة بأي وجه من الوجوه إلا من العلل، هذا يصلي بالكيفية التي استطاعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا كانك أنت يا أخ أنور عاجز عن القيام، ما تقدرش توقف، صلي على الكرسي. كانك أنت ما تقدرش تجلس على الأرض وتأتي بالسجود، صلي على الكرسي. لكن إذا كانك أنت تستطيع توقف فما تجلس على الكرسي، جلوسك على الكرسي راهو هذه صلاة باطلة، توقف وتأتي بالركوع. وكانك تقدر تجلس على الأرض وتأتي بالسجود واجب عليك، راهو جلوسك على الكرسي صلاة باطلة. لكن لو كان هو يعني بلغ به الداء، يعني مبلغ استطاع معاش يقدر يوقف، واستطاع معاش يقدر ياتي معاش يقدر يجلس على الارض، معاش يقدر ياتي بالسجود، فصلي على الكرسي سواء في المسجد ولا غير المسجد، صلي على الكرسي وتومي ايماء للركوع والسجود. هذا بالنسبه لسؤال الاخ انور. الاخ سعد بارك الله فيه سال عن الوالدين كبار السن، عن كيفية التعامل مع الأبناء. طبعا هو بارك الله فيه الأخ سعد أشار إلى قضية عظيمة، وهي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع، لأن كل إنسان حقيقة إما والد وإما مولود، لابد هذا غاية ما في الأمر، إما أنه والد قاعد يعني لأبناء يربي فيهم، وإما أنه هو يعني ولد بوه حي والله بوه ميت والله كذا. فإذن الحكم هذا يتعلق بكل الناس، لأنهم كلهم ولدوا ولهم آباء ولهم أمهات. ما هو حسن التعامل؟ طبعا التعامل مع الوالدين الحقيقة ينبغي أن يكون محفوف بقضاء الحوائج مع الإحسان والاحترام. لما نقول مع قضاء الحوائج، لأن قضاء الحاجة بروحها راهي ما تفيدش لوحدها هكذا. قضاء الحاجة كون الإنسان بيقضي حاجة أبوه ولا أمه، بيجيب لهم طعامهم يعطيهم شرابهم، نقول لا، لكن بشرط أن تكون مقترنة بالاحترام بالاحترام. أما إذا كان زي ما يعني يفعل بعض الناس، يجيب فيها على سبيل العلو، ويمكن لما يجيب الحاجة يجيبها قبل يجيب لهم يقضي لهم شغلهم، يهينهم ويغششهم وكذا، نقول أنت ارتكبت معصية، أنت عاق. أما غير مجرد تجيب لهم الطعام والشراب، فهذا أنت يعني سامحوني، سواهم باللي يعلف الدواب، اللي عنده دابة في الحوش يطعم فيها، لكن هذاك ومع ذلك يرعى فيها لأنه بيبيعها ولا غيره ولا غيره. فنقول أنت ما تسويش أمك ولا أبوك بهذا الحال. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني صوتك يكون منخفض، يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ما تنصش عيونك وهكذا، وتبدأ دليل أمامهم، وتشعرهم بأنك أنت محترم، وأنك أنت صوتك لا يعلو على صوت بوك وأمك. يعني لابد أن تكون العلاقة علاقة احترام، مع أنك أنت توي هم مرات كبروا وتقدم كانوا هم قاعدين بصحتهم، أنت هذا مرات بتجيه بالاحترام ولا بالخوف. لكن إذا كان هم وصلوا للحال الكبر وكذا، فهذا المعاملة اللي أنت تعملهم بها، يبدو هم وصلوا لحال الضعف. إذا وصلوا لحال الضعف فأنت بتسيطر على نفسك. طبعا العلاقة بين الأبناء والأباء راه قد تكون علاقة نقول احني ماشية مع مراد الأنفس، يعني في انسجام أحيانا بين الأبناء والأباء، هذا ممكن يكون موجود، لكن مش بالضرورة. أحيانا راه ما يبقاش فيه الألفة هذه بين الأبناء والأباء، أحيانا لتاريخ قديم كنا مطلق أمهم والله آذاهم والله كذا، والله هو لأجل اللي كبر سنه بدأ يخرف ولا غيره. أحيانا راه النفس البشرية تأنف، ولربما يوسوس الشيطان بأنها تتكبر، فنقول يرد بالك، لابد من مجاهدة النفس في مثل هذا الحال. ولهذا نعم باهي فضل الأخ عامر.
12: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
12: كيف الحال دائما؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
12: عندي سؤالين شيخ.
1: تفضل.
12: السؤال الأول، أنا قاعدة تردد في المستشفى بتاع العناية، بعد دليل لي طبعا هذا بتاع المسالك وفوق بتاع التغذية، ما تقدرش لا تتوضى ولا تنفيش حتى حاجة تكمل معناها. أيوا شوية صليت هيك مغرضة، طبعا صلي بتفوتك الصلاة طبعا يوم كامل قاعد. صليت طبعا مغرب وضوء، قعدت نصلي في الأوقات وخلاص.
1: باي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
12: السؤال الثاني، أنا رجلي مدليلها زي بتاع الجبس المتحركة وعرفتها، نفس الجبس غير يتحول، وقال لي الدكتور اسمه ألبس الصبح حول في الليل. هو الوضوء كيف نحين تيمم ولا يعني نمسح على الرجل ولا نمسح عليه هو؟
1: باي
12: أيوة بارك الله فيك.
1: حاضر الأخ صالح، تفضل. الأخ صالح.
13: ألو.
1: ألو، السلام عليكم، تفضل.
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
13: السلام عليكم يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: بارك طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
13: ميزان حسناتك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
13: يا شيخ أنا ديما نتكلم لكن ما في صوتنا صلى الله، لكن للعبد ما وصلش.
1: هلو. تفضل تفضل نسمع فيك.
13: ايه تقلم عن المتقاعدين يا شيخ، لين اخذ 900 ما صاحب 8 صغار، انا ديما نكلم فيك من صرمان.
1: ايه
13: شيخ فاضل يدير المحل، ما 900 وانا قدمت الدولة 36 سنة، هذا زي 900 صاحب 8 اطفال.
1: نعم حاضر حاضر.
13: بالله تكلمنا يا شيخ، الدنيا كل يوم انت بارك الله فيك كل يوم ترفع الدنيا.
1: حاضر.
13: المسؤولين خلي يديروا فينا خير حتى نار اللي يردموهم يلقوا من يسبح عليهم.
1: حاضر
13: شاء الله. ونبي نسمعك انا ووسرتي الان، نبيك نبوا نسمعوا اجابتك الان نسمعوا فيك.
1: باهي حاضر تابعنا ان شاء الله. حاضر حاضر نجاوبك. باهي اذا الشاهد للاخ السؤال الاخ سعد لكبار كيف يتعامل الابن مع كبار السن، كما تقدم قد تكون العلاقه علاقه فيها الفه وفيها يعني موده، وخاصه لما يكون الابن مازال فيه مطمع لابوه فلوس والله كذا والله كذا، والله حتى ما فيش مطمع لكن هو يعني الانفس منسجمه. لكن احيانا اللي بنحذر منها اكثر لما يكون فيه احيانا نفور لأي داعي من الدواعي، إما لخلفية تقصير من الأب أو لعدم اتزان الأب لما كبر بدأ الفكر يعني نقوله إحنا ما هوش متزن وكذا، والابن يشعر بنفسه أنه هو يعني يأنف من هذا الخطاب وكذا، وأحيانا الكبير السن هذا يعني كما ذكر العلماء أن الإنسان ما يظهرش حتى تقززه مما هو تتقزز منه النفوس، يعني كبير السن يمكن يتقيأ يمكن يتقاطر منه البول يمكن، يعني هذه كلها عرضة يعني للكبير. فكيف الابن قالوا راه من تمام البر ومن تمام الإحسان أنك أنت ما تضرش حتى تأففك وتقززك من هذا اللي ريته، مع أنه نجس صحيح، أنت تبي تقوم بتطهيره من الأراض، أنت بتقوم بكذا، لكن من غير ما تشعر بوك ولا أمك أنك أنت تقززت من هذا الجانب، وخلي كون كنت تقززت نفسك هذاك أمر أنت ما تملكاش، لكن هم ما تظهرش الأمر هذا، وخاصة تبقى يعني تخاصم فيهم وتبدأ تأنب فيهم بقوة. فهذه ولذلك لما كانت العلاقة علاقة أحيانا علاقة يعني نقولوا فيها شدة في بعض الأمور كانت تحتاج المسألة إلى مجهد أراه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل في بعض الروايات أراد أن يذهب معه للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد يعني في بوك أمك. هذا يعطينا انطباع لأن العلاقة هي علاقة مجاهدة أحيانا، علاقة مجاهدة أحيانا إذا كان مغلبش عليها الحب بينهم وغيره وغيره، نقول للابن رد بالك حتى ولو نفسك حدثاتك بكراهية بوك وأمك، وهذا شيء يخليهم هم توا بعضهم فيه اللي يرفع في دار الرعاية، هذا من اللؤم، كيف ترفع بوك والله امك لدار الرعايه؟ وهذا الشيء اللي خلاهم يبدو يعني يوزعوا فيهم على بعضهم الابناء يدوروا به من حوش لحوش، وهذه راهي والله صوره سيئه، راهو صوره سيئه. الافضل انه يبقى في مكانه انت اللي تجيه، بل الاجمل من هذا الحقيقه، الاجمل من هذا انك انت يا واحد من الابناء ما فيكمش واحد يعني يتم بره، ما فيكمش واحد يتم احسانه، انتم اللي ستة ولا سبعة ولا أربعة ولا غيرها من الأبناء اللي بوكم والله أمكم تدوروا بها كل واحد أسبوع ولا كل واحد يوم ولا غيره وغيره، ما فيكمش واحد يتم بره ولا يتم إحسانه ويخليها معاه دوم يعني رسمي في البيت، إذا لها دار إذا لها جناح يخليها معاه، ولما هي بتمشي زيارة للأبناء وترجع لحجرتها ولا ترجع لبيتها اللي هي معاه، هذا راه تمام البر، تشعر أمكم أن هي عندها مكان، عندها مكان. ولكن اهو مره هي بطوعها والله يجوا الاخرين يرفعوها من باب يعني نقولوا احنا الترويح عليها، تمشي ضيفه وتروح، يبدا يعني ملابسها ويبدا شيها في مكان معين، مش مدايره صرتها وتدور بها من حوش لحوش. هذا احنا لما نربوا ابنائنا على الكلام هذا، انتم اللي توه قاعدين بصحتكم برا بتجوه الحال هذا، اللي تو كبار اللي يدوروا بأبائهم وأمهاتهم، أنتم بيجيكم الدور، بيجيكم الدور، يبدو صغاركم حتى هم يدوروا بكم. لكن لما المفروض الحقيقة اللي عنده أبو أم والله لو يعرفوا الناس قدرهم يتنافسوا عليهم، لو يعرفوا الناس قدر خدمة الوالدين والله يتنافسوا عليهم، لأن هذا راه اللي عنده أبو والله عنده أم معاه راه هذا كأنه عنده كنز، راه عنده كنز من الخير والبركة، يضفي الله عليك من الخير ومن الأجر ومن البركات اللي تلحق حتى عليه دريتك اللي انت الآن بين يديك صغارك، والله حتى اللي بيجوا بعدك مرات ما تلحقش عليهم أولاد أولادك، يبارك فيهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم من يعطيك من الأجور ما يرضيك. صحيح بعض الأبناء يبدأ عندهم سلبية، وهذا موجود في مجتمعنا، نلقوا واحد يخدم في أبوه أمه والأخرين ثلاثة أربعة والله اللي هم يبدوا سلبيين، يجوهم من العيد للعيد والغير، هذا ما هو العقوق، هذا ما هو العقوق، ما تمارهمش باي سيدي. حتى أنت أمك ولا أبوك قاعدين في حوش خوك فلاني، أنت شدير، أنت تجيب لهم الدواء والطعام وترفع العلاج وتخدمهم وترفعهم مرة مرة، تضيفهم في بيتك يتوسع عليهم، مش أنت فرحت حتى طلعت من مدينة لمدينة. هذا يقولوا فيه رأوا الناس الحقيقة، في اللي يطلع يمشي لمدينة معينة بدعوة لأنه يتعلم ولا بدعوة أنه يخدم ولا كذا، ويسيب أمه وأبوه ويمشي يجي من العيد للعيد ولا زيارة لنهار يموتوا، نهار يموتوا يجي يجري يبي الميراث. صار عرفت أن تو عندك أبو أم تبي ميراثهم وتسأل على الذهب وين مدسوس وتسأل على الفلوس وتسأل. فالشاهد أن احنا المفروض نتنافسوا على أبائنا وأمهاتنا، اللي عنده كيف يشد أبوه أمه ويقول أنت بتقعد هني، هذه حجرتك، هذه دارك، هذا الجناح متاعك، أوعدي رسمي، أوعدي رسمي هني، هذا دولابك وهذا ملابسك، ومرة مرة تمشي زيارة وترجعي هني. هذا الحال اللي ينبغي أن احنا نعامل به الحقيقة الأباء والأمهات، مع أنك أنت بتأنف من المعاناة العلاجات زي ما قلنا، يبقى البول يسبق فيهم، هذه علاقة مجاهدة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه ما فجاهد. والله سبحانه وتعالى ذكرنا بحال الكبر، هذه كبر الأباء، إما يبلغن عندك كبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن هذه ليست بالأمر الهين، خلي الزهايمر، خلي الأوامر الغير المنطقية أحيانا، في اللي جاي لولده قال له كسر الحيط هذا ولا المظلة هذه واستجاب له ومشي، ولا الابن الأب من جديد وقال منه دار الكلام هذا، منه كلفك، تناقضات هذه تحصل التناقضات باهي، ماذا ما هيك، إذا تبي صبر وتبي مجاهدة لكن أجرك كبير، راهو أجرك كبير، وما تشبحش لأخوك السلبي اللي مشي هرب، تبدأ حتى أنت بتدير زي تقول له هيا نقعد ندور فيهم على حياش كل واحد أسبوع والله يومين، يشعروهم عقاب عمرهم أنهم عالة عليهم وأنهم يعني أصبحوا ثقل على العائلة، هذا عيب والله إلا عيب الحقيقة يعني. أما الأخ جمال، وطبعا من الإكرام اللي عنده أبوه كبير من جمعة للجمعة تجي تقلم لأظفاره، تلبسه باهي، طيب تدي له الطيب في ملابسه، ترفع معاك لصلاة الجمعة، هذا أبوك، مش مسيب أبوك وماشي تزرد ولا ماشي تدهور، عندك أبوك شبان كبير جيه من جمعة للجمعة تقرض لأظفاره، تهيئ له هيئته وتلبسه وترفع معاك لصلاة الجمعة كان حالته ما زالت تسمح. الأم حتى نفس الأم ما تخلوهاش كي مهملة، من تقليم الأظافر، من حسن هيئتها يعني في بيتها، ما دام في بيتها تبدأ متعطرة طيبة هكذا يعني. فتنافسوا على هذا، تنافسوا ما تتمروش على الشر والشح. الأخ جمال قال صاحبة عنده دكان يبيع في الذهب، قال أخذ منه بقيمة 40,000، ولكن المبلغ الوزن هذا من الذهب خلاه له في الدكان، قالوا بنحط له كل مرة من المال لين نوصل قيمة 40,000، ولكن التمن اللي اتفقوا عليه قال لما بيجي ياخذ الذهب هو هذاك التمن اللي بيكون، يعني إذا كان هو حصل فيه ارتفاع أو انخفاض هو هذاك اللي بيحاسبه بيه، مرات ليه شهور يسدد آخر شهر يجي يقول له تو اليوم الجرام بكذا بيحاسب عليه يبي يكمل الحساب. نقول له هذا عقد فاسد يا أخ جمال، وهذا راهو عقد ربوي، رد بالك، لأن الذهب يحتاج إلى، إذا كان أنت بتشريه بالفلوس يحتاج إلى تقابض في الحين، أنت لابد تدفع المال وهو لابد يدفع لك الذهب متاعك على طول، بهي بتقول أني ما عنديش بقيمة 40,000، ما عنديش تولى 40,000، نقول لك دس في حوشك فلوسك ما تحطلاش في الدكان، ما هي نفس النتيجة، أنت ما دام بيحسب لك في آخر اللقطة لابد تخشها بالحرام، أنت المال اللي بتحط له في الدكان دسته في حوشك، بتقول لاني والله بندسته في حوشي ما نصبرش عليه بنصرفه، نقول لك دور واحد آخر محايد صاحب دكان مش دكان، وقول لاني بنحط قداك وديعة كل شهر، بنحط قداك وديعة مش اللي كنا بنشري منك، حط قداك وديعة دسلي مرة 500 مرة 1000 مرة كذا كذا، دور إنسان أمين مش إنسان غير أمين يأكلهم منك. هذا كان ما يقدرش دس فلوسك في حوشك، دور حد أمين تاجر صاحب حوش اللي هو يدس لك فلوسك، ولين تمشي لنهار ما تقول لأعطراه أعطيه اللي مع بعضهم تعدهم وتمشي تشري بيهم الذهب اللي تبيه، تسدد المبلغ وتأخذ ذهبك الحين. إذن التقابض هو، ولابد أن تفهموا على السعر حين التقابض، ما ينفعش نتفهموا الآن وغضوة بنجيب ناخذ الذهب، ما ينفعش هذا ربي، لأن التقابض لابد عند العقد، والعقد يقتضي أن احنا نبينوا التمن كم، ولما يقول لي راو الجرام عليك كتوكيت والعيار كتوكيت وقداش قيمتهم، أنا يبدو فلوسي حضرات نقول له هذا المال، ويقول لي هو هذا الذهب المطلوب ناخذه نشوفه، هو يعد الفلوس وادي نشوف الذهب اللي بنشريه، ويمشي كل حد على حاله، يبدا هذا العقد الصحيح. لكن هذا هذه صفقه ربويه يا اخ جمال. الاخ عادل الحقيقه اسال على حكم الدولار، نقول والله الى حد الان حسب ما ذكروا بان المساله ما زال فيها توقف، يبدو ان ما زال فيها بعض الجوانب غير واضحه، المهم توقف الى ان يعني تأتي المعلومة منها في هذا الباب، هل هي من باب الحلال ولا من باب الحرام. الأخ حسين قال بيقدم لأخيه رأس مال للعمل به مشاركة، نقول له ما فيش بأس، هذا ما يسمى بشركة القراض أو شركة المضاربة، لكن غر نخشوها من بابها الصحيح، لأن هذه بينها وبين الصفقة الربوية شبه، أحيانا يقع في الربا وأحيانا يعني يبقى صفقة سليمة. اللي أعطيه لأخوه والله أي إنسان أعطاه مبلغ من المال 10,000 ولا 50 ولا اللي هو، وقال له برا اخدم بيهم أي أمر من الأمور، ببيع في الغذائية، ببيع في الملابس، ببيع في المواشي، ببيع في أي كذا، ويقول له باهي كويس أنت بتخدم المال، تو لابد يتفقوا إذن على بعد ذلك على الربح، نسبة الربح بيقسموا 50% 50% مثلا مناصفة، بيدوروا بياخذ الربع بياخذ من الثلث، فهذا لابد يبينوه، ولابد يخش على الربح والخسارة، اللي يدفع الفلوس يخش على الربح، كان ربح بياخذ من المكسب من الربح الربع ولا النصف ولا اللي هو، وكان لقدر الله راحوا الفلوس راحوا عليه، هذه الخسارة، لقدر الله راحوا الفلوس ولا مربح شيء، يجي لي صاحبه يقول له راحوا الفلوس وما يغر ما في شيء، إلا إذا كان اللي قبض الفلوس كان متسبب في ضياعها، يعني نقول احنا مفرط ما ضمهاش كويس، ما نقلهاش بشكل صحيح، خنبوه منه في الطريق وهو كان سبب مفرط، وهذا كيف نعرفه مفرط ولا مفرط؟ نسألوا أهل السوق نقولهم هل التصرف هذا سليم؟ كان قالوا هكي مش معقول، كيف يرفع ربطة فلوس ولا شكارة يرفعها وخلي السيارة مفتوحة في الطريق يدرس بها ولا يخش بها زحمة؟ كان لما يقولوا هذا تفريط يغرمها، وكان قالوا دار اللي عليه وهذا نصيبه، إذا ما تغرماش. فاللي بيخش على الربح والخسارة نقول لك ما فيش باس، وطبعا ما فيش واحد يصرف منها الفلوس لما بتعطيه من أخ حسين لأخوك يصرف منهم ولا أنت تصرف منهم، ما لم تصرف تراجعوا لين تم الدورة المالية، تمت الدورة المالية بعد شهور ولا سنة ولا أكثر، تقاعمزوا وسيلتوا كل المبلغ أرجع السيولة، تعدوا الفلوس تقول له هذا رأس المال 50,000 ولا 10 اللي هم هذا رأس المال، واللي فضل تعدوه قداش لقيتوه تقسموه بيناتكم بحسب الاتفاق، لكن ما يجيش كل واحد يبدا كل في كل شهر يبدا ياكل بالفلوس يتلحقوا حتى على راس المال وتضيعوا الصفقه. على كل حال شركه القراض هذه لها جزئيات كثيره، ولذلك لو كان المبلغ كبير ينبغي ان يوثق العقد، ينبغي ان يوثق في وثيقه ويمشوا حتى لمحرر العقود حتى لموت وحيه، لان راه لما يكبر المبلغ حتى الاشقاء حتى الولد مع ابوه حصل بينهم غدر، يحصل بينهم شقاق عند الوفيات عندما يطول الزمن، يبدأ هذا يقول هكي وهذا يقول هكي وهذا يقول لي الفلوس كلهم وهذا يقول لا مش عندك، المهم يحصل، لأن النفس أحيانا يصيبها النسيان وأحيانا تنكر وأحيانا يجيبها الطمع، فلابد أن توثق بنسختين، نسخة كذا هذا ونسخة كذا هذا، وخاصة كان يبدأ فيه محرر عقود يبينوا الأمر هذا بشكل دقيق وقضية الصرف. الأخ إسماعيل قال بيع الذهب، قال كان يبدلوا في الذهب، ونقول المبادلة إذا كان هي المبادلة الذهب بالذهب قد تكون صورة صحيحة أم تكون صورة صحيحة إذا كان فيها مناجزة ومماثلة. المناجزة إيد بيد، عندك كسر قديم تبي تبدله مثلا، ذهب قديم بتبدله بدله، لكن تأخذ جديد وقتي، هذا شرط. الشرط الثاني نفس الوزن، أنت اللي أعطيته 100 جرام يعطيك 100 جرام وما تعطيش شي فلوس. طبعا يقول لك أنا شو الفائدة، شو استفدت؟ نقول لكم ما لبيع بالفلوس وشري بالفلوس. كانك لقيت واحد بيساعدك قال لك اللي أنت عندك هذا نوزنوه، كان وزن 100 جرام نخلوه ونعطيك جديد والله اللي هو مكانه، وما نبي منك شيء، يعني بدلوهم راس براس من غير ما يعطيك الفرق المصنعية، هذا ما فيش بس تحققت المماثلة والمناجزة. أما كان بيقول لك نبدلوه مع فرق في الجرامات والله بتزيدني فلوس، وهذا اللي يقول التاجر بأنه بيربح، نقول لك هذا الربا، هذه صورة من صور الربا. كونك تديروا فيه زمان يا أخ إسماعيل، هذا كونك تديروا فيه زمان هذا ما يعيش أنه حلال، وهذا سبب من الأسباب أن الإنسان يكثر من الاستغفار. ديما دائما الإنسان كل ما يتذكر يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، يستغفر الإنسان، لأن مرات من الناس يدير في أعمال يحسابها صحيحة وهي صحيحة ويحسابها مباحة وهي محرمة، فلما الإنسان يكثر من الاستغفار يغفر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما تقدم من هذه الذنوب التي حصلت، والإنسان يعني يتوقف عن الحرام اللي كي يدير فيه. أما كيفية القضاء هل في وقتها ولا في غير وقتها، طبعا نقول لك القضاء إذا كان أقل من 5 أوقات، 5 فأقل، فهذا ما قدمهم هم الأولاد قبل تصلي الحاضرة. يعني مثلا لو أن إنسان ما صلاش اليوم الصباح وما صلاش العشاء وما صلاش المغرب أمس، والآن دين الظهر، نقول أنت عندك أقل من 5 لابد تصلي لأولادهم الأولاد الصلوات الأولى اللي فاتوك، تصلي المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم تصلي ظهر اليوم، لأنهم أقل من 5. لكن إذا كان هم أوقات كثيرة قالوا لك كيف ما ترتبهم، ما هي مش بالضروري تصلي كل وقت مع وقته، لقيت فراغ فقط الضحى زي الآن بتصلي الآن ظهر وعصر وبعدها عصر وبعدها مغرب وبعدها عشاء وبعدها صبح، هذا حصلت يوم كامل، بتنوض تصلي 5 ثانيات، اخطر عليك تبي تصلي بعد الظهر، بتصلي مثلا أحيانا بعد صلاة العشاء، أمتى ما تبي تصلي القضاء صلي، مش ممنوع، مش بالضروري تراجي كل وقت لين يجي وقته، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فليصليها متى ذكرها، فالأوقات كل نعم فالأوقات كلها يباح فيها القضاء. باهي الأخ والإخوة القائمين على البرنامج قالوا نخرج لفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى للإجابة عن بقية الأسئلة اللي هي لعلها تبدأ من الأخت بشرى، فانتظر إن شاء الله الجواب بإذن الله عز وجل.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-5-0-092-092-16-0. عندنا اتصال.
1: السلام عليكم دكتور عبد الفتاح.
0: أهلا وسهلا، شو حالك؟ طيب إن شاء الله.
1: حفظك الله وتحية طيبة.
0: الله يبارك فيك.
1: تكون على إزعاج.
0: لا تفضل
1: سيدي. الله يبارك الله فيك. أحب أشكركم. باي العظيم، أنا مع نفسي خلينا إن شاء الله ربي يبارك فيكم، حتى على أغلب الناس اللي كانوا أيام يدعوكم إلا بالخير.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
1: الكلام الطيب ونحرمنا نستفيد منكم واجد. لكن في ملاحظة أنا بنرد على بعض الأخوة، أنا مش عارف، سامحني بعد الاعتذار منك أنت.
0: تفضل.
1: دخ هدايا كل البرنامج خاش فيه ويعيط، وبعدين اليوم قال كلمه ما تنقالش، يعني عيب انك تطعن في شيخ الشيخ الصادق ولا غيره، انك ترحم عليه ما ترحم عليه. تيما يا سيدي الشكوى ولا غير لا مدلة، وقلنا شيء ظروف، والله العظيم ما في وجهكم صبح وليل تنصحوا، بالذات في البرامج هذه ونازلين في المرسيدس، نازلين صبح وليل ما عادش نبغوا نتكرروا لين واحد مل من الكلام هذا.
0: حاضر
1: مش عارف وين قاعدين راكبين. منهم يجتهدوا بالله وخلي كل ظروفها يا عم الله تعالى.
0: واضح
1: يعني نستفيد بالكلمة الطيبة في المسلمين وفي الخيرات، وانتم تفزوا فينا وتعطوا فينا في البلسم وروحانيات طيبة وكل
0: معلش الناس معذوره للضيق المادي والضيق النفسي. لا معلش معلش بارك الله فيك. بارك الله فيك. معلش
1: يبارك فيكم ويشرفونا.
0: اي والله اي والله تفضل اخت سميه. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: بخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: بنسألك يا شيخ، أنا نبي ناخذ سيارة بالتقسيط.
0: إيه.
2: قصدي شنو هي، حلال ولا حرام؟
0: باهي. باهي. عندنا الأخت بشرى الحقيقة بارك الله فيها تسأل عن صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء كما جاء فيه فضل عظيم، فإنه يكفر الذنوب سنة. واليوم العاشر، العاشوراء يعني هو اليوم العاشر، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة رضي الله عنهم بصومه، وخطابه للصحابة رضي الله عنهم وخطاب لهذه الأمة. وبين العلماء الحكمة من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وجد اليهود صياما، فلما سئلوا أي اليهود قالوا بأنه هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال: أنا أولى منكم بموسى. وقالوا: نحن أي أهل الإسلام هم أولى منه بموسى عليه السلام. نعم، نحن أهل الإسلام، نحن أولى بجميع الأمم من الرسل الذين سبقوا، كاليهود الذين يدعون بأنهم أتباع موسى عليه السلام وقد حرفوا التوراة وانحرفوا عنه، فنحن أولى منهم بموسى كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى الذين يدعون بأنهم أتباع عيسى عليه السلام وقد حرفوا الإنجيل وحاولوا العدوان عليه بالصلب ولكنهم لم يفلحوا، فنحن أولى منهم كذلك بعيسى عليه السلام. ولذلك لا يذكر الرسول إلا ونقول عليه السلام، ولكن العمل والتعبد بما ختم الله به هذه الرسالات جميعا، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليصيم يوم عاشوراء أجره عظيم، ولا بأس أنه لأجل المخالفة يصيم اليوم التاسع، يصيم معاه اليوم التاسع ما فيش بأس، يصيم يوم تسعة ويوم عشرة، واللي ما يقدرش إلا يوم واحد يكتفي باليوم العاشر. الأخت بشرى كذلك ذكرت بأن أمها عندها وشم، ماذا تصنع مع هذا الوشم؟ نقول الوشم يا أخت بشرى إما أن يكون قد فعل في حال صغرها، وإما أن يكون قد فعلته في حال كبرها. فاللي دار الوشم الذي فعل به الوشم وهو صغير، وهو غالب الحقيقة النساء، غالب النساء الآن نقول إحنا العزائز الكبار اللي الآن موجودين، هم في الغالب عند الصغر داروه لهم، كانت يعني من عوائد بعض المناطق يجعلون في الوشم للأطفال. هم ضحايا الجهل، هؤلاء ضحايا الجهل. فالآتم الذي فعل الوشم للطفل هذه للطفلة هذه؟ أنت أمك لما كانت طفلة يا أخت بشرى، الذي أجرم والذي يعاقب والذي يعني يوجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشم والمستوشمة، ملعون الواشم اللي يقوم بالرسم هذا ملعون، ومن طلب الوشم ملعون. لكن هذه نقول إحنا العزيز الكبار اللي قاعدين موجودين الآن، هذوما كانوا أطفال صغار، هذوما ضحايا الجهل من غيرهم، فاللي غيرهم اللي دار الكلام هذا هو الذي يعاقب. لكن هذه اللي مثلها نقولها كانك استطعتي الآن أنك أنت تحوليه تمشي للمستشفى، نوع مستشفى الحروق وكذا، وقدروا يحولوه يبقى هذا أفضل. وكان ما قدرتيش وقالوا لك أنت والله عندك السكر وعندك وعندك وما يقدرش كذا، ما عليك شيء ما عليك شيء. لكن اللي داره هو كبير، اللي دار الوشم بعد البلوغ، نعم هذا مسؤول على فعله وعليه أن يتوب، حتى نفس القضية يحاول يحوله. كان الوشم هذا كان يستطيع يحوله في طبيا يحوله، وكان ما استطاعش يحوله يبقى هو معذور غاية ما في الأمر، يعني يتوب يندم. وخاصة إذا كان الوشم هذا زي ما يديروا بعض الفجار الحقيقة من الرجال اللي هم كانت ظاهرة زمان، لكن الحمد لله لأن قلت، اللي يقلدوا في الغرب أهل الغرب تلقى مدير كتافه ومدير كذا وشم. نقول لما تتوب استر روحك، نقول لما تتوب مدير وشمه في كتافه والله مديرها في ذراعه ولا غيره، نقول يا غار لما تتوب ماذا بيك تستر روحك، تلبس كم طويل باش ما يجيش عيل يقتدي بيك انت حتى تبقى توبت لله، كان مقدرش تحولها يجي عيل يقتدي بيك تربح اثمه، لان كما ان الدال على الخير كفاعله كذلك راه الدال على الشر كفاعله. لا هذا إذن باختصار اللي يقدر يحول حوله، واللي ما يقدرش تكفيه التوبة. الأخ عامر نسأل الله أن يعافينا ويعافيه، قال كان في العناية ولا يستطيع الوضوء.

ترى لا إعطاء الدواء، وإنما عيادة المريض حتى بالعناية بالواجبات. واحد مريض عندك في الحوش مثلا، والله أنت مرافق لي في المستشفى، مش غير تبدأ تعطيه في الدواء فقط، كويس تعطيه الدواء والأكل، لكن بتراعي حتى العبادات. إذا كان قاعد على فكرة، إذا كان قاعد عاق على فكرة، على فكره يعني على الأقل حاضر، تبي تعتني بالعبادة، توقظ أنا الظهر خش الظهر، العصر وقت الظهر توقظ على العصر، وهكذا الأوقات توقظ بلطف، وتخليه يصلي كيف ما يقدر، ما تكترش عليه الدواء. لما يغلط ممكن تنبهه مرة اثنين وبعدين كيف ما يديرها باهي. هذا فكرة خير من ينفر منها بكل بكل. لكن لو كان عقلها كان غايب، كان في بونج والله، كان مغمى عليه، اللي فات هذا مش مسؤول عليه، اللي فات مش مسؤول عليه، ما توقظش عليه. فهذا إذن العناية بهذا باهي اللي هو ولا العقلة، وانت ما بتقدرش معاش الصيعي توضى، انت تعاون على التيمم، جيب الرشادة الحجر يتيمم، اذا كان معاش ايديه في اليدين معاش يتحركوا، ايديه معاش يتحركوا، انت تمسح ايديك على الحجر، تمسح له وجهه وتمسح له ايديه المرافق ليه، وتقول له يلا صلي. فيه اللي توزي هذا الاخ عامر قال كان في العناية مرات ما فيش مرافق، نقول والله اللي بيربح الاجر الحقيقة، اللي بيربح الأجر من الأطباء ومن الممرضين ومن الممرضات، اللي بيربح الأجر زي ما بارك الله فيكم قائمين بهذا الدور من ناحية الطبية في الأخذ، نقول الحين إعطاء الدواء والمراقبة هذا الأمر، لما يدن الظهر مثلا ولا العصر تخشوا لهم، اللي قاعد تعرفوه قاعد على الفكرة تقول يلا ما لصلي رأى الظهر خش، ما يقدرش يتوضأ، عاونتوه أنت مسحت الحجر على يديك، مسحت لوجهه ومسحت ليديه، ربحت أجره، ربحت أجره حتى أنت كممرض ولا كطبيب. المريض ما قاش بين يقوم له بالدور هذا جديد، زي ما دار الأخ عامر بارك الله فيه، نسأل الله أن يعافينا ويعافيه. ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، راقد ما قاش بين يمد الماء وما قاش بين يمد الحجارة باش يتيمم، نقول له ادخل للصلاة هكذا، صلي حتى من غير وضوء، هذا يسموا فيه فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، فاقد طهارة الماء وفاقد طهارة التيمم. نقول له طبعا العلماء لهذا عندهم وجوه في هذه المسألة حقيقة، عندهم آراء، لكن من من من أجمل الآراء كذلك كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يلا أنت ما دام لقيتش مني مدلك المية خش الظهر تقيم الصلاة في نفسك حتى ما تقدرش تتكلم. المريض اللي نسأل الله العافية مريض في حوشة والله في مستشفى وما لقاش مني مدل يعاون على التيمم وغيره، نقول يلا قيم الصلاة في نفسك وكبر في نفسك، كان لسانك يتكلم تكلم، وكان لسانك معاش يتكلم تجريها في نفسك وتصلي وانت راقد، تومي إيماء ومش لازم مقدرش توقف، والوضوء ما تقدرت إن شاء الله غالب، النجاسة اللي تحتك معفو عنها، اللي هو مريض معاش يقدر يتحرك تحتها البول تحت الدم تحت كذا كله معفو عنه، لكن ما تموتش وانت قاطع الصلاة، صلي، لأن المريض ما يندر لروحه، وحتى الصحيح مش غير المريض ما يندر لروحه يعيش ليوم آخر أم لا، ولذلك يحافظ على الصلاة. ففعلك تصرفك صحيح يا أخ عامر، كونك أنت صليت حتى من غير وضوء في حال العجز. ثم ذكر الأخ عامر قال في رجليه جبس، لكن هذا جبس متحرك، هل يمسح عليه والله كيف يدير؟ نقول له يا أخ عامر ما دام متحرك أسأل الطبيب، هل لو انزعته في كل وضوء ما يضركش؟ كان هذا أنزع ما دام هو متحرك، نحيه توضأ ورجلك كان قدرت تغسلها اغسلها، ما قدرتش تغسلها امسح عليها مباشرة، وبعدين نشف رجلك ورد الجبس، نشفها باهي بالفوطة ولا كذا ورده الجبس في حالة الطبيب اعطاك الاذن. وكان الطبيب قال لك لا لا هذا ما يتحملش كثرة النح والرد، امسح فوق منه، امسح فوق الجبس. هذا بالنسبة للجواب الجبس يا اخ عامر اذا كان جاي في محل الفرض. الأخ صالح الحقيقة اللي سأل اللي قال التقاعد وأن رفع القيمة، الناس معذورة لأن باعتبار أن الله غالب، الناس يعني الحاجة والأسعار هي معروفة والكذا، فإحنا نضم صوتنا لصوتك يا أخ صالح، ونقول والله نعتنوا بجميع فئات المجتمع، نعتنوا بجميع فئات المجتمع، اللي هو قاعد يتقاضى في مقابل أو في قيمة ضعيفة نحاول نساعدوه نرفعوه، واللي مريض نعالجوه، واللي عنده محتاج حاجة يقدمه له، وهذه من حق الفرد يعني على المجتمع اللي فيه، ونسأل الله أن يعجل لهم بالغناء والشفاء جميعا لنا ولهم إن شاء الله. الأخت سمية
سالت على حكم التقسيط في السيارة،

0: سألت على حكم التقسيط، نقولها يا أخت سمية التقسيط الحقيقة هو في حد ذاته أمر جائز، أن الإنسان يشتري حاجة إلا الذهب والفضة والدولار ما ينشراش بالتقسيط، الذهب والدولار والفضة النقد هذا ما ينشراش بنقد بالتقسيط، لكن ما عداه من الأمتعة بيشري سيارة، بيشري شات خروف، بيشري أتات، بيشري مواد بناء، كله يأتي بالتقسيط ما فيش بأس. لكن هي في الغالب تسرع على بيع المرابحة، فنقولها بيع المرابحة يعني هو غير التقسيط. التقسيط بمجرد التقسيط واحد عنده سيارة يملكها هو، وجيد يقول له والله بنشرها منك بعشر آلاف وفي كل شهر بنعطيك ألف، ماشي هذا تقسيط وكان راضي لا بأس. ولكن بيع المرابحة شيء آخر، بيع المرابحة أنك أنت بتجي للمصرف والله لإنسان ما وتقول لاني نبي السيارة الفلانية اللي هي الآن ما يملكهاش، اللي هي الآن ما يملكهاش، تقول له نبي السيارة الفلانية وأني في المعرض الفلاني والله في الشركة الفلانية، فهو يقول لك باهي، يأخذ مواصفاتها ويمشي يشريها يملكها، وبعد ما يملكها تجيه أنت بعد يوم ولا اثنين أو أكثر تشريها منه بالتقسيط. هو شراها بالتقسيط ولا شراها دفعة واحدة ما يعنيناش، المهم بعد ما ملكها جيت أنت شريتها بالتقسيط. وطبعا هذه لي شروط من أو برز الشروط، وهو الوعد الغير الملزم. معنى الوعد الغير الملزم أنك أنت مش كان قلت له نبي السيارة الفلانية مش يشرع على خاطرك لابد بتولي له، لا لابد يكون عندك فرصة الاختيار حتى سمعت ويشرها. مشيت لو قلت له نبي السيارة الفلانية ولا البيت الفلاني وهو صح مشي يشراها ويراجي فيك، لكن راه شرطها باش تكون شرعية أنت قاعد حر تبي تولي باهي ما تبيش تولي باهي، مش ياخذ عليك توقيع والله بند قانوني يقول لك لابد تولي لي يكون هذا نغرمك، لا باش يكون بيع شرعي لابد تكون عندك حرية الاختيار لين تولي بإرادتك. لما تولي بإرادتك ويكون ملكها هني تشريها منه، وبالتالي تمشي تقبضها، وكانك بتملكها تملكها، وكان بتبيعها بيعها لطرف محايد. هذا إذن ما يتعلق بسؤال السائلة اللي هي الأخت سمية اللي تشري السيارة بالتقسيط. عندنا أسئلة أخرى كذلك مما ورد في البرنامج. أخ سائل قال بأنه غضب، هذا الرجل قال غضب على زوجته وتلفظ بكلام جارح، يعني خاطب زوجته ويعني وتلفظ بكلام جارح، قال وأنا الآن نادم جدا، هكذا عبر، قال ماذا أفعل حتى أصلح ما بيننا؟ نقول له أنت بارك الله فيك يا أخ سائل، لكن طبعا هو ما يبغي للإنسان أن هو يعني يجرح مشاعر المرأة إذا ما دارت شيء، إذا ما دارت شيء ومرأة غار كونك أنت هي أخطأت في حقك من أمور دنيا. فنذكركم بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يغضب لله عز وجل ولا يغضب لأجل نفسه، يعني أمور النفس هذه إنسان تأخر الغداء شوية، تأخر العشاء، دارت الحاجة كذا، نسيت حاجة من أمور الدنيا، هذه يتغاضى عنها الإنسان ما دام ما هوش طبع وما هوش يعني المراد به الإدلال الرجل، النسيان والغفلة تحصل، فهذا يتغافل الإنسان خير. لكن أمتى يغضب الراجل وما يصح لاش يرضى؟ لما تنتهك محارم الله، لما تنتهك محارم الله راه الراجل ما يصح لاش يرضى يقعد راضي، لابد يظهر الغضب ولابد يوجه ولابد يتكلم. وهذا إذا انتهك محارم الله، عند امرأة بتمشي في سوري وسروال، عند امرأة مدايرة شعرها على كتافها ماشية في الشارع، عند امرأة بتتعطر في الطريق، عندها وهكذا التصرفات هذه اللي تميل يعني يعني لعدم الانضباط، فهذا ما يصحش للراجل يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي كل ما تدير إثم فيما بينها والله هو شريك معها في الحرام، هو شريك معها في الحرام. لكن أمور الدنيا يتغاضى، هذا خير. نعم تفضل الأخ فرج، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: صباح الخير يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
1: بالله عندي سؤال يا شيخ، أنا
0: إيه
1: جتني نعجة سارك جاي زابة جتني لي عند الزريبة بتاع ساي،
0: إيه
1: وجيتها قدام الحديقة خششتها مع ساي
0: ماه،
1: واليوم لها أكثر من أسبوعين والله هكي، وبلغت جميع الجيران اللي بجنبي، جيران اللي بجنبي كلهم بلغتهم.
0: نعم.
1: ما فيش حد قال لي.
0: باهي.
1: والحل في هذا كيف نديرني تو؟
0: باهي حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: أيوة
0: إن شاء الله إن شاء الله. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم وزيد فضلك بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
0: الله يبارك الجميع تفضل.
2: أنا نشتغل في شركة مواد غذائية في الأطراف سنة ونعتبر المفوض هنا، والإيرادات بعض منها من تحويلات مصرفية وبعض منها من كاش، لكن مرات بعض الحاجات نحتاج إلى قرطاسية، نحتاج إلى أشياء معينة للشركة، فأنا بعد ما تكون عندي متاحة البطاقة مرات نطلب بطاقتي أنا بشخصي وناخذ القيمة كاش من القزمين، وأنا عندي صلاحية هذه يعني مفوض من قبل صاحب الشركة أني أنا حر التصرف يعني. لكن المشكلة وين؟ قيمة البطاقة تسبق قيمة الكاش، ليش؟ يعني لما نمشي مثلا قرطاسية ما نعرفش كم قيمة القرطاسية حتطلع يعني، لأن في بعض القرطاسية للشركة، فأنا مثلا نقول طلعت مثلا 200 دينار، خلاص نسحب بطاقتي 200 دينار، ولما نرجع للشركة ناخذ 200 دينار كاش نستفيد من كاش أنا يعني. هل يجوز بهذه الطريقة أو العكس؟ لكن العكس ما نعرفش القيمة، مشكلتي مش حنقدر مقدر القيمه اللي فيها كم
0: من البطاقه، يعني هو تو زي قيمه الكاش زي قيمه البطاقه مش كي واضح ان شاء الله. يا اخ احمد انقطع به ان شاء الله نجاوب. تفضل احمد الاخر تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل
3: يا شيخ. بالله في صلاه الفرض الواحد لما يسهى ما يقراش السوره الفاتحه بس، هل هذا عليه سجود سهو ضروري؟ والله مثلا لو ما جاباش معلش شيء
0: سهى عن السوره،
3: نسي السوره، السوره ما الفاتحه قراها والسوره ما قراش صلاه الفرض.
0: نعم نعم نعم حاضر.
3: باي لو وفي حاله انه هو نساهم او لو متعمد، انا نبي في حاله التعمد وفي حاله النسيان، هل في سجود سهو والله ما في سجود سهو، وهل الصلاه باطله والله صحيحه
0: حاضر نجاوبك الحكم ان شاء الله.
3: الله فيك رحم الله والديك
0: ان شاء الله. تفضل الاخ محمد تفضلوا. تفضل الاخ محمد. سكر الراديو يا اخ محمد بالله، سكر الراديو يا اخ محمد.
4: لحظه
0: تفضل.
4: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
4: خير شكرا.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
4: كيف أنا عندي ودي تكلم فوق مني باي.
0: نعم.
4: عندي ودي كنت تكلم مني.
0: يعني ولك.
4: خمسة عشر ملتي ملتين وملتي عالي باي. تكلم لي 15 سنة تكلم فوق باي.
0: هذا ولدك.
4: ولدك إيه.
0: إبا.
4: ودالي مشكلة حتى في مدرسة السنة وقوة صغير وزيب ضربنا وسبنا ورعنا، ودالي مشكلة حتى فيهم. وانا قلت له اطلع من الحوشي، قلت له اطلع مني معي الحاجة الحوشي غيرة الحوشي، واطلع مني دبر نفسك ودبر دبنا تكون الحق في الشارع في الشارع في الشارع.
0: يعني انت اخبرت بانه يطلع
4: اللي بيطلع يعني بيطلع ولا مين أشين أشين يا زين. إيه. المشكلة تاني هو زاد الطبقة تاني فاد المشكلة، هو تاني المشكلة تاني فنبي نزيل حد يعني في الشارع في الشارع في حق نطلع بعثمان وحوش ملكي ولي ولي العائلة.
0: هو أخوك اللي ولدك يا أخ محمد، هو ولدك اللي ساكن فوق ولا؟
4: نعم
0: ولدك اللي ساكن فوق.
4: ولدي
0: والحوش
4: انت ولدي لكن مساكل يا شيخ
0: وانت وغير غير شوي يا أخ محمد يا أخ محمد، هو ولدك وانت والحوش انت بنيه؟
4: انا بنيه.
0: لا خلاص باي حاضر حاضر
4: حوش ملكي.
0: نعم
4: انا بضي.
0: حاضر واضح السؤال ان شاء الله.
4: الله
0: لا حول ولا قوة الا بالله. باهي اذن إذا نعود لهذا اللي قدم الكلام الجارح لزوجته، نقول له كانك أنت لله هذا واجب عليك مع تقديم الموعظة، إنسان يبدأ بالموعظة والكلام الجارح، طبعا هو قال الكلام الجارح لكن ما نعرفوش شنو، ممنوع الإنسان يسب ويشتم ويجرح المشاعر وفي اللي يعني يعير فيهم بألفاظ الحيوانات، يقولها كرمكم الله معلش يقولها يا بنت الكلب، هذا عيب لا هي ولا يسب لها أمها ويسب لها أبوها، هذا ما يجيش، هذه من سوء الخلق. لكن ما دام انت قلت نادم وقلت ماذا اصنع، فأنت على خير، لكن هذا من الشيطان، يعني هي غضبة من الشيطان، فعليك أنك أنت تبين لها أن هذه. وديما في البيوت والنزاع راه الشيطان يلعب دور كبير والعياذ بالله. وكما فعل يوسف عليه السلام لما قدر على إخوتي، قال نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلما بتتصالحوا معاش داعي، ما فيش داعي تقعد تبحثوا عن الأسباب، أنت منك ولا هي تقول لك أنت منك ولا غيره، لا خلاص لما أنتم عزمتوا أنت نادم وهي لابد تكون إن شاء الله نادمة وغيره، قولوا هذا الشيطان نزغ بينكم وأعوذ بالله منه، وأفتحوا صفحة جديدة لأجل أبنائكم وهكذا، واستغفر الله، هي تسامحك كانك أنت أظلمتها، واستغفر الله تجدون الله غفور رحيم إن شاء الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المسألة. السؤال الآخر قال عنده خلاف مع بعض الأقارب منذ سنوات ولم يعد للتواصل، قال ويشعر بالذنب. نقول له يا أنت يا خسائل عجل بالوصل أقاربك ووصلهم، واللي يوصل يقصد وجه الله عز وجل، ما تقولش أنا فلان يجيني لابد بنمشي لأن يجيني وفلان كذا كذا لأن دال الخير بديل الخير، لا ما تحاسبش، قول بنمشي لأن قريبي، بنمشي لأن جاري، بنمشي لعيادة المريض لأن مريض، وهك لله عز وجل، جاك والله ما جاكش معاش تحاسب، اللي يحسب راهو مش لله. صل من قطعك واعطي من حرمك، وليس الواصل بالمكافي، اللي بيواصل مش اللي يكافي في الناس، يمشي اللي يمشي له واللي يمشي له لا. فأنت إذن عليك بصلة الرحم تحييها من جديد وتستغفر الله تجد الله غفور رحيم. السائل آخر قال أحيانا، خلي نجاوبوا الأسئلة هذه اللي جتنا بعدين نرجعوا للكلام بتاع البرنامج. نزول الأخ فرج، الأخ فرج قال جاته نعجة وضعها في الحظيرة، الأخ فرج جاته نعجة ضايعة من أهلها وضعها في الحظيرة، وهو الآن يسأل ما الحل. نقول له الحل هذه لقطة يا أخ فرج، لقطة لقطة، اللي يلقى حاجة ضايعة شات أو يلقى مثلا نقال ولا يلقى ذهب ولا يلقى حاجة لها قيمة، أنت الآن هذه لقطة تعرف بها، ما تقولش جتني نعجة وصفها كيت وكيت، ما تبينش الوصف ولا الجنس، تجي للناس تقولهم من اللي رايحة منه حاجة، وفي اللي بيقول لك خروف، وفي اللي بيقول لك فلوس، وفي اللي بيقول كذا، هذا مش هو. لين يجي واحد يقول لك نعجة ويوصفها، لما يوصفها تسلم هله. ولذلك أنت ما تخبرش لا بجنسها لا نعجة لا خروف لجيرانك، لكن تقولهم من اللي راحت منه حاجة يجي يقول لي بس، وتسأل الناس في تجمعاتها، وكان فيه مسجد ما تسألش داخل الجامع ولكن برا لما الناس يطلعوا، كان فيه سوق قريب، في سوق قريب وخاصة كان في سوق مواشي مرات هاربة منه. فعلى كل حال تسأل دير اللي عليك، تبي سنة يا أخ فرج، وهذه السنة تقدر أنت تقيد فيها المصروفات، تقول هذه تاكل في العلفة وتاكل في كذا وتاكل في كذا، تقدر لها معلش حالتك باهية وبتقول لله على كيفك، تبي تحسب لها حسب لها قداش تاكل أنت، تصرف قنطار علفة يسد كم، وهذه تقسمها على الأغنام كلهم، هي قداش تأكل لك في شيء، ولما يجي صاحبها قول له راه هذه، قول له تقريبا واكلة مني بمية دينار ولا 200 دينار ولا هلبة ولا شوية، تعطيه التمن، تقول له تقدر تقول له ما نعطيه لكش لين تدفع لي هالمية جنيه اللي واكلتهم علفة ولا واكلتهم تبن ولا غيره ولا غيره، تبي تسامحه وتعطيه لوجه الله هذا أفضل، ما فيش شك، لأن البحث عن الضايع هذا أجر، لأنك تعين في أخيك المسلم. إذا أنت عرفتها سنة وما جاش منه وقال نعرفها وسألت ودرت اللي عليك بعدها كان جاك ومن يعطيت لها ما جاكش، تقدر تصدق بها وتقدر حق تأكلها، هذا تقدر إذا كان هي فاتت العام وانت عرفت بها تمام التعريف. لكن راهو حتى ولو فاتت العام ما تخبرش بأوصافها حتى ولو انت كليتها، لأن لو يجيك واحد يقول لك أنا عندي نعجة ضايعة بعد حتى عامين ويعطيك أوصافها، انت مطالب بأنك انت تغرم له. فاللي عنده حاجة ضايعة ما يقولش والله يا زمان جتني حاجة عرفتها ومعاجي صاحبها، مرات يجي واحد يسمعها ويدعيها تبقى أنت في مشكلة معه. الأخ أحمد قال يشتغل في مواد غذائية، مفوض في شركة، يحتاج إلى لشيء يعني الشركة بيشري شيء للشركة، فيشري بالبطاقة الحق والله هو يعني الاستفادة من النقد وأن الإنسان يعطي البطاقة في المؤسسات. الحق أني الله أعلم، لأنه بيستفيد لخاصة نفسه، هو ما أقرضش الشركة لأجل تولو. أن مثلا واحد اللي هو بندور الصورة الأخ أحمد صورة بريئة من جميع المؤاخذات، جت الشركة الآن ما عندهاش فلوس، اللي طالعين بيشروا ما عندهمش فلوس، والله هي الشركة الآن ما عندهاش واحتاجت حاجة معينة، فأخذي الإذن من اللي أكبر اللي فوق منه، قالوا له والله خذوا دوروا كيف تصرفوا، تصلحوا الجهاز الفلاني ولا كذا كذا لين يجيكم الفلوس. فهو أقرضهم لأجل مصلحة المكان، أقرضهم لأجل مصلحة المكان بالبطاقة متاع، مد البطاقة متاع قال لهم خذوا صلحوا الجهاز ولا اشتروا القطعة الفلانية ولا كذا كذا، لكن بعدها لما يجوا الفلوس ما يشرطش أنه يبيهم نقد، يبلغ اللي أعلى منه ويقول لهم راني صارف بإذنكم ولأن كنتم محتاجين قبل تحصل الفلوس 500 ولا غيره، ردوا هلا في رصيدة باهي، مدوا هلا في دباهي. لكن كون الإنسان يخلص عليهم باش يروح ياخذ الفلوس من الخزنة، أنت نقول أنت عندك شبهة، عندك مشكلتين راهو أن نبيهم يزيد يتبتوا اللي في المؤسسات. المشكلة الأولى اللي هي عامة مع جميع الناس، أن اللي يقرض نقول احنا ينبغي يكون لوجه الله، وانت ما اعطيتش لوجه الله الا اذا كان في الصوره الاولى الشركه محتاجه وما لقيتش من يقرضها، ما لقيتش من نقول احنا شركه علاجيه مثلا المستشفى وعلاج واقف عليه المرضى ما مشقوش من يصلح لهم الجهاز وانت حالتك باهيه، واللي مدير قال لك يا سيدي صلحه ولا انت نحصل الفلوس نخلصوك، مشيت انت اشتريت القطعه هذه بفلوسك، انت ربحت الاجر في المرضى والناس اللي محتاجين. لكن كون أن الإنسان يبي غير يأخذ النقد لنفسه، نقول أنت لما بنديت بطاقتك أنت أقرضتهم، لكن مش لوجه الله، مش لكونك بتعين مؤسسة، ولكن طمعا في النقد. فنقول هذا أنت أخذت من شركة والله حتى من إنسان معين ممنوع، ولذلك عليك تأخذ النقد هو الأول وبعدها تخلص بالبطاقة، هذا في غير الشركة. أما من الشركة والأماكن العامة هل ليه النادم يأخذ النقد ويخلص بالبطاقة؟ والله ما ليش الحق، الحق الله أعلم، لأن تولو كان في أمر خاص جاء واحد قال لك والله يا فلان يعني برا شري لي هذيك الحاجة الفلانية واعطاك نقد، تقدر أنت تقول لا ما دام أنك تعطيت النقد راني محتاج للنقد، يقول لك باهي ما لا طول دين لمبادلة، تدير مبادلة والله هو يعطيك النقد هو الأول، يقول لكم ما لا أخذهم أنت الألف وبرا أمتى ما تخلصني باهي، والله برا شريني ببطاقتك باهي تبقى هذاك الوقت، أنت لما أعطي النقد الأول مفيش بس. لكن كونك أنت تخدم في مؤسسة للدولة خديت النقد وخلصت عليها بالبطاقة، هذه الحق الله أعلم ما لا علم لي بها، تحتاج إلى نظر وتثبت. الأخ أحمد اللي يسأل في صلاته في صلاة الفرض، طبعا إذا سهل الإنسان عن السورة، السورة هي سنة، وسجود السهو هو مرتب على ترك ثلاث سنن، ومن ترك السورة في الحقيقة هو تارك لثلاث سنن، ترك القراءة، وترك كونها جهر أو كونها سر، وترك القيام لها. واللي يترك ثلاث سنن لابد يبدأ سجود السهو واجب، يبدأ واجب، إذا لم يسجد صلاته باطلة، اللي ما سجدش في السهو صلاته باطلة. لكن الحق أنه سأل عن العمد كذلك، بصفة عامة ترك السنن مكروه بصفة عامة، لكن نظرا لكون هذه ثلاثة سنن وهي في السنن نرتب عليها السهو الواجب ولا تبطل الصلاة، الحقيقة حتى هي والله نتوقف في قضية ترك العمد، هل تبطل عليه كتركه للسهو لو ترك السجود أو لا تبطل، لعل نعرف الجواب قبل من بعدها كان عرفنا نقول عليه، لكن تو الله أعلم. الأخ محمد قال عنده ولده ساكن بنيلة حوش فوق منه وساكن، شوفوا هذا مثال العقوق، نسأل الله أن يهدينا ويهديه، يهدي ولده إن شاء الله إلى صراط مستقيم، مثال للعقوق وللحقيقة للانحراف. فهذا ساكن بوه بني الحوش وساكن فوق بوه ودار اللي بوه مشاكل، وكما ذكر قال نازل ضرب خوه ولا شنو بالمسحة، معناها هذه مشكلة مشكلة، وقال نطرد الله ما نطرداش، كيف ما تطرداش؟ هذا أنت تطلع كان هو قال لك ضرب بالمسحة، معناها تراجع لأني قلت لك خوه ولا يقول لك أنت ما حتى أنت أو تهجم عليك. هذا على الأقل باش يعرف قدر النعمة اللي أنت موفره له، يعرف قدر النعمة اللي أنت موفره له، لأن واحدة من الاثنين يتخليه ساكن فوق لين ينزل لك نهار من نهارات الله أعلم كيف يصبح الأمر بينك وبينه، والله أنت تطلع وتخليه الحوش وهذه يحتي ما تجيش. أما هو اللي يطلع، هو اللي يطلع تجيب حد من اللي يتحشم منه، ما بيش نقول لك تو من اليوم مش كيفيه للمركز، لكن جيب من الناس اللي يتحشم منهم عمامه اخواله كذا كذا كذا، جيبهم اللي اي واحد يتحشم منه وقول لهم بالله طلعوه من حداي هذا ما دام معشم متحشم وضرب المسحه وجاههم وغيره، شو المزال لاني قتلهم؟ فهذا يقول يا فلان العائله تفرض عليه انه يطلع من المكان، يطلع ويمشي يكري بعيد باش يعرف هني فضل ابوه ويعرف فضل النعمه اللي كان يعني ضيعها من بين يديه، لعل يعني يتذكر هذا الامر وبعدها يجي لعله ينادم، يجي نادم ويتوب. ما في النهايه انت لما تبعد عليك ادعي له، ادعي له يا اخ محمد، ادعي لولدك بالاستقامه والهدايه وما تزيدش ادعي عليه بالشر، طلعه جيب لحد من اقاربك عمامه واخواله وناس يطلعوه ويقول له برا اكري بعيد، تبي تعاون انت تعطيه حق شهر ولا اثنين كان هو ضعيف باهي ما تبيش تعطيه على كيفه، ولكن ادعي له بالهدايه والتوفيق لعل الله يهديه الى صراط مستقيم، وما تدعيش عليه بالشر باش ما تعاونش الشيطان عليه. الأخت أمال، تفضلي يا أخت أمال.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا بالله نبي نسأل، أنا عندي بابا توفى يوم 15/6 واندفن يوم 1 محرم.
0: توفي أمتى بالله؟
5: 1 محرم، هو توفى يوم 15.
0: يوم 15/6؟
5: 6.
0: به الوفاة كانت نقول إحنا الفجر ولا في وسط النهار؟
5: لا لا لا لا قبل الظهر.
0: قبل الظهر.
5: لكن ما دفن ما عطوناش تصريح الدفن بكري.
0: باهي باهي تمام تمام باهي. تفضلي شنو السؤال أنتي؟ أيوة باهي. أخت أم هبة تفضلي. تفضلي يا أخت أم هبة.
6: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام تفضلي.
6: شيخ سؤالي طويل شوية بالله.
0: أي يعني اختصري هاي اختصري كيف نفهموه هاي.
6: قبل ما نجوز في 2012 عندي الوالد عنده استوديو قال لي هذا جوزي فيه وكتبة باسمي واسم مراتي تمام ما فيها
0: شيخ يعني دارة باسمك واسم باسمها
6: باسم لا كتبة باسمي واسم مراتي صار في الأول زوجي وصار في الثاني يعني
0: تمام
6: أخذ وكله
0: باه
6: موظف في العقارة
0: باه
6: قال لي عاوز زوجي في جوزت ايه. هذه لها 13 سنة يعني ربي يتبع لي ودرت حوش وقوتي كل واحدة في دار عصيبة وكل واحد مستقر في حياته مستقر بحوشة تمام توا قال لي لا رديهولي واني ما صار ليش ما عاش نبي مدام كنتي خذتي حوش وتمتي خلاص ردي لي الحوش.
0: والله هو انت بنقول لك الحقيقه هو ابوك غلط، لان هو لما ذلك تنازل هبه ذلك تنازل هبه ولا قال لك اسكني لين تحصلي؟
6: لا كتبه في العقارات وكتبناه وعندي الاوراق وكلها موثق
0: يعني تنازل على ملكيه العقار.
6: ايوه
0: اذا كان هو تنازل على ملكيه العقار وخاصه تنازل والمشكله دار حتى باسم زوجك لو كان دار باسمك انت بس والوقت قريب ما ضفتي عليه شيء يمكن يجي يطبق عليك ما يسمى بالاعتصار، لكن هكي انت الان باسمك واسم الزوج الحق هو معاش عنده راه هو حق يطالبك بالرجوع فيه معاش عنده حق، لا الا اذا انت ربي غناك عليه الا اخوتك الاخرين حصلوا منه ولا ما حصلوش.
6: كل واحد بحوشه ومستقرين وكل واحد عنده نصيبه
0: اعطيه اللي ابوهم ولا من هم شارين؟
6: لا لا هو نفس المبنى مين فيه كل واحد
0: شقه. على كل حال انت كانك تحصلي مني فاهمه الكلام هذا خير من تخاصمي بوك من باب البر، احنا بوك تخاصمي بشكل مباشر تبعتي لحد نقولوا احنا امام المسجد والله حد متعلم في المنطقه، يقول لي يا فلان انت وهبتها لبنتك ولنسيبك، معاش عندك حق ترجع في هذه الهبه، معاش عندك حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه العائد في هبته كرمكم الله كالكلب يقيء ويعود على قيه.
6: خلي يقول سامحني يا شيخ، هذه انا حكيتها للدواء
0: ايه،
6: وقلتها لو نفس الحديث هو قلته له
0: ايه،
6: جاء خاصمني مده اسبوعين وبعدين ولا يجري تتمري على قاعد نفكر
0: شن قال لك؟
6: قال لي أجري
0: باهي بارك الله
6: فيك، نقسم الإيجار،
0: نقسم الإيجار
6: إيه
0: باه.
6: أنا بغرض طوال هذا كله يا شيخ باش ما نعطلش عليك، أنا وبين ربي مش غاضبة ربي، كان أنا ما نبيش نعطيه له، وإن أنا ما نبيش نتنازل على حظي، أنا زيني زي خوتي.
0: هو أسمعي، ما هو لو كانت حد براني نقول لك معاش عنده حق، وكان جاك تشكي فيه حتى في المركز زي البيع والشراء هذا، لكن تو هذا ابوك وانت ما دام ربي غناك حصلتي حوش لاط فيه ملاطفه، يعني هذا باش حتى الحديث هذا انت قلتي هلا بروحك، قبل قلت لك شوفي له امام جامع والله حد متعلم يقول هلا باش هو يفهمه ويقنع، لكن يا سيدي ما انت تو ما دام قلتي هلا هو اقتنع، اني ننصحك اكريه الحوش والله ننصحك، ما دام هو لان معاك الى درجه قال لك اكريه ونقسم الفلوس، فهمتي؟
6: يجيب لي في مبالغ رهيبه، مبالغ خياليه، يبي مبلغ خيالي من هو ما
0: يبليش
6: ما خاطرش، انت
0: شنو
6: تنصحني يا شيخ؟
0: والله ما تتنزلي لاش، لكن انت هو اعطاك حل، قال لك نكروه واعطيني من الفلوس، انت تبيني للمحيط نتاعك بانك انت ما رديتيش الملكيه، ما دام اخوتك حتى ما حصلوا هذا نصيبك انت تتمسكي به وتقولي له باهي نكروه، ومن شهر للشهر أعطيه قيمة مالية، مش من باب أنه شريك معاك وتنزلتي، لا من باب أنك أنت ملاطفة لبوك، والحوش قاعد بيسلم غضوة بعد غضوة، نقول إحنا توفاه الله ولا غيره قاعد عليه ملكيتك، علاش أنت مدام أعطاك وحل مش بالضرورة ترديه البيت إلا إذا كان أنت عندك من الغناء وعندك وراضية نفسك تردي له ملكية يردي، لكن ما أنت أعطاك وحل حل معقول، ما بوش نقول هو سواك، ولكنه خير من فك منك العقار كملكية.
6: باهي يا شيخ شكرا، هو حتى كان
0: انا
6: ما
0: زرتهاش وما نبيش نخليه
6: نفكر،
0: ماليش
6: الحق
0: انه
6: هو يقول
0: لي ترجعيه
6: ولا
0: اعطيهولي
6: ولا
0: هو ما عندهاش الحق، لك الحين من ابوك
6: شتقعدي
0: خصيمه لابوك
6: ايه،
0: كل ما يجيه الانسان بطريقه يعني فيها ود وفيها اقناع خير، تقول لو كان حد براني شريتي منه وبعت لي بيقول لي لك نقول غضوه بري للمحكمه، لو كان حد براني شريتي من الحوش ذلك تنازل وولا لك ثاني يوم قال لك اطلعي نقول لك بري غضوه للقاضي
6: إيه،
0: لكن هذا ابوك فانت كوني مرنه معاه وجيبي مني فهمه، ولما اعطاك حل قال لك غير كريه واعطيني من الفلوس، انت كريه وبين المجتمع انك انت ما تنازلتيش غير انت طيبه له في خاطره بالفلوس وخلاص.
6: شكرا شكرا على النصيحه يا شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
0: الاخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
7: جزاك الله خير يا شيخ، والله نبي سؤال.
0: تفضل.
7: أنا صاحب مشروع جيلاتي.
0: إيه.
7: وعارف أنت موسم الجيلاتي في الصيف.
0: إيه.
7: بحكم خدمتي الجيلاتي الأماكن اللي يتوفر فيها الجيلاتي نقولوا ذي الألعاب المائية. اللي في طرابلس.
0: إيه إيه.
7: أكوا بارك وأكوا براس وغيره وغيره وغيره. الموضوع أن أنا ربي شرعا يجوز أني نفتح فيه مولاه بما أن هم الالعاب المائيه هذو يتوفر فيهم دغاني والشرور زي ما تعرف انت، فانا سالت واحد قال لي يعتبر مبدئيا ان خدمتي حلال باعتبار اني حتى الضوابط الشرعيه في الخلط وفي الميه وقصه هي من ناحيه الماكل والشرب، لكن المكان اللي فيه المكان اللي انا فيه قال لي فيه شر لان فيه الشرور انت تعرفها الالعاب المائيه من اختلاط من من اغاني، فانا الحقيقه ما عادش اعرف هل يجوز اني نفتح فيهم الاماكن هي في حتى في مهرجانات هو في ليالي المدينه وغيرها من المهرجانات اللي فيها اختلاط وفيها اغاني وفيها شرور، هل يجوز اني نفتح فيها او لا؟ باعتبار انا طبعا ما نبعدش، انا نحط في خدمتي غادي ونحط في شباب ثانيين.
0: والله
7: لا يجوز اني نفتح فيه مولانا.
0: والله الاخ يا اخ محمد يعني سؤالك هذا يحتاج منا الى نظر بصراحه، فنتمنى ان تسجل رقمك عند الاخوه اللي تسمع فيها يا اخ البرنامج.
7: ايه نسمع فيك.
0: ايه تسجلوا رقمه بالله يا على الاقل ينظر فيه وبعد يتم الاتصال به باذن الله. خذوا رقمه الان. الله اعلم الجواب، لان من لا يحضرني الجواب فالله اعلم. نعم عندكم متصل آخر. فيه متصل باهي. عندنا سائل آخر يقول هذا عبر البرنامج، قال أحيانا أسمع كلاما عن الناس وأقوم بنقله دون قصد للإفساد، ثم ثم بعد ذلك يعني يعتريه الندم بعد ذلك، فما الواجب علي؟ انقل له رد بالك راه هذا هذه النميمة، لأن النميمة هي نقل كلام السوء بين الناس. النميمة هي نقل كلام السوء بين الناس، يبدأ واحد يسمع ويعاود يسمع ويعاود، وهذا موجود في التجمعات البشرية. يبدأ يحضر الإنسان ناس يتكلموا، هي مبدأها الغيبة أحيانا، الغيبة يغتابوه الغايب، وهذه إثم. يقول فلان ما ينفعش، فلان صفت نعت، فلان كذا كذا، يجي واحد شارك في الغيبة والاستماع للغيبة والتحدث أحيانا معهم، ويزيد عليها النميمة، يمشي للشخص اللي تكلموا عليه يقول له راهو الجماعة قالوا قالوا قالوا، هذه نميمة وهذه إثمها عظيم. النميمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا من الوعيد في النميمة أنه لما مر ورأى يعني لعله مر بقبرين فقال إن هذان يعذبان ويعذبان في كبير، يعني في أعين الناس أن أمر هين ولكن هو عند الله عظيم. قال يعذبان أصحاب القبور ومن يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. واحد منهم كان لا يبالي ببوله، يعني لا يتنزه من البول بالتطهر، والآخر طبعا إلا اللي عنده السلس والله عنده كذا كذا معفو عنه، لكن يتكلموا على الصحيح المعافى اللي ما يصلوش في الغالب ويبقى هم لا يبالي، يعني كرمكم الله يقضي حاجة من البول ويلبس حوايجه وكأن لم يكن، نقول حرام عليك، وهذا ما يعد به أصحاب القبور. والآخر قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أهو يمشي بالنميمة أصبح يعني يعذب في قبره. ويجي هو مثل السائل هذا قال والله لم أقصد الإفساد. ما لشان تقصد أنت؟ هو ما فيش إلا الإفساد. توجي واحد يخبر حد ويقول له راه والله قالوا عليك كلام مش طيب كذا كذا، قالوا مش طيب، ويجي يقول مش قاصد الإفساد، هو نفسه فساد هذا اللي تقول فيه فساد، فما عاش يحتاج لنية. فنقول لك أنت حرام عليك واستغفر، عليك أنك أنت عليك أنك أنت كتر من الاستغفار ومعاش تعاود الدواء، يعني كانك أنت قدرت تدافع على صاحبك لما تكلموا عليه دافع عليه، قدرت تغير الموضوع غير الموضوع، أنت ملزم بالمبكت بحداهم وما قدرتش تغير الموضوع وما عندكش ليهم قدرة، انكر بقلبك، تنكر بقلبك وما تجاريهمش ولا تضحك معاهم ولا تسيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا اليد لولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلتلقى حد يغتابه في حد اسكت، وكان تقدر أنت تغير موضوعهم وتقولهم اسكت وتكلمهم، ما تقدرش تنكر بقلبك وما تسيرهمش، ولكن ما ترفعش الدوة للطرف الآخر، تبقى حصلت أنت إثم النميمة. فاستغفر استغفر يكفيك هذا إن شاء الله. السائل آخر في البرنامج قال اقترض مبلغا من المال، اقترض مبلغا من المال من أحد الأشخاص كما ذكر، وتأخر في سداده بسبب قال بسبب ظروفي، فما الذي يجب علي فعله شرعا؟ نقول له والله أنت شنو ظروفك؟ تختلف الظروف، فإذا كان هو فعلا عجز حقيقي فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، عليهم بالانتظار عليهم بالانتظار. لكن إذا كان هي مش ظروف العسر اللي هي المقصودة شرعا، لكن هو أحيانا يماطل ويدعي أشياء، بل أحيانا يختلق ظروف جديدة، يبدأ هو عليه المبالغ هذه وبدل بيسددها يمشي يدير لنفسه برامج جديدة، يدخل في من برنامج لبرنامج ويبقى بحيث يؤجل الدين. فنقول إذا أنت أصبحت مماطل هذا معصية، والمطلو ظلم، مطلو الغني ظلم، هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلو الغني ظلم. إن أنت لما تماطل حد الفلوس عندك ويقول لك جيب لي رأس الشهر تبدأ تنقل فيه من شهر إلى شهر وهكذا، نقول لك أنت هذا مطلو الغني ظلم. فعليه أنك أنت تستغفر الله وتطلب من العفو. اللي عطلت تجي تقول لي فلان سامحني عطلت عليك، لما يقول لك الله يسامحك معليش استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذن نتوقف ونختم في هذا بهذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبجميع الأقطار، ويقضي حوائجنا جميعا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: هذه الحلقة إعادة.
9: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أنتم تستمعون

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
2: وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفيد.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من إسلام والحياة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي: 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر موقع قناة أو مؤسسة التناصح، عبر وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء، وفي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على تردد 11137 عمودي على النيل سايت. بارك الله فيكم شيخنا. نبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، سؤالنا حول ما جاء في مخرجات الحوار المهيكل المتعلق بتجمع المرأة الليبية وتضمينه طلب العمل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديم مقترح قانون العنف ضد المرأة إلى البرلمان لاعتماده. ولا يخفى عليكم أبعاده الخطيرة وما فيه من تعد على الهوية الليبية وأحكام الشريعة، وما فيه من الدعوة إلى إلغاء الفروق الطبيعية بين الذكر والأنثى، مما يؤدي إلى انحراف الأسرة وفساد المجتمع. فنرجو توجيهكم، بارك الله فيكم. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أكثر من شهرين من بداية الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، غزة وفلسطين والضفة الغربية، انصرف الناس عنهم، انصرف عنهم الإعلام، تركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم، انفرد بهم العدو يقتل ويدمر ويحاصر ويفعل بهم كل ما لا يخطر على البال من تنكيل والتعذيب وما يترتب على ذلك من منعهم من ضروريات الحياة، حتى الماء الصالح للشرب لا يجدونه، والناس منصرفون عنهم، والإعلام انصرف عنهم. قبل بداية هذه الحرب كان الإعلام قائما بدور مهم ومفيد، وفيه نصرة للمجاهدين وللمسلمين يشكر عليه، لأنه نبه العالم بأسره إلى الجرائم التي يرتكبها اليهود ويتشفون فيها من الأبرياء ومن الضعفاء ومن النساء ومن الولدان، يعني لا يخفون جرائمهم. كان الإعلام ينقل هذه الجرائم التي كانوا لا يستحيون منها، يفعلونها جهرة أمام الناس ويضحكون ويتلذذون بها، يتلذذون بقتل المرضى وبقتل الأطفال. هذا أكسب القضية الفلسطينية يعني شأنا ونصرة في أنحاء العالم، حتى يعني في البلاد التي كانت لا تعترف بحقوق الفلسطينيين. هذا أمر مهم، لكن دائما الأمور بخواتيمها، لأن منذ أكثر من شهرين لا أحد يتكلم عنهم، والنصرة قلت حتى من عامة الناس والدعم. هؤلاء لا يزالون محاصرين، يفتقدون إلى كل شيء، إلى العلاج وإلى يعني ما يتعلق بشؤون حياتهم، والعدو يتمدد في أرضهم يوما بعد يوم، يقطع أوصالهم. لا أحد يتكلم عليهم ولا أحد ينتصر لهم، وما حصل من وقف الحرب والاتفاق الذي وقع عليه الضامنون وبلدان العالم الإسلامي وزعماؤهم وما فعلوه كله ذهب أدراج الرياح، لا أحد يتكلم عليهم. الآن كل الكلام من هذه الدول نسوا، يعني نسوا كل شيء، نسوا توقيعاتهم ونسوا ضماناتهم ونسوا كل ما حصل في مصر في شرم الشيخ، وصار الآن كله تسبيح بحمد الأمريكان وإنجازاتهم، وما شاء الله وصلوا إلى اتفاق مع أهل إيران وإنجازات، وكله لا يساوي شيء، لأن الآن الذي توصلوا إليه في الاتفاق مع إيران هو ما كان قبل الحرب عليها. كانوا قبل الحرب الأمريكان يتفاوضون مع إيران على السلاح النووي، كان موجود، وهم الآن بعد هذه الحرب وهذه الخسائر هم سيتفاوضون على السلاح النووي. وكان مضيق هرمز قبل الحرب كان مفتوحا، ما فيش حد ولا سفينة توقفت ولا هدئت ولا كذا، هم الآن يفاوضون على فتح يعني هذا المضيق. انظروا إلى الغباء العالمي وكيف ينساق العالم الإسلامي والعالم العربي وراء الدعايات الصهيونية والأمريكية، ويعمل من لا شيء يعمل منا شيء. وقضيتهم المحورية التي يعذبهم الله على عدم نصرتها وعلى تركها وعلى خذلان أهلها، سيعذبهم الله على ذلك قطعا إن كانوا مسلمين، لا شك في ذلك. فما كان لا ينفعهم شيء، لا ينفعهم هذا الكلام. لماذا، سؤالي الآن، لماذا وقفت الحرب في لبنان هذا الأسبوع ولم تقف الحرب في غزة من هذا وقف الحرب؟ اتفاق على وقف الحرب في غزة مضى عليه أكثر من 8 أشهر، يعني من أكتوبر الماضي، والآلاف قتلوا تحت هذا المسمى وقف الحرب. لماذا لم يتوقف الحرب في غزة وتوقفت الحرب في لبنان؟ هذا سؤال محوري يجب أن يجيب عليه القادة والزعماء والمسؤولون والناس الذين لهم يعني أمر ونهي، والآن يفتخرون بهذا الإنجاز الذي حصل في إنهاء الأزمة مع إيران. لماذا وقف الحرب في لبنان؟ هل وقف بسبب المحادثات الجارية بين الحكومة اللبنانية والصهاينة والأمريكان في واشنطن؟ لا أبدا. لو كان الأمر لهذا الحوار، القتال سيستمر حتى 10 سنوات تانية، لا يمكن يتوقف، لأن إسرائيل هذه طريقتها، تحاور وتقتل باستمرار. لكن الذي جعل الحرب تتوقف هو أوامر الأمريكان، وأوامر الأمريكان لليهود في هذه المسألة كانت صارمة، لأنها تتعلق يعني بسلاح يهدد الأمريكان ويهدد دولتهم، وهو ما يتعلق بالنفط وغلاء الأسعار وكذا، وهذا يهدد الإدارة الأمريكية بعدم تمكنها من نيل الانتخابات القادمة. ولذلك الإدارة الأمريكية كانت أوامرها لليهود في هذه المسألة بوقف إطلاق النار كانت صارمة وقاطعة وامتثلت إسرائيل. لكن أوامرها الأخرى فيما يتعلق بحرب غزة ووقف الحرب، اليهود يعلمون أنه يعني مجرد تلهية وتمضي الوقت، وأن القتل هو يعجب الأمريكان ويرضون عنه ولا يعني لا يغضبون من أجله، وإذاك الحرب والقتال المستمر. لكن لومنا ليس على الأمريكان، الأمريكان أعداء لأنهم نفسهم سلاحهم هو الذي يقتل في أهل غزة. لومنا على هؤلاء القادة الذين يطبلون الآن ويفرحون بما أنجزوه من هذه المصالحة بين الأمريكان وبين إيران، ولا يلتفتون إلى ما يجري في فلسطين. قضية فلسطين يا أهل الدين ويا أهل الإسلام شعوبا وحكاما ليست خاصة بفلسطين. غزو اليهود لغزة ولفلسطين ليس خاصا بالفلسطينيين، بل هو قضية تهم كل بلد من بلاد المسلمين، هي في أعناقهم جميعا. وليس هناك في الإسلام حياد بين أهل الكفر وأهل الباطل. لماذا؟
0: بين أهل الكفر وأهل الإسلام
1: وأهل الإسلام يعني ليس هناك يعني ليس هناك حياد بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الكفر وأهل الإسلام ليس هناك حياد. لابد المسلم أن ينتصر للمسلمين، لابد أن يقول كلمة الحق، لابد أن ينصر إخوانه. أما الحياد فهو خذلان، الحياد خذلان للمسلمين وتولي عن نصرتهم وتولي للكافرين. ما فيش حاجة اسمها حياد. الحياد عندما يكون الحرب بين مسلم وكافر هو تولي للكفار، وتولي الكفار أخبر الله تعالى عنه فيما كان يفعله المنافقون. قال الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالآن ترك نصرة المجاهدين في غزة وترك نصرة المسلمين والانشغال بالأهل والقصور وشهوات النفس سواء كانت من الملوك أو ممن يملكون الأموال ولا ينصر المجاهدين، هذا كله حذر منه القرآن أشد تحذير. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب قصور التي تحبونها الآن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم يقدرون أن ينصروا أهل غزة وهم قادرون على نصرة قضيتهم، لأن إيران ليست بأقوى من العالم الإسلامي كله الآخر، دولة ما تساوي قوتها وما يساوي سلاحها وما تساوي أوراق التي تملكها في وجه أعدائها مقارنة بما يملكه العالم الإسلامي من أقصائها، آلاف الطائرات وآلاف الدبابات وآلاف الجنود وكذا وكذا. إيران بهذه القوة المتواضعة فرضت يعني على الأمريكان أن يوقفوا الحرب على أهل لبنان لأن عندها حليف تريد أن تنصره، صدقت في نصرة حليفها فأوقفت الحرب على أهل لبنان بأكمله. المسلمون بقضهم وقضيهم لأنهم غير ناصحين في نصرة حلفائهم ولا في نصرة إخوانهم، وإذلك تركوهم فريسة لليهود يقتلونهم ليل نهار. فيما تفضلت به في مسألة توصيات الحوار المهيكل، هذا تكلمنا فيه مرارا، ولكن هناك سؤال محوري مركزي، لأن عندما تكلمنا عليه في الماضي كثير من المناصرين للأمم المتحدة وللبعثاتها والذين يمجدونها ويتعامون عن كل أفعالها المقيتة البغيضة في العالم من أقصاه إلى أقصاه، وأيضا يتغافلون عن كل ما فعلته في ليبيا من الصخيرات وما بعدها، يقولون هذه المخرجات يعني الآن لابد بعد الانسداد من أن نخرج إلى يعني مقترحات، وهذه مقترحات بناء، وأن بعد فترة قصيرة من 18 شهر إلى عامين سنجري الانتخابات. سلمنا أن الأمم المتحدة ما شاء الله عليها، وأنها ما تفعلش إلا في مصلحتنا، وأنها يعني حريصة ليل نهار ما يرقدوش هم يعني يبحثون عما تنحل به مشاكلنا. صدقنا هذا، قلنا الأمم المتحدة من الملائكة، وصدقنا أن هذه المخرجات هي نافعة و يعني مقترحات على الرغم من بعض من المآخذ العديدة الشديدة والصريحة الضارة بليبيا، مع ذلك نسلم أنها بناءة وأنها تبي تعمل انتخابات حسب وعدهم في 18 شهر و 24 شهر. السؤال المركزي اللي بنقوله لهؤلاء المحللين المطبلين، ما هو هذا؟ هو نفس النص اللي جاء في الحوار اللي جابنا فايز السراج، قال الانتخابات بعد 18 شهر ولا 24 شهر، هو نفس النص اللي جابنا حكومة الوحدة الوطنية في تونس وجنيف، الانتخابات بعد عام ونصف إلى عامين. جيبوا لي ضمان بس يا من

الذي منع الوعود التي قبل من تنفيذها، منعها أن الحكومة الانتقالية التي تأتي تريد أن تبقى إلى ما شاء الله، لا تلتزم بالعهود زي ما البرلمان لا يلتزم. برلمان عمره عام ونصف ولا يتجدد إلا باستفتاء، ما واقف على ضلوع الناس وعلى رقابهم 12 عام الآن هو يقنن ويشرع. فأنت ما الفرق بين هذا الوعد وما قبله؟ يا من تحلل ومن تبرر لهذه الجرائم التي الآن تدبرها لنا البعثة الأممية. لو صدقنا وسلمنا أنها مقترحات نافعة وأنها سمن على عسل وأنها هي التي ستنقذ ليبيا، نبيك تجيب لي ضمان واحد، هل تستطيع أن تأتي به؟ ما الفرق؟ إذا أنت عندك قدرة تبدير قوانين في الحكومة الانتقالية القادمة، ليش ما تعملهاش الآن؟ اعملها زي نفس الناس اللي بيجوش ضد وياخذوا حكومة انتقالية جديدة، هم سيبقوا زي ما بقيت هذه الحكومة. مش ما تقدرش أنت تعمل أي فرق، تعطي أي فرق جوهري تقنع به من يخاطبك. فالمسألة يعني كلها مجرد ضرب للرماد في العيون، وهذه جماعة أخرى تريد أن تنصبها الأمم المتحدة حكومة انتقالية جديدة 4 5 سنوات، ثم تأتيك بمجموعة أخرى وهكذا، وريك ونحن نستنسخ في الماضي المرير. فيما يتعلق بالجزء الخاص اللي هو ما تكلمناش عليه في الماضي، الخاص بتوصياتهم في لجنة المرأة والحوار المجتمعي وما إلى ذلك، وتوصياتهم ب يعني رفع القيود ورفع على المرأة والمساواة الكاملة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة ورفع العنف ضد المرأة، وتوصيتهم بأن يكون هذا قانون يقدم إلى البرلمان ليقره. هذا من أخطر الأشياء في مخرجات هذه اللجنة، من أخطرها على الإطلاق، لأن هذا يستهوي الهوية الدينية للمسلمين في ليبيا. ليبيا بلد مسلم تقوم على الأسرة الصحيحة المسلمة التي يبنيها العقد الصحيح للزواج والأبناء الشرعيين، وحق الرجل، والرجل له حق والمرأة لها حق. هناك رجل وامرأة في الإسلام، ما فيش حاجة اسمها نوع إنساني. هذا المشروع اللي تقدمت به هذه اللجنة للبرلمان فيما يسمى يعني مكافحة العنف ضد المرأة، هذا يدعو إلى ما يسميه المجتمع الدولي والبعثة الأممية النوع الإنساني. ما يقدروش لأنهم ما عاش عندهم إذن للعالم حتى يستعمل كلمة رجل وامرأة، ما عاش في حاجة ذكر ولا أنثى، فيه نوع إنساني مخلوق ما تعرفاش شن هو. يمكن أن يكون رجل ما تقولهاش، ما تسميش رجل، تقول أنت نوع إنساني. يمكن يكون مرأة ما تقولهاش مرأة، أنت تقول نوع إنساني. يمكن يكون بين بين نصف نصف، بحيث يصل إلى الإباحة المطلقة، الإباحة بين الرجل والمرأة بين هذا النوع الإنساني، لأن ما فيش حد عنده أي حكم ولا حدود تمنعه من الآخر. اللواط مشروع، والزنا مشروع، والسحاق مشروع، وتزوج الذكر بالذكر مشروع، وتزوج المرأة بالمرأة مشروع، وكل ما يهدم الأسرة هو جائز عندهم. تقدر تحول نفسك، وتقدر أنت يعني ما فيش حاجة تقول فيه زواج ولا رباط مقدس ولا في كذا، افعل ما شئت. أنت نوع إنساني تفعل مع الرجل والمرأة، ما فيش هذا الاسم، افعل ما تشاء. هذا دمار، ومش دمار فقط، هذا انقضاض على قواطع الدين، قواطع الإسلام. كل قواطع الإسلام يهدمها هذا المشروع.
يسمى الجنة.

0: بدر ويسمى يعني النوع الإنساني، وجاءنا في السابق في المدة الماضية وتكلمنا فيه وخر في بيان من مجلس البحوث، لأنه لا حدود للفساد الذي يتولد عنه. هذا الذي يسمونه مكافحة العنف ضد المرأة، هذا ربما كلمة غامضة عند بعض الناس ويجدون لها بعض الأحيان مبررات، لأنهم لا يدركون ما وراءها، ما لا يدركون ما تفصله الأمم المتحدة في هذا الباب في العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة راهو ليس معناه أن المرأة إذا طلقها الرجل ولم يعني يمكنها من حضانة أولادها ولا ما ينفقش عليها، ولكن لا، ليس هذا ليس هو الذي يتكلمون عنه. إن كانوا يتكلمون عن حق المرأة في الحضانة وفي النفقة وفي الرعاية وفي السكن، هذا الإسلام كفله على أكمل وجه، بل جعله مقدما على أي حق آخر. إذا اشتكت المرأة من الرجل في تأخر نفقة عنها وعلى أولادها، يعني جعله الفقه الإسلامي من القضايا المستعجلة التي لا ينتظر بها دورها. القاضي عندما يجلس لمجلس الحكم عليه أن ينظر في القضايا في الدعاوى الأول فالأول، ما يصحلاش يجي لي دعوة مقدمينها يعني اليوم ينظر فيها قبل دعوة مقدمينها أمس، ما يصحلاش. لكن استثنوا من هذا القضايا المستعجلة وذكروا من أمثلتها كان ترفع مرأة دعوة نفقة على الرجل، هذه لا تحتمل الانتظار، يترك كل الدعاوى اللي قبلها وينظر فيها في نفس اليوم ويصدر فيها الحكم ويلزم الزوج بحق المرأة. فكان يتكلموا على هذه الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة، فهذا لا نحتاج إليه لأنه موجود في تراثها الإسلامي وفي الكتاب وفي السنة. لكن هم لا يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن عنف آخر، هو يلغي الزواج، يلغي النكاح، يبيح السفاح، يبيح الزنا، يبيح الفجور، يهدم الأسرة، يقطع الأوصال، يهدم ويكذب آيات القرآن. القرآن يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول لا الكلام هذا ما هو صحيح، مش موجود. القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا الكلام هذا مش موجود، هم حكم الصوص ويأخذوا زي بعضهم. القرآن عندما فضل ميراث الذكر على الأنثى فضله لأن الذكر لفضله هو يتحمل مسؤوليات، لأن النفقة في البيت على الزوج هذا من تكريم المرأة في الإسلام، لأنه اللي يتحمل النفقة ويتحمل الأعباء وينفق على الأولاد. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له اللي هو الأب، ويقول أسكنوهن من حيث سكنتم ولينفق ذو سعة من سعته، خطاب كله للرجال وللذكور. هذا هو الذي جعله يفضل في الميراث الرجل على المرأة، وهذا عندما يتحمل الرجل الأعباء والتكاليف. لكن هذا ليس مضطردا، ليبين لك الأمر الموضوع عدل وليس هو اختيار جنس. الإسلام يبين في بعض المسائل أن المرأة ترث والرجل لا يرث، فلو ترك الميت زوجا وترك أما مثلا وترك أخوات من الأم وترك إخوة من الذكور من الأب، لو ترك إخوة من الأب وأخوات من الأم وترك زوجا وأما، الإخوة من الأب لا يرثون، الأخوات من الأم يرثون وهن بنات يرثن، يرثن الثلث، والإخوة من الأب لا يرثن شيئا، انظر أخوات من الأم ورثنا وإخوة للأب لم يرثوا، فالموضوع ليس هو يعني تفضيل للنوع على نوع آخر، وإنما هو لرعاية المصالح التي تسوس الجنسين. القرآن هذه الدعوة تصادم آيات القرآن في مواضع كثيرة. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ما فيش نوع إنساني. القرآن يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بالتزاوج رجال ونساء، مش بث منها النوع الإنساني. ويعني آيات القرآن، والله تبارك وتعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى، ليس سواء، كل واحد له طبيعة خاصة وفطرة يعني تسند إليه أعمال تليق بمستواه وفطرته وقدراته، وليس الذكر كالأنثى. وأما فيما يتعلق باحترام المرأة، الإسلام لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر كلامه وهو في مرض موته على فراش الموت: اتقوا الله في النساء. هذا ما في كلامه، اتقوا الله في النساء. وقال كما ورد في الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا. والمرأة في الإسلام هي إما أم وإلا بنت وإلا أخت. الأم النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها كما جاء في الصحيح: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: هناك احترام وتقدير للمرأة والأم بعد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله فيهن وقام عليهن كنت وهو كهاته في الجنة، وأشار بأصابعه الأربع. وفي رواية قيل: يا رسول الله أو اثنتين، لو كان له اثنتين قال: أو اثنتين. وقال له السائل: أو واحدة؟ قال: أو واحدة. في رواية دخل الجنة، وفي رواية كنت أنا وهو في الجنة كهاته، وأشار بأصابعه الأربع. فليس هناك تكريم للمرأة كما كرمها الإسلام، لكن هذه يعني مبادئ مدسوسة وخبيثة ينقضون بها دين المسلمين، وينجر وراءها الغفلة من الذين لا حرمة لهم للدين، ويتجرؤون على الكلام في مسائل ليست من اختصاصهم ولا حق لهم في كلام فيها، أو يتغافلون عنها، لا يقول لها بال، يهتم بأي مسألة تتعلق بالحياة وبالمكاسب المادية ومن يتولى ومن لا يتولى، لكن عندما تتعلق المسألة بدينه والمصير الذي ينتهي إليه إما الجنة وإما النار لا يلقي لذلك بالا. فهذا الذي تقدمه الآن هذه اللجنة الخاصة بالنساء في الحوار المهيكل، وتطلب القوانين الدولية أن تطبق القوانين الدولية علينا فيما يتعلق بحقوق المرأة وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وما إلى ذلك، كله دعوات هدامة ودعوات لابد لأهل ليبيا أن يقفوا في وجهها بقوة، وإلا يعني لا يستسهلون هذا ولا يستصغرون هذه المسألة. فعندنا دول كثيرة يعني استسهلت واستصغرت هذه الأمور، فوجدت نفسها متورطة فيها بمقتضى القوانين الدولية والعقوبات على من لا يفعلها، ويجدون أنفسهم زي ما هو موجود الآن في الدنمارك ولا في يعني أي بلد ولا في أمريكا وكذا، من الفجور والشذوذ الخلاف، هل نشرع للسحاق وهل نشرع اللواط وهل نشرع كذا، يبقى نفس الأمر هو يجري في بلادنا والعياذ بالله.
1: جزاكم الله خيرا. نعم.
0: ثم بعد ذلك نعم أيوة
1: نعم شيخنا. نعم إذا لو سمحت شيخنا بارك الله فيكم بعض الاتصالات.
0: يكفي يكفي طيب.
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. عندنا بعض الاتصالات حتى لا نطيل على المتصلين. الأخ علي من طرابلس، تفضل يا خالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام
2: شيخ عبد الله وفي سماحة المفتي وربي يتقبل منكم. هو مش سؤال وإنما هي شكوى حقيقة من عدم توفر الأدوية الخاصة بالأورام الغالية الثمن اللي الآن ممكن تصل سعر الجرعة منها من 20,000 دينار، وهذا على الرغم من الميزانية الكبيرة التي صرفت في العام الماضي على هيئة الأورام، لكن مرضى الأورام للأسف في منهم من توفي بسبب نقص هذه الأدوية اللي ما عندهمش قدرة على شرائها، وبسبب تأخر الدور كذلك في العلاج الإشعاعي لينتظر المريض، لكن المرض لا ينتظر يعني. وعندما يطالب المريض بالعلاج في تونس تمنعه هيئة الأورام بحجة أن هذا دواء متوفر داخل ليبيا أو العلاج متوفر داخل ليبيا، هو حقيقة غير متوفر بسبب فقد الدواء يعني.
1: نعم جزاك الله خير، شكرا بارك على اتصالك. شكرا لاتصالك. الأخ معي أخ أحمد من مصراتة، أبو أحمد من مصراتة.
3: ألو.
1: أهلا. نعم تفضل يا أبو أحمد. نعم.
3: السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله السلام دكتور.
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: بنقول مثل بخصوص $2,000.
1: نعم.
3: ويا متى سألت أنا الشيخ ولكن ما مش عارف شو داروا فيه الحل من ناحية الفرن والحلة. وتو في الشرقة في دار الإفتال في الشرقة حلت فيه وعطت فيه الإذن، هل إحنا يجوز يعني نمشي معها ولا لا يجوز بالنسبة للشيخ؟
1: طيب طيب
3: شكرا شكرا يا دكتور.
1: نعم طيب شيخنا بارك الله فيك. ورد سؤال شيخنا عن الحقيقة هي معاناة سكان أهلنا في الجنوب، وهي معاناة متكررة في كل موسم يعني في كل صيف، حيث تنتشر الهوام ذوات السموم ويكثر لدغ العقارب، وقد سجلت في هذا الشهر فقط إصابات كثيرة وفيها بعض الوفيات بسبب عدم توفير الإسعاف وإعطاء المصل الخاص بالسموم في الوقت المناسب، فهل من كلمة في هذا شيخنا؟
0: هذه مأساة تتكرر على أهل الجنوب كل عام، المصل ضد لسع العقارب والهوام السامة، مش المصل بس يعني العناية بهذه القضية، لأن هذا مش أمر طاري ولا يحدث مرة، من الآن أو من شهر 6 إلى شهر 9 يعني هم في محنة أهل الجنوب، العقارب تخرج من كل مكان، واللي يلدغ ويلسع بالعقرب إذا كان ما يجدش محل إسعاف قريب ليه يعمل له حقنة المصل ضد السموم ينتهي يموت، وللأسف هذا غير متوفر، هذه الخدمة الصحية لتنقذ المرضى غير متوفر يعانونا، وقد يكون موجود المصل لكن موجود في المناطق المركزية، الجنوب مترامي الأطراف، جيلي أباري، جيلي غات، جيلي أنحاء سبها، لما يلدغ الإنسان بعقرب حتى هو في غات في طرف من أطرافها يحتاج إلى ساعتين ولا ثلاثة باش يوصل مكان المركز المدينة باش يحصل هذه الحقنة، هو يموت في هذه المدة. هذه المسألة تحتاج إلى عناية من الناس المختصين واللي هم تابعت لهم هذه الأمراض، هذا المرض وهو يعني اللقاحات والمصل اللي يعطى ضد الأمراض وضد لسع العقارب وضد غيرها، هذا من اختصاص هيئة الأورام. هيئة الأورام في ليبيا هي عندها يعني مكانين وعندها إدارتين، وعندها مسؤوليتين، مسؤولية على الأورام ومسؤولية على المركز الوطني لمكافحة الأمراض، كانت تسمى الأمراض السارية. هذا كله من اختصاص المسؤولين على هيئة الأورام في ليبيا. فهذه العقارب والهوام اللي منتشرة بالصيف في الجنوب علاجها وهي متكررة كان يفترض هكذا، وكان في دولة لها رعاية وعناية بمواطنها وتحس وتشعر بمسؤوليتهم حتى الحياتية مش والقانونية مش الشرعية الدينية، عندما تكون عندك أنت صلاحيات لتقوم بعمل وتترك وتترك الناس ليواجهون مصيرهم بأمراض وموت وكذا، هذه مسؤولية شرعية ليست هينة، لابد أن يحسب لها من يتولى حسابها. كان يفترض أن كل مربع تقسم من مناطق إلى مربعات، كل مربع في خلال نص ساعة بالسيارة يكون فيه نقطة علاجية صغيرة على الأقل في الأربع أشهر الصيف، نقطة علاجية تتوفر فيها هذه الأمصال، لأن الناس يترددون كثيرا وأكثر ما يأتون لهذه الغرض، تعمل له حقنة باش يوقف السم. أما تعمل له أنت مركز في المدينة، مركز المدينة في سبا ومركز المدينة في غات، هو ما يوصل ليموت، وهذا هو اللي يسبب في عدد الوفيات. وحسب ما وصلني أيضا من الشكاوى أن هذا الموسم العقارب يعني ظهرت مبكرا، قبل قالوا كان تظهر في شهر 7 وما بعدها، الآن من شهر 6 هي تلسع في الناس والمصل غير موجود. وكما ذكر السائل يعني الميزانيات غير محدودة والدواء مفقود زي ما ذكر السائل فيما يتعلق بالأورام. أيضا الأورام، هيئة الأورام صرفت لها ميزانية في عام 2025 1.5 مليار. تصور هذه الميزانية الضخمة، وطلبت منها الحكومة قال أعطيتكم كل ما تبوه، وفروا الأشياء وعالجوا الناس. آهوا إلى حد الآن الشكاوى متكررة من كل مراكز، مش من مكان واحد، كل مراكز الأورام والمستشفيات اللي فيها أقسام متقسمة كلها تشكو من نقص الدواء. ونقص الدواء شن سببه؟ سببه أن الدواء، دواء الأورام غالي كما ذكر ساي، منه ما يوصل إلى 20,000 دينار. هذا هل هناك إنسان متوسط الدخل يعني في ليبيا يقدر عليه؟ لا يقدر عليه، إن قدر عليه مرة لا يقدر عليه مرة أخرى. وعلاج الأورام هذا في العالم كله له بروتوكول معين لابد من اتباع خطواته من أول خطوة إلى آخرها، إذا كنت تريد ضمان سلامة المريض. وإذا أنت اخترقت هذا البروتوكول وما نفذتهاش بالصورة الصحيحة، أعطيتها مثلا جرعة إشعاع 3 مرات ولا 4 وبعدين وقفت، ولا أعطيتها نوع من الدواء أسبوع وتركت ما عاش عملته، شن يصير له المريض؟ المرض هذا هو زي حيوان مفترس داخل الجسم، الخلايا السرطانية مثل حيوان مفترس داخل الجسم، عندما تضرب بالأشعة ولا تعطيها أدوية لمدة معينة هي تخمد، تحس الضرب وتخاف وتخمد. إذا أنت ما قضيتش عليها بالجرعة كاملة إلى أن تتم شهر ولا شهرين واللي هو ولا 10 جلسات ولا 20 جلسة، ماذا يحصل لها؟ هذا الحيوان ينقض بقسوة كالحيوان المفترس، يريد أن ينتقم لأنه كان يضرب ليقتل والآن وجد متنفسا، فهو ينقض أشد وينطلق أشد مما كان عليه في الأول. ولذلك هذا هو السبب الذي تحصل به الوفيات في من انخرم عنهم بروتوكول العلاج، أخذ الدواء مرة وبعد ذلك لم يجد قدرة على شرائه يموت وينتهي. وهي الأورام تقول لها الدواء متوفر في ليبيا، تقول وين؟ يقولوا لها نبوا عالجونا حتى في تونس أو مش لازم في مكان آخر، يقول لا، العلاج متوفر، علاج الأشعة متوفر وعلاج الدواء متوفر وغير. وهذا كلام غير حقيقي، كلام غير حقيقي، صرفت لهيئة الأورام اللي هي مسؤولة عن مكافحة الأمراض، منها الأمصال هذه اللي كنت أتكلم عليها، ومنها الأدوية الغالية المكلفة للناس الذين لا يقدرون عليها، وهي المشرفة على العلاج بالإشعاع، والعلاج الإشعاع له عليه طوابير. الإشعاع لابد أن يكون متواصل، لابد أن يكون جرعات كلها متواصلة، عندك 30 جلسة لابد 30 جلسة، مش تعطي 10 جلسات وبعدين تدور مع شو يوصل فيه، ولا في ناس هم محتاجين الآن يجلسوا للإشعاع وانت تخليهم تجيهم شهر آخر. هذا أقول مش متوفر عندي، باش توفره تشروا أجهزة أخرى وأشعة أخرى وأجهزة متقدمة تقدر تستوعب، لأن هذه الميزانية ميزانية مهولة، ميزانية لتصرف لمؤسسة واحدة من هيئة الأمران. الأورام هي أكثر من ميزانية وزارة الصحة في بلد سكانها 20 و30 مليون، فما يجري يعني فيه نوع من التفريط، وهذا التفريط فيه مسؤولية شرعية. أقول لكل من يتولى في هذه الهيئة، هيئة الأورام و المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنتم عندما يموت شخص بسبب إهمالكم وسبب تفريطكم، وأعطتكم الحكومة الميزانية لتوفر الدواء وتوفر الإشعاع، وأنتم بسبب التفريط أهملتم، أنتم تسببتم في القتل، وهذه الرقاب التي تموت في أعناقكم. عندما يقف الناس للحساب في القيامة يقول هذا الذي قتل بسبب عدم قدرته للدواء، وأنت عندك الميزانية لتوفر بها الدواء ولم تفعل، يقول يا ربي هذا هو اللي قتلني. هذه يجب أن يعرفوها.
1: نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا كريم. ونختم بهذا السؤال، الأخ أبو أحمد مصراتة هو يسأل قضية البطاقة 2000 دولار، لكن شيخنا السؤال الآن ما واجب المستفتي الذي يريد حكم الله في المسألة ثم يذهب إلى يعني إلى جهة غير موثوقة في العلم وليست راسخة في الفقه ويأخذ منها حكم الجواز؟
0: هذا زي الراشي والمرتشي، يريد أن يسوغ لنفسه، يعلم أن حاجة متعلقة، لو كانت حاجة متعلقة بالصوم يقول لك لا ماني ما نصيمش عليهم لأن نعرفهم مش موثوق بهم وهم الصادقون ليسوا صادقين. لكن عندما تتعلق المسألة بالمال زي ما قلنا زي الرشوة، هذا المال حبيبي للنفس وقريبي للنفس، يمكن يقول لك هاو خير أداء الفتوى اللي في الشارقة تزوزه. الإجراءات التي تتم في بين المركز وشركة الصرافة، دار الإفتاء عليها ملاحظات وبعثت بها آخر ملاحظات، بعثت بها ملاحظات تقتضي المنع مش الجواز، ممنوع، بعثت بها منذ يومين إلى المصرف المركزي وننتظر الرد منهم. هم يدعون ويقولون عندهم فتوى من الهيئة الرقابة الشرعية العليا في المصرف، دار الإفتاء ومجلس البحوث قالوا يبعثون هذه الفتوى ننظر فيها، لم يبعثوا بفتوى من الهيئة الرقابة الشرعية، وحملناهم المسؤولية. وحتى الجواب اللي أجابونا به من أسبوع ردنا عليه وقلنا هذا يقتضي المنع والتحريم ولا يجوز، لأن في عدة يعني أشياء تؤدي إلى منع هذه المعاملة.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الدكتور فضيلة الإمام الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. دار الإفتاء الليبية. بسم الله.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

قالوا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم،
1: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
2: إيه؟
1: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
2: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في

0: الأولى شو في المجموعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك البضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني ما، وأنت تشتغل معه وتأخذ في مقابلة معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
1: نعم.
0: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حققتش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
0: هذا أول حاجة. أنت بتشتري البضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي تجيب البضاعة بتكلفك، لو مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع الغيار هي او 10% او 5%
1: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
0: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
1: نعم.
0: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
1: صاحب رب المال.
0: رب المال.
1: نعم.
0: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
0: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بش حصل التخفيض، ما يحق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بنخدم له، هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر، في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
1: صحيح.
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في عادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي، لأنك أنت مش صاحب بيع، أنت صاحب صيانة. وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم
0: والله أعلم، هذا الظاهرك والله أعلم يا شيخ.
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
3: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
3: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
2: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
3: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عازنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
2: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
3: نعم معندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
2: يستعيذ بالله من الشيطان.
3: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
2: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
4: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
4: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
5: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
4: الأمور
5: هذه كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قال لكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدا عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب ايضا، هذا نوع خير من تبدا ارض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء ويكون فيها برودة.
7: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، أما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم، وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف أو أحيانا حتى المخاط، يعني يخرج فيه شيء من الدم. فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كما نقول احنا يمسح في التراب او يمسح في الحيط او يمسح في شيء ثم يقوم فيصلي. وأيضا روي عنه رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم، الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرف يقول لك حجمه الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا، فتجد الآن عندهم مراكز. الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان مكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه يبقى فيه دم، فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به لأن يضر، الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح، فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البري أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان أو ما يسمونه الوزغ أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
1: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات، وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان ألا يغالي، ذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة فجاء عليهم ماء من المزاب من فوق البيت. فتكلم الصحابي قال له يا صاحب المزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب المزاب لا تخبرنا ومضى. وهنا يجب الإنسان ألا يتعمق. وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة يقول هذا بكشي اللي صابني حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة. لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في في في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم بير السودة يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة انه هو باش بيجيب سيارة ديما فشين يصير المية تخرج خارج. هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبة هي كلها نجاسة. فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، ما صاب مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخ يعني نص على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها، أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، فجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد السترة فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا. وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة وبعضهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
1: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السينات، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه ويجب عليه غسله لعدم المشقة. فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر فهذا غير معفو عنه، ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط. وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
0: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بين ما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدم عفاكم الله وعفى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
1: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقول ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة و عندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن. نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها، وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر، وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان

0: الجرحي أو الجرحي معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل وتجمع أيضا على الدمل لا يكف عن السيلان، أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه، فهنا تكون المشقة معتبرة، فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح، لأنه لا فائدة من القطع، فمحتمل أن الجرح سيسيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة فقال له عروة: إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة، ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسألة شيخنا النعل وما يقوم مقامه، يعني الحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا، إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين، فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
0: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا، فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل، فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس، كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان فيقعد يدور فوق البشي ينحي الحب من التبن، الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء، سموا فيه زمان المجر، زمان كيف يطلعوا المية من البير،

0: فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا يربطوا فيه القربة ويجي في زي في جو جو طريق مائلة يعني، ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل الآن، ما عادش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء، أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكواراطين، كاراطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع، أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا به المية، بيرفعوا به، بيركبوا عليه، بيتنقلوا به، هو دائما هو اللي يكون العربات سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا، وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة، ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها، فلا يجب غسلها، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة، وإلا يعني نختم هذه الحلقة ونكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
0: جزئية بسيطة، وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني يتغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة، وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى اذا عرق الانسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة، فقالوا ايضا هذا معفو عنه. ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما يصيبه معفو عنه. وكذلك الإنسان صحيح ليستخدم الاستجمار ثم يجد شيئا من النجاسة في ثوبه فلا يضره ومعفو عنه، لكن هذا شن قلنا يا شيخ في الاستنجاء بالحجارة بالاستجمار. أما لو كان بالماء فلا عفو، لأن الماء يعني
1: يأتي على
0: وهي، ولهذا في الاستجمار يعفى، في الاستنجاء بالماء ما يعفاش، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، ونفعنا الله بعلومكم. مستمع كرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم. وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
2: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
3: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا،
5: دارت امتحان
4: وتخرجت.
5: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
6: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
7: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. نعم. أنت كما تعلم شيخ معاذ الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
6: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
7: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد رو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها من يستغلها، يعني زي ما نقول إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا علمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشطه إنه زي النص من الأول لما خذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
6: نعم.
7: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم الإعاقة واحدة أو العجز واحد، فيه اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفيه اللي يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
8: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
9: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا يعطيهم الماكينة البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 24 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقات الماضية شرح أبواب الصيام والحج والذكاة والأضحية والعقيقة لمناسبة الزمان، لذلك لمناسبة الزمان نستأنف في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى شرح باب الطهارة، وكنا توقفنا عند فصل إزالة النجاسة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى حكم إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، والتي هي تسمى بطهارة الخبث. لأن يعني عندنا الطهارة كما مر بنا في الحلقات الأولى، يعني الحلقات الثلاث الأولى عندما تكلمنا عن الماء وأحكام الماء والطهارة، عندنا الطهارة طهارتان: طهارة حدث، وهي إما حدث أكبر وإما حدث أصغر، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، وما ينوب عنهما وهو التيمم. وسنأتي على تفصيل التيمم والوضوء وغيره، لكن الذي يهمنا أن هذه هي طهارة حدث. وطهارة الحدث واجبة مطلقا. هنا قيد المصنف ما يتعلق بطهارة الخبث أنها إن ذكر وقدر، يعني واجبة إزالة طهارة الخبث واجبة بالذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. هذا القول المشهور أو الأشهر، وعندنا قول مشهور آخر اللي هو أنها سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وسنأتي على القولين، وعندنا أيضا قول ثالث أقل شهرة منهما، لكن الذي نريد أن نبينه أن طهارة الحدث واجبة مطلقا حتى في حال النسيان. مثلا من نسي فصلى من غير وضوء، ظن نفسه أنه متوضئ وهو على غير وضوء، هذا ما حكمه؟ قالوا حكمه أنه متى تذكر أنه على غير وضوء، إن كان في الصلاة يخرج من الصلاة، لأنه ليس في الصلاة. هذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وينبغي عليه أن يتوضأ، وإن كان بعد الصلاة تبين له ذلك فينبغي عليه أيضا أن يتوضأ وأن يعيد تلك الصلاة. فإذا طهارة الحدث واجبة مطلقا. أما طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، فهي في القول الأشهر واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وعندنا القول المشهور الآخر اللي هو أنها سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وعندنا قول ثالث أنها واجبة مطلقا، ولكل من هذه الأقوال دليله. فأما دليل السنية، من قال بأن إزالة النجاسة، وعلى فكرة هذا القول يعني أدلته لها وجهها ولها قوتها، وحقيقة تنفع خصوصا في جانب من يعاني الوسواس وكذا، لما يتذكر ويعرف أنها أن إزالة النجاسة يعني سنة لعل يخف عليه الوسواس. وكثير من ممن ابتلي بهذا ومن من يعاني من الوسواس، ونعلم جميعا أن أفضل علاج للوسواس هو الإعراض عنه، فهذا القول يناسب كثيرا وفيه رفع للحرج. ومن الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول، وقلنا هذا رواه قول مشهور في المذهب السنية، اللي هو ما رواه أبو داود أو ما أخرجه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه. إلى نهاية الحديث، يعني عندما سألوه بعد ذلك أخبرهم أن جاءه جبريل فأخبره أن بها نجاسة، لهذا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بل بنى عليها.
0: صحيح.
1: قالوا لو كانت واجبة لقطع الصلاة وابتدأ من الأول، فهذا دليل على السنية. ومما استدلوا به أيضا على ذلك ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت بنته زينب، يعني وهذا معروف يعني في موطأ مالك وفي الصحيحين هذا الحديث، وكان إذا سجد أو ركع وضعها وإذا قام حملها. فقالوا في الغالب يعني هي طفلة رضيعة صغيرة، في الغالب الطفل الرضيع وكذا لا يخلو من النجاسات يعني، فهذا قالوا يدل أيضا فيه استدلال على أن إزالة النجاسة اللي هي طهارة الخبث قالوا حكمها أنها سنة وليست واجب. وكذلك مما استدلوا به على سنية إزالة النجاسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي عليه يعني سلى الجزور بالدم والفرث، يعني ليس معلوم مش يعني مستخلص هو السلى وحده باش نقول احنا طاهر أو كذا، لا هذا مخلط بالدم اللي فيه وكذا. ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأكملها، قالوا لو كانت واجبة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهذه أدلة القول بالسنية. وعندنا أدلة وهذا قلنا احنا القول الثاني ولا
0: نعم.
1: والقول الثالث اللي هو أدلة من قال بالوجوب مطلقا استدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل وثيابك فطهر. طبعا العلماء اختلفوا في ما المقصود، هل المقصود بها التطهير الباطن من الشرك ومن الأمراض القلوب وثيابك فطهر والرجز فهجر، أم هي على ظاهرها؟ قد حملها بعض المفسرين على ظاهرها، فلهذا قال لا واجبة مطلقا مع الذكر والقدرة، يعني حتى في حالة العجز والنسيان، يعني حالة النسيان مثلا وكذا من نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة واجب عليه على الإطلاق في الوقت وخارج الوقت على مقتضى هذا القول الثالث.
0: نعم.
1: أنه يعيد. وكذلك عندنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر في رواية، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهنا نلاحظ يعني أن عدم التنزه من هذه النجاسات يعني من إزالة يعني اللي عندنا الاستنجاء وكذا هذا من طهارة الخبث، يعني إزالة نجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه هذه هي طهارة الخبث. طيب قالوا هذا دليل على أن إزالة النجاسة أو طهارة الخبث واجبة مطلقا، وهذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. وعندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذه الأدلة استدل بها من قال إن طهارة الخبث أو إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه واجبة مطلقا. والقول الأول ما دليله؟ هذا جاء بين القولين
0: متوسط.
1: نعم. وكأنه حاول أن يجمع بين الأدلة، بين أدلة من قال بالسنية وهي فيها وجهة وكذلك أدلة من قال بوجوبها مطلقا، فجاء وسطا أو سلك مسلكا وسطا بين القولين وحاول أن يجمع بين الأدلة، ورأى أن النسيان مسقط للوجوب. ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور يعني يرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك يعني في هذا فيما يتعلق بالنسيان، فقال هي واجبة لكن في حالة النسيان تسقط ما هيش واجبة، وقال هي واجبة لكن في حالة العجز ما هيش واجبة، قال لأن في حالة العجز حتى طهارة الخبث عفوا طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل وكذا اللي هي واجبة مطلقا، ومع ذلك في حالة العجز تسقط، يعني من عجز عن الماء لم يجد ماء يتوضأ، من عجز عن استعمال يتيمم عفوا من عجز عن الماء يتيمم، من عجز عن استعمال الماء يعني سواء لم يجده أو لم يقدر على استعماله وجده ولم يقدر على استعماله ينتقل إلى التيمم. ومن لم يجد ماء يعني يقول ابن عاشر رحمة الله عليه فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم، وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا قالوا يعني نظروا إلى أدلة الوجوب المطلق وقالوا لها اعتبارها، ونظروا إلى أدلة السنية وجاءوا بقول هو وسط بين الأقوال، فقالوا هي واجبة بالفعل لكنها ساقطة عن في حالة العجز وفي حال النسيان. فهذا هو حكم إزالة النجاسة. إذا قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه. محمول المصلي يعني سواء حتى في جيبك مثلا كلينكس مثلا فيه دم ولا حاجة منديل ولا أي شيء فيه نجاسة، يعني المطلوب أنت في الصلاة حتى تأتي بطهارة الخبث ثيابك تكون طاهرة ما فيهاش نجاسة، حتى بما فيها الحزام بما فيها القبعة بما فيها العمامة، جرد كانك أنت لابس جرد يكون طاهر. فإذا ثيابك ومحمولك الحاجات حتى اللي في جيوبك وكذا ما تكونش أشياء نجسة. وكذلك المكان الذي تصلي فيه، والذي يهمنا من المكان هو ما يباشر جسمك من الأرض، المكان الذي يلمسه يعني تلمسه عظامك، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اللي هي على اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه. فهذه الأعضاء التي ستباشر الأرض ينبغي أن تكون طاهر. لا يضيرك لو كان ما بين الركبة وما بين الوجه والرأس أو كذا الذي لا يلامس الأرض من جسدك كان فيه شيء من النجاسة، لا يضيرك. الذي يضيرك من المكان والذي ينبغي أن يكون طاهرا هو ما يلامس بدنك من الأرض. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت.
1: نعم، إن ذكر وقدر، طبعا قلنا ذكرنا احنا الأقوال الثلاثة وأدلة الأقوال الثلاثة وهي في المذهب، وقلنا هذا أشهر قول الذي اختصر يعني اقتصر عليه الشيخ الدردير رحمه الله في أقرب المسالك. فقال يعني أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وقلنا هذا القول جاء وسطا بين الأقوال وحاول الجمع بين الأدلة. قال يعني مثلا أنا إن صليت صلاة من الصلوات ونسيت أن في ثوبي نجاسة فيه بقعة من الدم كبيرة مثلا أو غيرها من النجاسات في ثوبي، إما لكوني لا أعلم بها أو لكوني أعلم بها لكن نسيتها فصليت بها، بعد الصلاة ما الحكم؟ قالوا يندب، يندب مش يجب، مدام يعني كنت ناسي لما صليت، لو متعمد واجب علي أني نعودها في الوقت ولا خارج الوقت، لكن كان يعني ناسي قالوا ما فيش بأس، حبذا يعني أنك أنت تزيل هذه النجاسة ولا تغير ثوبك وتعودها مدام الوقت لم يخرج، فإذا خرج الوقت فلا شيء عليك، ما عادش تعودها بعد الوقت. إذا هذا المقصود بقوله وإلا أعاد بوقت. فالإعادة هنا سواء في حالة قلنا النسيان أو في حالة العجز، شخص ما عنداش ماء حتى يزيل به النجاسة التي في ثوبه، أو يعني وكذلك ليس معه ثوب آخر يغير ويلبسه، فهذا نقول له لا بأس تصلي بالثوب اللي عندك وإن كان فيه شيء من النجاسة، وبعد ذلك كانك أنت حصلت ثوب آخر ولا ماء تزيل به هذه النجاسة وتنظف به ثوبك قبل خروج وقت الصلاة، نقول لك الأفضل مندوب يعني أنك تحصل أجر كانك عودتها، وحتى كانك معودتهاش ما فيش بأس، ولو خرج الوقت نقول لك خلاص ما عاش عليك شيء.
0: طيب شيخنا، اللي ما عنداش ماء أو ما عنداش ثوب هل يصلي في أول وقت الصلاة ولا يراجع لعند آخر الوقت؟
1: نعم، هذا يا شيخ سؤال جميل، وهو في هذا مثل التيمم. فكما أن المتيمم منع، ما نقولوش من عاجز، أما من عاجز عن استعمال الماء فهذا يتيمم في أول وقت لأنه عاجز هذا، لكن من لم يجد الماء فهذا عندنا له ثلاثة أحوال، إما أن يكون آيس من وجود الماء فهذا نقول له صلي في أول الوقت، وإما أن يكون يعني يرجو أن في حد بيجيب له مية ولا هو بيمر عن قريب عن ماء على ماء أو يجد ثوب ولا غيره، فهذا نقول له شني لا ما تتيممش توا أو ما تصليش بثوبك اللي فيه نجاسة توا، وإنما تؤخر إلى آخر الوقت. والمتردد بين هذا وذاك في الوسط، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه عند حديثه عن التيمم، قال آخره للراجي آيس فقط أوله، هو المتردد الوسط. فعندنا اللي هو راجي إنه يحصل المية نقولوا له لا لا أو يرجو أنه يحصل مية، نقولوا له لا ما تصليش أنت في أول الوقت، استنى باش تحصل مية وتغسل ثوبك ولا تحصل ثوب آخر تغير فيه وصلي في آخر الوقت. واللي هو آيس ما يعني منقطع وما قال ما نقولوا له هذا لا بأس أنه يصلي في أول الوقت حتى وثوبه فيه نجاسة ما فيش بأس، والمتردد كما قلنا في وسط الوقت. نعم.
0: طيب شيخنا ما تفصيل أو ما بيان الوقت، ما هو بالنسبة للصلوات يعني أول وقت الظهر ما هو آخر وقت الظهر؟
1: نعم هو
0: والعصر والمغرب
1: هو سيأتينا وهذا
0: متوى الآن، لكن من بني الآن نعم. لما قلنا يعني في نعم. أول وقت وآخر الوقت قد يقول المستمع يعني ما هو أول وقت ما هو آخر
1: نعم.
0: الوقت
1: نعم نعم. بالنسبة للوقت للظهرين اللي هم الظهر والعصر قالوا إلى الإصفرار نعم. في هنا فيما يتعلق بهذه المسألة
0: إصفرار الشمس يعني
1: إصفرار الشمس نعم، والوقت للعشاءين إلى طلوع الفجر
0: نعم.
1: ما عندنا كما سيأتينا في الوقت نعم. الاختياري والضروري نعم. عندنا مثلا وقت الاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبد السماء يعني من أذان الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني إلى أذان العصر
0: نعم.
1: يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا وقت اختياري للظهر نعم. ووقتها الضروري يبدأ من أذان العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع أداء أربع ركعات يعني اللي هي العصر، فهذا مثلا وقت اختياري وضروري. وجي للعشاء وقت العصر، العصر الاختياري من أذان العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس يدخل الوقت الضروري إلى متى؟ إلى الغروب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ونأتي للمغرب والعشاء، وقت المغرب الاختياري طبعا عندنا فيه قولان هما مشهوران في المذهب، والأشهر منهما أن حتى بالعامية إحنا ناسنا يقولوا لولا يقولوا المغرب فارس ما يستناش يعني، فأداؤها بتحصيل شروطها قالوا فقط داب ما يسع أنك أنت تتوضأ، ولا كان هو واحد يغتسل مثلا غسل الجنابة يعني نقوله مثلا 5 أو 10 دقائق بس ومع الصلاة قد شيء بتحتاج يعني الموضوع مش ممتد، قالوا وقتها الاختياري غير ممتد، هذا القول الأول. وقتها الضروري من تمام الوقت الاختياري اللي هو أداؤها مع تحصيل شروطها يمتد إلى قبيل الفجر بما يسع 4 ركعات العشاء، هذا وقت ضروري للمغرب المغرب. طبعا نرجع للمغرب الوقت القول الثاني أن الوقت الاختياري يمتد من أذان المغرب يعني من غروب الشمس وأذان المغرب يمتد إلى غياب الشفق يعني إلى أذان صلاة العشاء، فهذا قول وله أدلته يعني في ذلك. طيب والضروري يبدأ من أذان العشاء إلى قبيل الفجر كما ذكرنا سابقا. وبالنسبة للعشاء يبدأ وقتها الاختياري من أذان العشاء هو غياب الشفق إلى ثلث الليل، على خلاف عن ثلث الليل والنصف بين أهل العلم وكذا، لكن هذا الاختياري. والضروري ممتد من ذلك الوقت من ثلث الليل إلى
0: قبل الفجر بأربع ركعات أو بركعة،
1: لا حتى ولو ركعة نعم. لأن قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولكن يعني مع ذلك ينبغي للمسلم ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، فصلاتها في أول الوقت مرضاة للرحمن، وصلاتها مع الجماعة وخصوصا للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذا فضل عظيم. ويلا احنا أشرنا شوية شيخ للوقت لأننا لابد من نتكلم عليه، لأن نتكلم ونقوله يعني ما دام وقت الصلاة باقي فيندب في حقه أن يعيدها سواء وقت الاختياري ولا الضروري، فإذا خرج وقت الصلاة وهو كان ناسي صلى وهو ناسي ولا هو عاجز عن إزالة النجاسة صلى وفي ثوبه نجاسة ولا في مكانه ولا في بدنه، هذا نقولوا له طالما خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري معاش واجب عليك أنك
0: تعيد. يا شيخنا اللي ما هواش آيس من وجود الماء نقول له يراجع لعند نهاية الوقت الاختياري ولا لعند نهاية الوقت الضروري،
1: اللي هو
0: ما هواش آيس من وجود الماء يعني يرجو أن يحصل المية،
1: لا ما يفوتش الاختيار،
0: يفوتش الاختيار
1: ما يفوتهاش نعم. نعم. يصلي في الاختياري وبعد ذلك إن وجد الماء
0: يعيد
1: ندبا مش
0: نعم.
1: وجوبا
0: نعم.
1: وإلا فلا يعيد نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة سقوط النجاسة في الصلاة على المصلي أو تذكرها، يتذكر أنه في توبة أو في بدنه أو في مكانها الذي يصلي فيه نجاسة. لكن قبلها يا شيخ عندنا يعني نشير، قلنا الأقوال الثلاثة ذكرنا احنا أدلتها، لكن في فرق لطيف بين الأقوال. طيب ما الفرق بين القول؟ طبعا من قال بوجوبها مطلقا فهذا على هذا القول، فهذا وإن كان مع النسيان صلى وهو ناسي، وإلا صلى وهو عاجز عن إزالة النجاسة صلى بالنجاسة، فنقول له سواء في الوقت أو خارج الوقت يجب تعودها.
0: هذا أبدا أبدا يعني
1: نعم، هذا اللي هو مخالف للقولين المشهورين. طيب على القولين المشهورين، على القول الأشهر اللي هو أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، وهذا الذي ذكره ابن عاشر عندما قال يعني شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة. يعني هذه الشروط الثلاثة راهي بالذكر والقدرة، هي ذكر أربعة، قال بالذكر والقدرة يعني استقبال القبلة وطهارة الخبث وستر العورة واجبة عندنا مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. قال بالذكر والقدرة في غير الأخير اللي هو طهارة الحدث،
0: نعم،
1: تفريع ناسها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلها لعجزها أو قبلة لعجزها أو الغطاء. نرجع يا شيخ اللي نبوه احنا ان هذا القول الأشهر اللي هو واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، ما يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليه أن من تعمد وهو قادر ذاكر أن يصلي وفي ثوبه أو في مكانه أو في ثوبه، يعني ثوبه أو مكانه أو بدنه فيه نجاسة صلى به وهو متعمد ومتذكر وقادر على إزالتها، نقول له هذا واجب عليك تعاود سواء كان الوقت مخرجش ولا خرج الوقت. طيب وكان هو عاجز أو ناسي على مقتضى هذا القول، قالوا يعيد ما دام الوقت موجود ندبا مش وجوبا، ما يبيش يعاود ما يعودش ما دام هو عاجز ولا ناسي، يعيد ندبا في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه لا ندبا ولا وجود وجوبا. طيب على مقتضى القول بالسنية وأن إزالة النجاسة سنة مع الذكر والقدرة يعني ساقطة مع العجز والنسيان، قالوا يشتبه القول اللي هو أنها واجبة مع الذكر والقدرة والقول أنها سنة مع الذكر والقدرة، كلاهما يقول إن العاجز أو الناسي إذا صلى بها ووجد ما يزيل به أو تذكر وهو في الوقت يعيد ندبا سواء على القول هذا، إذن متفقان في هذا. طيب في ماذا يختلفان؟ يختلفان بل ويشتبهان أيضا في من تعمد، من تعمد أن يصلي بالنجاسة وهو عارف وقادر على إزالتها، فهذا على مقتضى القول الأول يعيد مطلقا وجوبا في الوقت وخارجه، وعلى المقتضى القول بالسنية فإنه أيضا قال يعيد لكن ندبا، يعيد في الوقت وخارج الوقت لكن ندبا لا وجوبا.
0: هذا الفارق،
1: هذا الفارق، نعم هذا الفارق. والوفاق في أنك في كليهما إعادة مطلقة في الوقت وخارج الوقت في حالة التعمد. نعم
0: نعم، بارك الله فيك. ثم قال فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به.
1: نعم هذه شروط أربعة، إن توفرت بطلت صلاة من سقطت عليه نجاسة. الشرط الأول حتى تبطل الصلاة نقول له لا خلاص أنت بطل صلاتك، يلا أزل هذه النجاسة وأعدها، أعد الصلاة. قالوا إذا استقرت، كان يا إما تكون رطبة وإلا بأن كانت يابسة واستقرت عليه، يعني قعدت على جسمه على راسه على كتفه كذا وما نزلتش، فهذا شرط. أما كان هي مجرد سقطت عليه ولم تبقى لم تستقر عليه وسقطت، فهذه قالوا لا تبطل الصلاة، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا حتى تبطل صلاة من سقطت عليه النجاسة، قالوا إن اتسع الوقت لإزالتها. ركز معي يا شيخ عبد الرحمن، والمقصود بإن اتسع الوقت لإزالتها أروا سواء الوقت الاختياري ولا الضروري. فلو الوقت الاختياري يا شيخ ركز معي
0: معك،
1: الوقت الاختياري يعني أنا مثلا صليت أو أنا في أثناء الصلاة سقطت علي نجاسة. باهي كويس، سقطت علي نجاسة، نشوفه هنا كان فيه الوقت فيه متسع، الوقت الاختياري مثلا أمتى نصلي في بداية الوقت مثلا. قالوا خلاص تقطع الصلاة طالما هي نجاسة غير معفو عنها، كان أقل من الدرهم البغلي كما سيأتي من الدم، هذا ما نقطعش نستمر، لكن كان هي غير معفو عنها، البول تو مش مقدره بأن القليل والكثير منه يعني يبطل الصلاة، وبالنسبة للدم فيه قدر معفو عنه. فالمهم إذا كان القدر غير معفو عنه وسقطت علي في آخر الوقت الاختياري قبل العصر بشوية يا شيخ، وانا نصلي مثلا، قالوا لي لا استمر في صلاتك، استمر في صلاتك، وبعد ما تكمل الصلاة
0: عودها في الضروري،
1: عودها في الضروري ندبا، نعم. مش وجوبا، تعودها شني ندبا ليس وجوبا،
0: نعم.
1: نعم. وإن كان في آخر الضروري فخلاص أنا معاش في إعادة وسقطت علي والوقت ضيق، قالوا تستمر، بحيث أنك لو أنا قطعت الصلاة وأزلت هذه النجاسة مثلا هي الدم ولا مادة اللي سقط علي أنا هذا، فقالوا لا مش لا تبطل صلاتي ونستمر في صلاتي. فإذن هذا هو الشرط الثاني الذي أشار إليه المصنف بقوله إن اتسع الوقت. إذن قال إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، ووجد ما تزال به يعني هذا كان عنده مية وكذا، وكان هو في فلاة من الأرض وما عندهش من الماء ما يزيلها به، ولا عنده ثوب آخر يغير، فهذا نقوله لا تستمر، علاش تقطع في صلاتك وأنت ما عندكش باش تزيلها به. والشرط الأخير وقلنا قد أشرنا إليه اللي هو ما لم يكن معفوا عن هذه النجاسة. فإذا عندنا أربعة شروط، متى توفرت في من سقطت عليه نجاسة فإنه يقطع الصلاة، اللي هو الشرط الأول إذا استقرت عليه، هذا كانها يابسة وكانها رطبة وما يحتاج استقر عليه لأنه تكون دخلت في الملابس وكذا، فإذا إن كانت يابسة لابد أن تستقر عليه. والشرط الثاني أن يكون الوقت متسع بحيث أنه يقدر يعاود، وإلا فإن كان في آخر الوقت الاختياري أو في آخر الوقت الضروري نقول له تستمر، ولكن من كان في آخر الوقت الاختياري يعيدها ندبا في الوقت الضروري، وكذلك أن يكون عنده ما يزيل به أو عنده ثوب آخر يلبسه. طيب والشرط الرابع والأخير وهو ألا تكون هذه النجاسة حتى تبطل الصلاة مما يعفى عنه، وسيأتينا النجاسات المعفو عنها منها ما كان يعني من الدرهم البغلي يعني من الدم بقدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي يعني هي الدائرة السوداء وكذا التي توجد في ذراع البغل أو الحمار أكرمكم الله. فهذه هذا المقدار أو هذه الدائرة يعني ممكن نقربوها للخمسين قرش المعدني عندنا، العملة المعدنية والقديم ليس الجديد هذا الآن لأن زادوا صغروا فيه شوية، العملة المعدنية يعني قريب منها أو أكثر منها بقليل، فهذا هو المقصود بالدرهم البغلي. فما كان أقل نقوله مثلا من الخمسين قرش هذه المعدنية هذا معفو عنه، وما كان أكثر من ذلك فهو ليس معفو عنه من الدم. نعم. المسألة الأخرى يا شيخ اللي هي أشار إليها أيضا لأنه قال فسقوطها عليه فيها، تكلمنا على مسألة السقوط، أو ذكرها مبطل. طيب هو ما سقطتش عليه لكن في أثناء الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة غير معفو عنها، فهذا أيضا هذا يشترط ثلاثة شروط بدل الأربعة، لأن ما هيش سقطت واستقرت وكذا حولها الشرط دق، وإلا في الشروط الثلاثة الأخرى باقية معنا، وهي إن يعني يقطع وتبطل صلاته إن كان عنده ما يزيل به أو ما ثوب آخر يغيره، وكذلك إن كان الوقت متسع نفس ما قلنا هناك بالضبط بتفاصيله، وكذلك إن كانت النجاسة غير معفو عنها. فهذه يعني بالنسبة من سقطت عليه نجاسة وهو في أثناء الصلاة تبطل صلاته إذا توفرت الشروط الأربع. بالنسبة من تذكرها تبطل بثلاثة شروط. نعم.
0: يعني ممكن شيخنا نقول أن على هذا يعني حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أخبره جبريل بالنجاسة في نعله استمر في صلاته ولم يقطعها.
1: نعم نعم
0: نعم.
1: بنا نعم. هذا لم مسألة لم تستقر وكذا يعني نعم. أزالها وكمل بنى على صلاته. نعم. نعم. وهذا فيه يعني سواء حتى على القول بأنها واجبة مع الذكر والقدر وكذا، حتى على هذا القول اللي هو الأشهر في المذهب واللي عليه المعول وكذا أكثر من القول بالسنية، ومع ذلك رأيت أنت في التفصيل قالوا لا إن كان الوقت ضيق تستمر، مراعاة لفضيلة الوقت وكذا، وأنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان يعني. نعم
0: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عند ذكره ما يعفى عنه من النجاسات: وعفي عما يعسر كسلس اللازم وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد.
1: نعم، الآن سيذكر لنا يعني المصنف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات. وعندنا قاعدة مقررة في المذهب، وهي أن كل ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه، وأصلها قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلهذا الحرج مرفوع في هذه الشريعة، ولهذا هذه الأمور لأنها يصعب الاحتراز منها وكذا وفيها صعوبة ومشقة، فلهذا هي مع أنها نجسة ولكنها يعفى عنها. فأول شيء هو سلس، والسلس هو عدم التحكم في خروج الحدث، سواء كان هذا الحدث بول أو غائط أجلكم الله أو ريح أو مني أو مذي، أي حدث من هذه الأحداث من كان لا يتحكم فيه فخلاص يعفى عن الخارج هذا، يعني عافى الله الجميع ومن يعاني من مرض وكذا ومديرين لها الشكارة هذه اللي هي فيها بول وكذا، منقولوا له وقف صلاة أنت خلاص ما هو النجاسة موجودة على طول، لا يصلي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو يعفى عنه في ذلك، فهذا هو صاحب السلس. السلس طبعا يعفى إذا كان ملازم طبعا عن الوضوء، ما عندنا طهارة حدث وخبث. أما طهارة الحدث فهذا طبعا طريقة المغاربة والقول المشهور في المذهب أن إذا كان يأتي غالب الوقت، أما أقل كان يأتي يسير هذا يلزم منه الوضوء وينقض الوضوء فيما يتعلق بطهارة الحدث. أما بطهارة الخبث فإن من كان عنده سلس سواء كان كثير وإلا قليل طالما كل يوم يجيه
0: ولو مرة
1: في اليوم، خلاص يعفى عنه هنا في هذا. فطهارة الخبث الأمر فيها أو الشأن فيها أقل من طهارة الحدث، ولهذا طهارة الحدث واجبة مطلقا، وطهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وعندنا فيها قول بالسنية.
0: نعم
1: هذا الأول يا شيخ، اللي هو وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسور. طبعا يقصد بالباسور اللي هو يعني تجمع دموي أو يعني حبة أو التهاب أو غيره في فتحة الشرج أو في الدبر، فهذه يعني فيها إفرازات ودم وقيح وصديد، ومن يعني جرب مثل هذا الأمر يعرف أن فيه صعوبة الأمر، يعني قداش بيقعد هو
0: يمسح ويزيل وكذا
1: وبيصلي وراه صلوات خمس وراه كذا، فهذا يقال له هذا معفية عنه، يعني يدير خرقة يدير كتانة كلينيك صغيرة مثلا على الموضع ولا المحل بعد أن يستنجى وكذا وينظف المحل خلاص، وما يضي راشي ما خرج من قيح أو صديد أو دم، مع أن هذه نجاسات. فهذا إذن المقصود ببلل الباسور. قال بلل الباسور وثوب. بلل الباسور هذا أو بلل البواسير سواء أصاب البدن أو أصاب الثوب يعفى عنه. وبعد ذلك قال كمرض إن تجتهدوا، وهنا لاحظوا أنه قال ما قالش مرضع، كمرضع يعني ليدخل أمور أخرى مثل الطبيب مثلا اللي الجراح وكذا مثلا أو اللي عاين في الجروح وغيره، فهمت يغير، فهذا مرات تصيبة من كثرة مزاولة هذه المهنة وكذا. والحمد لله في الوقت الحالي يعني التوقي مع القفازات وكذا يعني فيه أفضل الحمد لله، لكن عموما من يعاين مثل هذا الأمر أو الكناف يعني مثلا اللي يخدموا في شفط الأبار السوداء وكذا، يعني ثيابهم نظرا لمزاولتهم، أو الجزار كذلك، فهذا والمرضع كذلك، قلنا المرضع سواء ابنها ذكر أو أنثى فيعني تجتهد قدر الإمكان، والذين ذكرناهم من الطبيب يعني الكناف والجزار وكذا يجتهدون قدر الإمكان، ولا يضيرهم بعد ذلك ما يعني زاد، لأن مشقة كبيرة عليهم لأنهم يزاولون دائما هي خدمتهم في هذه النجسة، فلهذا يعفى عنها. نعم بعد ما أن يجتهدوا.
0: ذكرت شيخنا في بلل الباسور أنه معفو عنه إن أصاب البدن اللي هو أو أصاب الثوب، المقصود بالبدن هل هو بس المنطقة المحيطة بالدبر منطقة سطح الشرج أو حتى اليد يعني لو أصاب يده
1: اليد حكمها بروح لا اليد حكمها بروح فالمقصود بالبدن غير اليد اليد لا ما يعفاش
0: اليد يغسلها
1: لأن في عندنا فيها وضوء عندنا فيها غسل كذا ما فيهاش حرج هذه لكن ثوبه اللي هو ملاصق لتلك المناطق أو بدنه القريب منه يعفى عنه.
0: طيب شيخنا بالنسبة للمعفو عنه لعسر الاحتراز من النجاسات هل المقصود به يعني في الصلاة وفي دخول المسجد فقط ولا حتى في الطعام والشراب لو أصاب الطعام والشراب؟
1: لا يا شيخ المقصود فقط في الصلاة وفي دخول المسجد أما فيما يتعلق بالطعام والشراب فلا عفو فيه حتى هذه الأمور لأن قليل النجاسات وكثيرها فيما يتعلق بالطعام تنجسها وهذا بخلافنا لما نقول إحنا الطعام والشراب اللي هو مثلا العصير والحليب وكذا ولا الطعام الأكل إذا صارت فيه كثيرة قليلة ما عاش يهمنا الماء نعم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه أو ريحه
0: كما مر معنا في أول الحلقات
1: نعم. عندما تحدثنا في الحلقات الأولى عن أحكام المياه لكن إذا أصابت الشراب أو الطعام فإن كثيرة كانت أو قليلة فإنها تتنجس ولا عفو فيها نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا شرعنا قبل الفاصل بالكلام عما يعفى عنه من النجاسات، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقدر درهم من دم وقيح وصديد. تفضل نعم. شيخنا،
1: هذه الشيخ من الأمور التي يعفى عنها اللي هو ما كان قدر الدرهم، وقلنا احنا يعني للتقريب ما يقارب 50 قرش عندنا في عملتنا المعدنية،
0: أو 10 قروش الأولى يعني.
1: نعم، ما كان أقل منها هذا يعفى عن مثلها أو أقل منها، وما كان أكثر فهذا لا يعفى عنه. وفقط تراه يا شيخ هذا التحديد خاص بالقيح والصديد والدم، يعني الدم والقيح والصديد، لأن القيح والصديد ملحق بالدم. أما ما يتعلق بالبول والعذر وكذا، لا ما غير معفو عنه، قليل وكثيره نجس. نعم. ثم قال حتى هذا قليله نجس، لكن يعني يعفى عنه من المعفو عنه. نعم.
0: وسواء شيخنا هذا القدر الدرهم سواء أصاب البدن أو الثوب أو المكان.
1: نعم. ما فيش مسألة.
0: ثم قال: وفضلة دواب لمن يزاولها.
1: يا شيخ، لما تكلمنا على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، ذكرنا اللي هي فضلات الدواب اللي تعتبر طاهرة وفضلات النجس. أما مأكل اللحم ففضلاته طاهرة. نعم، وأبوالها وأرواثها وكذا به. وبالنسبة لغير مأكل اللحم، سواء كان مكروها أو محرما، فضلته نجسة.
0: الفرس والبغال والحمير.
1: نعم، هذه غير مأكول
0: أهلية.
1: نعم، بالنسبة للحمار الإنسي أهلي. نعم، هذا محرم الأكل. وبالنسبة للفرس على القول المشهور في المذهب أنه محرم أيضا. ففضلتها نجسة. فمن كان يزاول هذه الدواب التي فضلاتها نجسة، يرعى بها، يعلف فيها، يعني يقوم على خدمتها،
0: ركوبها
1: خصوصا سابقا يستعملونها بكثرة هذه وكذا، فقالوا يعتبر هذا يعني مما يعفى عنه. نعم.
0: ثم قال: وأثر ذباب من نجاسة.
1: نعم، يعني الذباب إذا وقع على نجاسة، يعني قوائمه ونقول يديه ولا رجليه وكذا، أو ما يأكل به من فمه وكذا، يباشر النجاسة وقف عليها، وبعد ذلك جاء وقف عليه ثوب.

0: الحجامة طالما هي فيها شفاء وتعتبر سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها ما يقدرش مباشرة يجي يوصل المكان الحجامة، لأن الجرح لم يلتئم بعد. لكن في الأول يعني يديروا مثلا في المطهر هذا أو سبيريتو ولا غيره، يديروا بالكلينكس، وهذا ما هوش إزالة للنجاسة، لأن نعرف أن النجاسة تزال بالماء وهذا ليس ماء. باهي طيب، وباهي كيف الراي؟ قالوا الراي عادي ما فيش باس، يمسحها مسح بالكلينكس أو المنديل ولا غيره مع المطهر، وهذا ما يعتبرش أزال النجاسة. بعد 6 ساعات أو 12 ساعة على حسب لما يلتئم، يعني ممكن أقل نقوله أقل شيء 12 ساعة أو كذا حتى ما يحصلش الإنسان ضرر، واجب عليه أنه يغسلها. لكن في 12 ساعة هذه قبل ما يلتئم الجرح هو معفو عنه في هذا، مع أن هي نجاسة. بتقول لي هي مش قاعد أثرها، يعني مش لأن النجاسة لا يحصل، يعني سواء طهارة الحدث أو الخبث ما تحصل إلا بالماء المطلق، ما تحصلش هذا بالكلينكس ولا بالمنديل ولا بالسبيريتو ولا غيره. وإن زال عين النجاسة فحكمها باق،
1: حكمها باق. نعم. ثم قال
0: معلش يا شيخ أن نزيد نأكده، إذن يعني لما نحتجم بعد ذلك الحجام يعني بينظف مثلا بالمنديل وبالمطهر وغيره، بنقعد فترة 12 ساعة ولا غيره، التأم الجرح ينبغي أن يعني نغسل النجاسة بالماء المطلق. نعم.
1: ثم قال وطيني كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله.
0: نعم، يعني الطين والماء إذا اختلط بالنجاسة فما في يعني مما يعفى عنه، الناس لا غنى عنها لها عن الطرق،
1: عن السير في الطرقات. نعم.
0: السير في الطرقات وكذا، فإذا أصابه شيء في ثوبها أو قدميها وكذا هذا مما يعفى عنه. لكن عندنا شروط يا شيخ، قال يعني لا بد أن يكون مش النجاسة هي اللي غالبة، يعني أجلكم الله في بعض المناطق عندنا البنية التحتية مثلا سيئة أو كذا، والمجاري متخلطة مع مياه الأمطار فتجد حتى الرائحة كريهة واللون وكذا، هذه لا، هذه ما يعفاش عنها لأن النجاسة صافية، هذه نجاسة ومعها شيء من المطر أو الطين.
1: الغالب هو النجاسة،
0: النجاسة. فإذا كانت الغالب هو النجاسة لا ما يعفاش عنها. احنا نتكلموا على ماء يعني غدير مية مطر وطين وغيره وفيها شيء من النجاسة، والشيء من النجاسة هذا مش قاعد عينه لو غائط والغيره وقاعد عينه لا وأصاب الإنسان خلاص هذا ما يعفاش عنه. نتكلموا احنا لأنه اختلط وتدرج في هذا الطين وهذه المية وكان يعتبر يسير، مش لأن أنت تغير يعني الماء أو الطين هذا.
1: وشيخنا بالنسبة لتقدير الغلبة في غلبة النجاسة على الطين والماء ومن عدمها، هل يكون يعني بمجرد الشك أم لازم يكون يقين أم لازم يكون أو غلبة الظن ولا كيف؟
0: لا هذا يعني يا إما يتيقن وإما غلبة الظن.
1: نعم.
0: لا الشك ما يمشيش معه.
1: يمشيش. نعم. قال وطيني كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا.
0: نعم، ما لم يبس.
1: نعم.
0: يعني يبس ما نجيش أنا نصلي فوق منه وأنا عارف أنه متخلطة فيه هي ماء مطر والطين اللي في الطرقات هذه ولا كذا ومعاها نجاسات، ما نجيش نصلي فوق منه لأنه يعتبر مكان نجس. لكن هو لما هو قاعد مبلول حتى بعد يعني قاعد رطب حتى لو بعد سقوط الأمطار، المطر وقفت
1: نعم.
0: فهو معفو عنه ما إذا أصاب الثوب أو أصاب يعني الحذاء أو قدم الإنسان أو كذا. نعم.
1: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها.
0: نعم، إذا قلنا في هاتين الحالتين إذا غلبت النجاسة لا يعفى عنه، وكذلك إذا أصابت عين النجاسة المصلي أو الإنسان هذا لا يعفى عنها، وكذلك قلنا إذا جفت لأن قال لابد تكون رطبة كما أشرنا سابقا. نعم.
1: نعم. ثم قال وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت.
0: نعم، الدمل يعني احنا نقول حبة أو اللي فيها الخراج هذه أو مثلا النفط الذي يحصل من الحرق مثلا وكذا تدير يعني انتفاخ فيه قيح وصديد ولا فيه دم، فهذا هو الأثر متاعه. طبعا لو سال بنفسه يعفى عنه أثر الدمل هذه والحب هذا وكذا، كان هو سال بنفسه به. وكذلك إذا احتاج لعصره يعني نظرا
1: للشفاء، يعني
0: إما للشفاء والعلاج أو لحكة يعني لجرب أو كذا، فأيضا هذا لأنه احتاج لعصره

0: ما يقدرش يتحمل، او كثرت قال كان كثيره في الجسم هذه الحب وغيره، يعني حتى عندنا حب الشباب وغيره، يعني ما يسمى بحب الشباب، اذا لعل من هذا القبيل، لان فيه يخرج منه ماده واحيانا دم وكذا، فهذا يعتبر يعني مما يعفى عنه في هذه الاحوال الثلاثه، يا اما يكون سال بنفسه، او كان المصاب به محتاجا لعصره بيعصر يعني، وإما كثرت، لكن كان هو مش محتاج لعصره وعصره من عند نفسه، فهذا لا يعفى عنه. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عاطفا على ما يعفى عنه، وذيل امرأة أطيل لستر.
0: نعم، هذا لحديث أم سلمة رضي الله عنها كما هو معلوم، يعني أو غيرها، عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المسلم نصف ساقه، ومن وكما ثبت عنه أنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت يعني امرأة: ما كيف تصنع المرأة؟ قال: ترخي شبرا. قالت: إذا تنكشف. قالت: ترخي ذراعا. فلها أن تطيل إلى الذراع، لكن تكون الغرض من هذه الإطالة ليس الخيلاء وكذا، وإنما الغرض منها الستر. فإذا كان الغرض منها يعني ملايتها ولا جلبابها طويل بحيث أنه يكر في اللطا، ومعروف مثلا أنه هي تمشي في الطريق بتمر بعض النجاسات أو كذا، يعفى عنه هنا ويطهره ما بعده،
1: ما عليك بالثوب يعني معفو عنه،
0: معفو عنه. نعم.
1: ثم قال: وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك.
0: نعم، يعني الخف والنعل، والخف هو يعني مثل الجورب غير من جلد، فهذا الخف والنعل اللي هو يعني الحذاء، سواء نقوله شبشب ولا كندرة ولا كذا، بالنسبة لروث الدواب، وخصوصا من يزاولها أو من كانت هي يعني وسيلة التواصل بينهم كذا، لكن في وقتنا الآن طرقاتنا وكذا ما عاش فيها الدواب اللي نستعمله فيها باش نقوله أن فيها كثر وكذا، فمع ذلك اللي من يزاولها ومن هي موجودة بكثرة في بعض الدول قاعدة إلى الآن تستعمل فيها هذه الخيل وكذا، فبالنسبة لبولها وروثها، بالنسبة لهذه الدواب مع أنها غير مأكولة اللحم وروثها نجس وكذا، لا بأس يعفى عنه فيما يتعلق بالنعل أو الحذاء، لكن ينبغي أن يحك يعني في شيء مع يعني دلكه،
1: أو يسقط عليه عين النجاسة، يعني
0: عين النجاسة. نعم. مش يعني مش محتاج لأنه يغسلها غسل.
1: نعم
0: نعم،
1: بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
1: الأخ مختار شيخنا قال فيه: امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال: شنو حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة، ولا نعطي للمرأة فلوس كاش؟
3: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
1: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، شري بيهم بضاعة ولا سحبهم ولا
3: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا
1: يعني، هو
3: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية، بريطانيا وغيرها، في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، أرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
5: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
8: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض وعن بيع الطعام قبل قبضه. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. شيخنا، في الحلقات الماضية عرفنا الصورة المقصودة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، كما تطرقنا إلى خلاف الفقهاء في الفروع التي تتفرع عن مسألة النهي عن البيع قبل القبض، وعرفنا ما استدل به كل فريق على قوله. الآن شيخنا، بعد أن علمنا ما سبق، يعني نتطرق إلى حقيقة القبض. فما هي حقيقة القبض وما علاقته بعقد البيع؟ تفضل شيخنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن البيع في حقيقته هو عقد يتمثل في الإجاب والقبول. الإجاب بقول البائع مثلا بعت، وقول المشتري اشتريت. وهذا ينبني على أن يتعرف المشتري على حقيقة المبيع، ولا شك أن البائع هو على علم بما سيقوم ببيعه. بعد هذا العلم يأتي إجاب القبول، ولا شك أنه سيترتب على ذلك، كما أن البائع سيقبض الثمن، المشتري سيقوم بقبض السلعة.
1: نعم، المثمن.
8: المثمن نعم. سيقوم ببيع السلعة وهي المثمن. وما يتعلق بحقيقة هذا القبض وعلاقته بعقد البيع، الحق أن بعض الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، منهم الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، فقال: القبض عند الأئمة، وذكر منهم أبا حنيفة والشافعي، قال عندهم هو متمم للبيع وشرط لصحته. وهذا أمر يعني يختلف على ما ذكره ونسبه لفقهاء المالكية، فإن فقهاء المالكية قال عنهم بأن القبض هو يعني لا، ليس متمما للبيع، لأن البيع قد تم بمجرد العقد، البيع تم بمجرد العقد، وإنما القبض هو أثر من آثاره.
1: يعني شيخنا، عند المالكية أن البيع يتم بالإجاب والقبول.
8: يتم بالإجاب والقبول.
1: القبض ما هو الشرط في صحة العقد.
8: نعم. إنما هو أثر من آثاره،
1: صحة البيع يعني.
8: نعم. لكن بالنسبة لغيره من الأئمة يرتبون أمرا آخر، وهو أنه متمم للبيع. ولو ضربنا مثالا على ذلك، على سبيل المثال، لو للتقريب المسألة الهبة مثلا، الهبة حتى فقهاء الملكية قالوا القبض هو متمم لعقد الهبة، ولذلك لو الواهب أفلس أو أنه مرض مرض الموت أو مات من باب أولى فإن الهبة تبطل لأنها لم تتم بالقبض، لكنه لو بادر بقبضها قبل حدوث هذا المانع تكون الهبة قد تمت. فكذلك عندهم أي بعض الأئمة الآخرين. وطبعا
1: شيخنا المالكية يفرقون بين عقد البيع وعقد الهبة،
8: يفرقون نعم.
1: الهبة لازم من القبض أو الحوز،
8: لابد من القبض وهو الحوز
1: نعم
8: وإلا يعني يبطل العقد لو فاتت بمرض الواهب أو فلسه أو موته.
1: يعني الهبة لا تتم الهبة،
8: لا تتم الهبة.
1: أما في البيع يكفي مجرد الإيجاب والقبول،
8: يكفي مجرد الإيجاب والقبول على ما ذكره القرافي في كتابه الذخيرة. قال هذا المعنى هو موجود في عند بعض الأئمة الآخرين
1: لهم الأحناف والشافعية والحنابلة
8: نعم. وطبعا هذه مسألة أحيانا هي يبرز وجه الخلاف فيها عند بعض الفروع مثلا، ولذلك
1: يعني تظهر ثمرة الخلاف في بعض الفروع
8: نعم. وقد يكون في بعض الصور هو خلاف لفظي يعني لما تبقى نتيجة واحدة، وقد يكون الخلاف يعني له ثمرة أي فرق. ولذلك لو هلك بسماوي أو بجناية البائع مثلا
1: نعم،
8: لو هلك المبيع بسماوي أو بجناية البائع، عند من يرى بأن البيع لم يتم إلا بالقبض يكون المبيع قد فات على المشتري، يكون قد فات على المشتري لأنه لم يقبض،
1: يعني ضمانه باقي على البائع،
8: باقي على البائع
1: نعم.
8: بل حتى ولو كانت جنايته منه أي البائع
1: نعم.
8: بينما عند المالكية لأن البيع تم صحيح إن كان بسماوي هم يتفقون في هذه المسألة
1: نعم.
8: لكن لو كان هو بجناية البائع أحيانا يغرم لأن البائع أحيانا يكون قد اعتدى قصدا على المبيع
1: نعم.
8: لأجل أن يقوم بتفويته على المشتري. وبالتالي نقول له أنت لو أن مثلا ضربنا مثال سريع، سيارة تسوى مثلا 10,000 دينار باعها ولكنه لم يقبضها المشتري، فجاء البائع نكاية في المشتري وقام بحرقها وإفسادها، فأحيانا يغرم أحيانا حتى بقيمتها، والقيمة قد تكون أزيد من الثمن الذي بيعت به.
1: صحيح نعم.
8: أحيانا هي السيارة باعها 10,000 مثلا، والآن بعد أسبوع ولا كذا لما هم بقبضها المشتري
1: سوق رقيفة ثمن السلعة رقيفة
8: نعم، لم يمكنه البائع وبالتالي انتقم منه وقام بحرقها. نقول الآن تسوى في السوق مثلا 12 وكذا يعني يغرم. فهذه إذن هي فروق تترتب على حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع.
1: عقد البيع نعم شيخنا. الآن شيخنا هيك يعني عرفنا علاقة القبض بعقد البيع وخلاف العلماء فيه.
8: نعم.
1: مالكية يرون أن البيع ينعقد ويتم بمجرد الإجابة والقبول ومش شرط من القبض. بقية الفقهاء مذاهب الآخرين يعني يرون أن القبض هو شرط لصحة البيع.
8: نعم.
1: طيب شيخنا بعد ما عرفنا حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع، كيف يتم القبض هو؟ يعني ما كيفية القبض؟ وهل هو هل القبض أو كيفية القبض واحدة في جميع الأصناف في جميع المبيعات أم تختلف؟ القبض يختلف من مبيع لآخر يعني؟
8: القبض اللي هو باعتبار لو قربنا الصورة هو عبارة عن حوز المشتري للمبيع، حيازة المشتري للمبيع، لا شك أنه سيختلف باختلاف هذا المبيع باختلاف طبيعة السلعة التي قام عليها الشراء. ولهذا ذكر العلماء إن كانت هي من العروض المتمثلة مثلا في الكتب والتياب وغيرها فهذه قبضها بالمناولة والأخذ، يعني لابد الحيازة من بالقبض، يعني كان هو توب أخذه بيده، والدابة يذكرون بأنها باستلاب من قوة الدابة، يعني يبقى
1: لازم في قبض حسي يعني.
8: لابد في قبض حسي نعم. وإذا كان السيارة في وقتنا هذا يسلم له المفاتيح، يسلم له المفاتيح، وهذه في الواقع هي راهي معاني مطلوبة أن تكون معروفة من قبل البائع والمشتري، خاصة أهل الأسواق، يعني الناس اللي هم تفرغوا للبيع والشراء، لأن سيأتي بأن أحيانا تترتب عليها آثار قضية فيما يتعلق بالضمان. وبالتالي نقول أنت فيدك مقبض الدابة يا بائع، سلمها مقبضها للمشتري، لو ماتت لقد الله ماتت في يده، ولو هربت من يده
1: نعم.
8: ولو جاء مثلا وهكذا، وكذلك مقود السيارة. وإذا كان المبيع مما يكال أو يوزن أو يعد، يعني هو عنده مثلا آنية فيها زيت نقول إحنا برميل واشترى منه 10 لترات، فهذا في الواقع قبضه بكيله أو وزن ما يوزن وأن يفرغ في آنية المشتري. هذا هو قبضه، لكن أن يبقي في حيازته فنقول هذا ليس قبضا حتى ولو اشتراه. ولذلك لو سرق كل سرقت كل الكمية أو أتلفت إنما هي في الواقع ضاعت على البائع.
1: نعم.
8: على البائع، لأن إذا القبض فيما يكال أو يوزن أو يعد كالبيض مثلا، فهذا بعد أن يقوم بوزنه أو كيله أو كذا ويوضع في متاع المشتري يبقى هني، هذا هو حقيقة القبض. وذكروا القبض كذلك في العقارات والأشجار، قالوا قبضها بتمكين المشتري منها، بتمكين المشتري وأن يخلي البائع بينه بين المشتري وبين هذا المبيع، وهذا هو التمكن. لكن إذا كان هي مزرعة لازالت مقفلة بقفل، وإذا كان حوش كذلك لم يمكنه فنقول هذا ليس قبضا، فإذا لابد من أن يقوم بتمكينه. يعني
1: شيخنا هذه الجامعة بيناتهم بين العقار والشجر، أو بدأت في العقار أن العقار ما هوش قابل للنقل،
8: غير قابل،
1: ما هوش من المنقولات يعني.
8: نعم نعم، نعم. وبالتالي لا يتصور فيه القبض باليد كالدابة. نعم. بتنقل أو توب. نعم. بينقل،
1: وإنما التخلية بين المشتري وهذا العقار
8: وهذا والبيت. العقار. نعم. نقوله إحنا بالعامية ينهض إيده البائع ويخلي بينه وبين المشتري، إذا نعم. كان فيه مفتاح يعطيه المفتاح، وإلا خلاص يقول هذه أرضك وأنت الآن،
1: يمكن من الانتفاع ومن الاستغلال ومن التصرف.
8: نعم. نعم، بمجرد ما ينهض إيده ويمكن من التصرف يبقى هذا قبض. وأحيانا بعض الأشياء قالوا هي بمجرد النية والقصد. وذلك كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه. أحيانا الأب هو وصي على ابنه الصغير.
1: نعم.
8: بيبيع له شيء وكذا، وهذه تحصل حتى في الهبات. الكبار مثلا اللي هو عنده والد وعنده أبناء كبار، قبضهم بأيديهم، يعني هم يستلموا من أبوهم الحيازة.
1: نعم.
8: لكن إذا كان عنده ابن صغير يكفي أنه هو يفصلها ويشهد عنها، يشهد على أن هذه قد حازها له.
1: نعم.
8: إلى حين يصل إلى عمر معين. فكذلك في قضية البيع أحيانا يكفي بالنية، يأخذ المال من مكان ويضعه في مكان آخر وكله في حوزته، ويقصد أن هذه الشاة اشتراها لابنه وأن هذه الأرض قد حازها له، لأنه هو يمثل دور البائع وبين ودور المشتري. كذلك ذكروا أحيانا الكومة، وهو في بيع الجزاف أو الجزاف كله يذكر بالكسر أو الضم،
1: هي الصبرة يعبر
8: الصبرة. آه. الصبرة اللي هي الكومة. فقالوا قالوا هذه قبضها عند الملكية بالاطلاع عليها، بالاطلاع عليها،
1: مجرد الاطلاع، مجرد الاطلاع هذا قبض.
8: نعم، مجرد الاطلاع، لأن من شرط بيع الجزاف أنه يقوم بحرز، يعني يقوم بحرزه حزره، بمعنى أنه يقدر ويخمن كم تخمينة. يأتي بقنطار أو كيلو أو كذا، لما يقوم بهذا الدور، ومع شروطه الأخرى أن تكون الأرض مستوية ليست في منخفض ولا في علو، نقول لها يكفي أنك أنت انظرت وطلعت، يبقى هذا قام مقام القبض. وإن كان بعض المذاهب الأخرى قالوا قبضه بنقله من مكانه.
1: نعم.
8: ولعلهم أشاروا إلى بعض النصوص التي ذكرت بأنهم كانوا يضربون عليه، كان يضربون عليه. ولكن لعل هذا لمعاني أخرى، كما لعلها تقدم هذا المعنى،
1: تقدم معنا. نعم.
8: نعم، بأن الضرب لا لمجرد أنه
1: في حديث ابن عمر،
8: في حديث ابن عمر. نعم.
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
8: نعم نعم،
1: تقدم معنا بيان المعنى المقصود.
8: نعم. ولذلك فقهاء المالكية وجهوا بأن الضرب لا لمجرد الشراء، وأنه هو لمعنى آخر وقعوا فيه ممنوع، بينما هذا فيها بعض الفقهاء هؤلاء قالوا قبضه بمجرد
1: الاطلاع عليه.
8: نعم.
1: أو الفقهاء الآخرين قالوا بنقله. نعم.
8: نعم، قالوا بنقله. نعم، هذه إذن هي كيفية القبض المختلفة بين من المنقولات والعقارات وما يباع
1: والمكيلات والموزونات. نعم.
8: نعم،
1: يعني العروض قبضها بالمناولة،
8: بالمناولة
1: والأخذ.
8: نعم.
1: والمكيلات والموزونات والمعدودات هذه بالكيل والعد والوزن.
8: نعم.
1: مع التخلية بين المشتري والسلعة.
8: نعم.
1: والعقارات اللي هي ما هيش منقولة ثابتة، هذه بالتخلية والتمكين من التصرف.
8: أي بالضبط بالضبط. نعم.
1: طيب شيخنا، في مسألة الحيوانات والدواب، القبض فيها يكون حتى هو من الإنسان، بيكون يعني بالمناولة ولا باش يكون القبض فيها؟
8: حتى هي كذلك الدواب كما ذكروا إذا كان فيها مقود يعطيه المقود.
1: ايه.
8: وإذا كان فيها شمق وقد دجاج وكذا
1: نعم.
8: يمكن منها بقبضها
1: نعم.
8: بأخذها إذا كان هي في قفص يقطي القفص، وإذا كان هكذا يعني من غير شيء كالدجاج يمكن منه يعني يخلي بينه وبين المبيع
1: نعم.
8: فهذا هو قبضه. وإذا كان فيها مقود يعطيه المقود يسلم له، نقول إحنا حبل الدابة، بالتالي يبقى هو قد حازها لنفسه.
1: طيب شيخنا، ذكرت في حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع إن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عندهم إن القبض هو متمم للبيع وشرط لصحته، بخلاف المالكية اللي يقولوا إن القبض هو أثر من آثار البيع فقط وليس شرط لصحته. فهل هناك من الأدلة ما يؤيد قول فقهاء المالكية في هذه المسألة بحكم إن هم مخالفين للجمهور يعني؟
8: نعم نعم، لا شك أن هو كل الوجوه هذه المذكورة تمسك كل فريق بما يراه دليل في القضية، سواء كان هو يعني دل عليها بنصها الدليل أو بالإشارة أو بالدلالة المختلفة التي ذكرها أهل الأصول. ولذلك فيما يتعلق بهذه المسألة، الحقيقة ما رواه البخاري، روى البخاري حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انتقال الملكية بمجرد العقد، بمجرد التعاقد، وهذا الذي عول عليه فقهاء المالكية. هذا الحديث
1: استندوا عليه يعني
8: استندوا عليه هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عند الهجرة، بكر الصديق عند الهجرة، أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أبا بكر بأنه قد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ أحدهما.
1: خذ إحداهما.
8: نعم.
1: قال يا رسول الله.
8: قال يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. فهذا في ظهر الحديث أن الناقة لم تكن موجودة في محضر التعاقد.
1: أي نعم.
8: وإنما أخبر بها أبو بكر رضي الله عنه إخبارا.
1: صحيح.
8: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها، أي قبلها.
1: نعم.
8: وعبر بأنه قد أخذها.
1: أخذها بالثمن يعني بيع.
8: نعم.
1: بيع وشراء.
8: يعني. بيع وشراء. نعم. قال: أخذتها بالثمن. ولهذا يعني قوله أخذتها بالتمن، قال المهلب بن أبي صفرة وهو الفقيه الحافظ المحدث رحمه الله، قال: وجه الاستدلال بهذه القضية التي ذكرت عند بداية الهجرة، وجه الاستدلال قال أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد، لأنها لم تكن في محضر البيع، ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزاما منه صلى الله عليه وسلم لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر. فبمجرد التعاقد خرجت عن ملك أبي بكر وانتقلت إلى ملك
1: رسول الله
8: صلى الله عليه وسلم. وبقوله أخذتها صح البيع وانتقل الضمان. صح البيع. وهذا حديث يعني واضح في دلالته على أنه لم تكن في محضر البيع وتم البيع على
1: حديث صحيح يعني في صحيح البخاري.
8: والحديث صحيح في صحيح البخاري. نعم.
1: طيب شيخنا، كيف رد الجمهور على هذا الاستدلال أو على هذا الحديث؟
8: هو لا شك أنه كما تقدم يعني من حسن الظن بجميع العلماء أنه لا نجد إمام أو عالم يعني يترك الحديث لغرض الترك أو لمجرد الهوى، وإنما لشيء قدم عليه نص آخر أو يختلف الناس في فهمه.
1: خاصة شيخنا أن هذا الحديث يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله، أي من فعله، يعني اجتمع فيه القول والعمل.
8: اجتمع فيه القول والعمل.
1: فهو سنة فعلية وقولية.
8: نعم.
1: فكيف يعني رد الجمهور على هذا الحديث، أو كيف تتعامل الجمهور مع هذا الحديث؟
8: الحق أن الجمهور الواقع اعتذروا بعدم عملهم بظاهر هذا الحديث، قالوا لعل في تعليقا على قول المهلب رحمه الله، قالوا: ما قاله ليس بواضح في هذه القصة، لأن هذه القصة إنما هي سيقت لبيان كيفية انتقال الملك، يعني لأن القضية هذه ما سيقت لكيفية انتقال الملك، وإنما هي جاءت في محضر ذكر أحداث الهجرة.
1: إيه صحيح.
8: أحداث الهجرة. ولذلك كانت قالوا هي قضية سيقت مختصرة في قضايا العقود، سيقت مختصرة وإنما هي برزت فيها الخطوات المهمة أو بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولذلك قالوا اختصر فيها قدر الثمن، لم يذكر الثمن بكم بيعت هذه الناقة، ومما اختصر فيها صفة العقد، هل ذهب ورآها، هل نقلت إليه، هذه كلها قالوا كما أنه لم يذكر الثمن لم تذكر بعض الصفات المتعلقة بالعقد، ولذلك قال لا يكون بذلك حجة في عدم اشتراط القبض، تمسكوا بضرورة القبض. نعم،
1: لكن هو شيخنا قد يقال يعني لو كانت هذه القصة ما هيش من صلب الموضوع، موضوع الهجرة، لماذا يعني ذكرت، لماذا جاء بها ابتداء، يعني لو كان هي يعني اختصرت اختصارا لماذا جاء بها أصلا، يعني
8: هي
1: لو لم تكن لبيان يعني حكم أو لبيان مسألة فقهية.
8: نعم، هم كون هذا الحديث حصلت، لكنهم وكأن ظهر الحال من قولهم أنهم قالوا اختصرت إلى درجة أنها لم تذكر بعض الجزئيات
1: تفاصيل والوصف، يعني وصف العقد البيع كاملا. نعم،
8: كأنها لقاء يقول لو ذكرت كل الجزئيات لربما ذكرت لنا قضية القبض.
1: يعني كأن الجمهور يقول أن الحديث هذا أو القصة هذه لكونها مختصرة لا تصلح الاستدلال، يعني
8: لا تصلح الاستدلال. نعم، ومع أن بعض العلماء أيدوا ما ذكره المالكي الحق، منهم ما نقل أو ما نقله ابن تيمية كذلك رحمه الله عند كتاب في تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، قال في هذه القضية تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وقرر هذا ما ذكر المالكية، قالوا بهذا جاءت السنة.
1: نعم،
8: لأن الأمر ظهر، قال تعليق الضمان بالتمكين من القبض، يعني كونه ممكن الإنسان
1: يقول أنا خليت بينك وبين السلعة أو مكنتك من استعمالها أو من
8: نعم
1: أخذها.
8: نعم، قال هذا أحسن من أن أنه
1: يتم البيع وينتقر الضمان.
8: نعم، بالضبط. نعم، لأنه لم يحجر عليه في القبض.
1: نعم،
8: ما دامه لم يحجر عليه وبإمكانه أن يقبض، قال هذا هو أحسن من أنه يعلق الضمان على القبض نفسه. نعم، نعم. وذكروا كذلك تأييدا لهذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي ما كان يعني عند العقد على قيد الحياة.
1: نعم،
8: ولم يتغير، قال فهو يعني يبقى هو من الصفقة، يعني فهو مال للمشتري بمجرد
1: ما هو يعني موجود ويمكن قبضه، فهو يعني من ضمن الصفقة، من ضمن عقد البيع،
8: والحال أنه عند التعاقد أدركته الصفقة.
1: نعم،
8: حيا مجموعا يعني سليما من العيب ومن الهلاك.
1: نعم،
8: ومن الفساد.
1: إيه،
8: فهذا يؤيد ما ذهب إليه المالكية،
1: يعني
8: بأن العقد يكتفي يعني يكفي فيه مجرد التعاقد الإجاب والقبول، ويبقى الملكية انتقلت.
1: نعم،
8: الملكية انتقلت تمام النقل، ويبقى القبض هو أثر من أثار
1: ما دام في يعني تمكين من القبض، ويكون المبيع مقدور على تسليمه وموجود يعني حاضر.
8: نعم،
1: هوش غايب فأحي سليم أنا، يعني يتم البيع ويحصل البيع ويشمل البيع هذا الـ هذا الـ هذا الـ المبيع يعني.
8: هذا المبيع. نعم نعم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا هل يمكن القول أن عدم القبض ولو تأخر لا يضر العقد عند فقهاء المالكية؟
8: هو وإن كان كما تقدم بأن القبض هو أثر من أثاره، لكن هذا لا يعني أن يغفل المشتري على المبادرة، أن يبادر بالقبض. ولذلك قالوا البيع هو منعقد الحقيقة بالإجابة والقبول، والقبض كذلك هو من الأثار، لكن راه يعني يمنعون أن يتأخر القبض زيادة عن اللزوم، وذلك لا لكون أن العقد لم يتم، حتى فقهاء الملكية أكدوا على ضرورة المبادرة بالقبض، قالوا العلة لا لكون العقد لم يتم، ولكن مخافة حدوث الغر والمخاطرة، لأن المبيع بعضه أي بعض المبيع يعني يتحمل نقول الزمن كالعقار، وبعضهم بين، ولذلك هم نظروا لهذا المعنى فقالوا إذا كان هم ما يسرع له التغير يبقى هذا من الغرر، طول الترك عدم القبض يبقى من الغرر ويبقى فيه شيء من المخاطرة. ولذلك يعني مثلا الدواب بصفة عامة جوزوا فيها أن يتأخر القبض حتى إلى 3 أيام. لو اشترى الإنسان مثلا شاة وتركها عند صاحبها له أن يبقيها حتى إلى 3 أيام، ولكن يبقى بعد ذلك احتمال التغير قائم، فكرهوا أن يزيد على ذلك حتى إلى 4، ومنعوه في حدود 7.
1: يعني شيخنا الآن نقدر نقوله أن مثلا اللي شري مثلا خروف أو نعجة أو شيء من الضأن،
8: نعم،
1: أو يعني يجب عليه أن يقبضه وأن يستلمه من البايع في غضون 3 أيام، ولو أخره يعني أكثر تأخير ممكن يكون 7 أيام.
8: نعم،
1: مع الكراهة.
8: نعم، يجب عليه أن يقوم بقبضه في خلال 3 أيام، ويكره له الزيادة على ذلك في حدود نقول إحنا من 4 إلى 7، قالوا هذا من المكروه، والزائد يخشى أن يكون سبب حتى في فساد الصفقة. سبب فساد الصفقة مش لكون هي لم يتم العقد، ولكن لما اعتراها ودخل عليها من الغرر والمخاطرة. هذا من باب يعني، وطبعا هذا يعني تتغير الشاة بالضعف والسمن والإصابة، وكذلك حوالة الأسواق، وقد يكون عدم القبض كذلك لعلل أخرى، منها يعني قد يؤثر سلبا فيما يتعلق بالجانب الربوي. إذا كان عدم القبض السلعة مما يجب فيها التقابض، لا لمجرد العقد، ولكن ليكون هو طبيعة السلعة أنها ربوية، نقول إحنا مثلا نقد بنقد أو طعام بطعام، فالتأخير قد يفضي إلى الربا، قد يفضي إلى الربا.
1: نعم، يعني في بعض من السلع يجب فيها التقابض.
8: يجب فيها التقابض، نعم.
1: نعم، مقتي يعني بغير تأخير.
8: عموم السلع نقول لهم والله لو أخرته لباس، لكن ما توصلوش درجة الغرر، زي الحيوان اللي يفوت 7 أيام مثلا. بعض الأشياء لابد فيها من القبض مباشرة، زي اللي بيبيع دولار بليبي مثلا، أو بيبيع ذهب يصرف الذهب مثلا بالنقد، نقول لابد فيه يعني من المناجزة والتقابض، لأنه يفضي إلى أن يكون صفقة ربوية، وهو ربا النسيئة. وقد يكون يعني إذا كان هم باب السلم يؤخر إلى بحر 3 أيام، حتى يجب أن يقبض في خلال هذه الفترة.
1: هو رأس المال يعني.
8: رأس المال، نعم، رأس المال لابد أن يقبض. فهذه إذن هي أشياء أثار جانبية، لا للخلل، ما هوش في مجرد العقد، ولكن الأمور دخلت على الصفقة.
1: يا شيخ، نقدر نقوله أن الجهة مفكة عند المالكية من ناحية، عندهم أن الحكم أن القبض ما هو الشرط لصحة البيع،
8: نعم،
1: وما هو الشرط لتمام البيع، وأن نعم البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول،
8: نعم.
1: لكن في بعض السلع أو في بعض المسائل يقولوا أن القبض لازم يكون وقتي فوري،
8: نعم،
1: زي الأمور الربوية أو السلع الربوية، وفي بعض المسائل يقيدوا فيها
8: بأيام
1: معدودة، زي الحيوان أو السلع اللي يسرع إليها التغير، أو في رأس مال السلم. فما فيش يعني تعارض بين أنهم يقولوا أن القبض ما هو الشرط، بين في بعض المسائل يوجبوا في القبض وقتي، أو التأخير ما يكونش أكثر من 3 أيام.
8: نعم، نعم، لأن هذه هي علل دخيلة على العقد.
1: نعم،
8: علل دخيلة على العقد.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
9: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية، ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها، كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي، وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل تكلمنا عن مسألة القبض عند المالكية في البيع، وعن كون عدم اشتراط القبض لصحة البيع عند المالكية لا يستلزم قولهم بجواز التأخير قبض المبيع بإطلاق، وإنما في بعض المسائل أوجبوا قبض المبيع فورا، زي المسائل السلع اللي هي يدخلها الربا، الطعام بالطعام والنقد بالنقد، كما أوجبوا قبض رأس مال السلم في أقل من 3 أيام، وبعض السلع اللي هي يسرع إليها التغير كالحيوانات والدواب قالوا بأن القبض يجب أن يكون خلال 3 أيام، فإن زال عن ذلك إلى 7 أيام فيدخل في الكراهة، وإن زال عن أكثر من ذلك قد يفسد البيع نفسه. يعني شيخنا، لكن من خلال هذا الطرح، خاصة في مثال أو مسألة الحيوانات، الآن بعض الناس قد يضطر لترك الأضحية أو العقيقة بعد أن اشتراها من البايع. يعني هو اشترى أضحية، اشترى يعني ضأن أو خروف مثلا، اشترى خروفا سواء للأضحية أو للعقيقة، لكن قد يضطر لتركه عند بائعه حتى يأتي وقت العيد أو وقت الذبح أو وقت العقيقة، ما عندهش إمكان أن يحط الخروف أو لأي سبب آخر يعني. فهل هذا شيخنا يدخل فيما ذكرته وفيما تفضلت به قبل الفاصل، من إن لو خلاه أكثر من 3 أيام يدخل في الكراهية، ولو خلاه لعند 7 أيام أو أكثر ممكن قد يحكم بفساد البيع نفسه؟ لأن في اللي يشري في الخروف قبل العيد مثلا 10 أيام وبأسبوعين وبأسبوع، فهل شيخنا يدخل الحكم على هؤلاء الناس أو ينطبق الحكم على هؤلاء الناس، ولا يخفى ما في ذلك من تضييق أو من على الناس أو من ضيق على الناس وما قد يسببه ذلك من ضيق؟
8: هو نعم، كما ذكرت يحصل هذا من الناس، يعني يشترون الدواب سواء كان للأضحية أو العقيقة أو حتى في سير الأيام دون قبض، ولكن ويتركونها أحيانا لأيام كثيرة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن العلة نجدها أحيانا هي ظاهرة التي ذكر الفقهاء، أحيانا تقع بينهم الخصومة ويقع بينهم الشقاق بسبب الغر التي ذكره الفقهاء. يعني لو أن إنسان لم يقبض الدابة وجاي، لو تصورنا إنسان عنده حظيرة فيها 10-15 أو 100 راس من الخراف،
1: نعم،
8: وجاي يكلم صاحبه قال لني الشات بألف أو 2000، المهم بيقول للتمام، قال لي خلاص خلي لي واحد، قال لني أنت كتبه في القائمة أنا عنده شات، لم يقبضها. فهي الآن لو ماتت نصف الحظيرة وبقي نصفها، الشات التي ماتت هل هي شات المشتري ولا شات البائع الباقية؟ هذا نوع من الغرر.
1: أنا ما صارش في تعيين أصلا للسلعة يعني،
8: لم ما صارش في تعيين. كذلك لو تعرض إلى ضعف شديد
1: مرات الآن شيخنا يعينوا فيها، مرات الآن مثلا يكتبوا على كل شاب بالخطاط أو غيره من البخاخ يكتبوا عليه رقم، ولكل رقم يكتبوا صاحب السلعة، يعني تعينت السلعة، لكن كما ذكرت شيخنا قد تحدث لها يعني بعض الأمور الأخرى.
8: نعم، هو هذا باش حتى بنجولي المسألة هذه، هل هذا يعد هو قبض أو ما يعدش قبض؟ لكن مجرد أن يقول له والله عندي أضاحي ببيعهم، يقول له مرات هو ربط 3 أو 4 أشياء لا تحتاج حتى إلى رقم أو كذا، يقول له خلاص أنا نخلي لك واحد منهم، وإذا به بسبب حوالة الأسواق في الارتفاع أو الانخفاض أو بسبب إصابة يتنكر كل واحد للآخر أحيانا، وهذا يحصل. نعرف نحن بعض المربين تحصل لهم مشاكل من الناس بمجرد تغير السوق، أحيانا ما شيء أصلا. وإذا كان ماتت الشات يعني يقول لني منو قال هذا هو الشات التي تم عليها الشراء؟
1: يعني مثلا كان هو شاري مثلا الخروف من المربي أو من البايع مثلا ب2000 دينار، وبعدين السوق نزل ولا حق نفس الخروف ب1800 ولا 1500، ما عادش يجيه المشتري اصلا، يعني يمشي يشتري من غيره.
8: نعم،
1: هذا كينضر يعني، لا باعه ولا يقدر يتصرف فيه
8: بالضبط. واحيانا لو ارتفعت الاسعار بشكل كبير وهذاك متفق وياه على 1000 دينار، ويقول له انت ما اصلا لم تتخيل
1: يعني، قد يطمع البايع يعني،
8: يطمع البايع. نعم، يطمع البايع، وهذا كله في الواقع هذا هو العله التي ذكرها الفقهاء، الغرر والمخاطره.
1: شيخنا، ممكن ما يحدث أيضا بالنسبة للحيوانات أو للدواب ذات يعني للأضاحي وللخرفان وغيرها يعني من الضأن، إن قد يعني في 10 أيام هذه أو في الأسبوع ممكن يصير له مرض، ممكن تمشم، ممكن فيه مثلا زي ما ذكرت شيخنا في حظيرة فيها عدد كبير، ممكن في مثلا كبش تاني ينطحى يكسر قرنه، يصير له يعني شيء من الأمور اللي لا تجزئ معها الأضحية، عيب من العيوب التي لا تجوز معه الأضحية، عرضة يعني يتعرض لأمر هذه الأمور، وبعدين لما يجي المشتري يقول لا معاش نخدها هذه ما تضحيش، يصير بيناتهم مشاكل وخلاف ونزاعات.
8: هو أصلا يقول له هذا مش خروفي أصلا،
1: نعم،
8: لأنه هو أوصاه قال لأني عندي مثلا 10 من الضأن يقول لي خلي لي واحد، يقول لي خليته بوصف، أنا خلي لي واحد جيد وعمره كذا وكذا، ولما يجي يقول هذا رجله مكسورة، هذا كذا كذا، يقول هذا اللي خليته لك، يقول لأني هذا من قبلاش، وهذا كله بسبب القبض. فهني يعني كونه يأخذها بهذا الوصف ويعتمد عليها، نقول له أنت أخطأت، لأنها وذلك كان أنها يغتفر هذا الحال في بحر ثلاثة أيام، يعني في الغالب تسلم من هذا، تسلم من هذا. لذلك حتى لا يقع في مثل هذا المشتري عليه أن يقوم بتعيينها بقبضها. ولذلك بعضهم قال القبض أنه البايع يمكن المشتري من الشاد لما شدها في ده، وزي ما يتقول الآن يديروا ويبينوا فيها بطلاء ويضع لها رقم.
1: هو الآن مكنه من استلامها، لكن هو هذاك اختار أنه يخليها.
8: نعم، هذا التمكين، هذا قبض،
1: والضمان انتقل هنا،
8: انتقل الضمان. بعدها إما أن يقوم بنقلها المشتري، وإما أن يتركها، لما تركها تركها وديعة، تركها وديعة
1: أو بأجرة يعني أو
8: نعم، هي على كل حال مودعة، أما مجانا وإما بأجرة.
1: نعم،
8: مودعة عنده.
1: نعم،
8: لما تكون هي مودعة يختلف الحال اللي في الذي هو بحوزته الشات، لا يسمى بائع هني،
1: يسمى أما
8: أمين.
1: سواء كان أجير أو كان مودع.
8: نعم، أمين هو على كل حال أمين،
1: المودع والأجير أمين، صحيح.
8: نعم، أمين،
1: ما يتهمش إلا في حالة التعدي والتقصير.
8: نعم، ما إذا هي ماتت أو سرقت لقدر الله أو صار فيها شيء، هو أمين مؤتمن لا يغرم.
1: نعم،
8: لكن لو كان هكذا مجرد رقم من غير ما أن يمكن منها، يبقى لا زالت هي في الواقع في ضمان البايع، وبالتالي يبقى هذا محل الصراع. فنقول نعم، أقل شيء مكن منها إذا كان فيها مقود. ولذلك بعضهم يضع حتى في رقم، يضع الآن يحطها بخاخ.
1: نعم،
8: يضع لها علامة، لما يضع عليها علامة
1: خلاص يعني تعينت له،
8: تعينت، ويبقى هذا نوع من القبض.
1: تأكدنا أنه هو يعني طالعها ونظرها وشبحها وعرف صفاتها وميزها ومعينها.
8: نعم،
1: لنفسه.
8: نعم،
1: معاش يصير يعني يقل الخلاف بينه وبين البايع،
8: يقل أو الخلاف، وتعينت بيده هو.
1: نعم،
8: سواء بأمره قال لهم نعم هذه هي، شدوها وبخوها بالزواج زي ما يدروا بعضهم ويدروا عليها رقم وكذا، نقول له أنت يا مشتري تعينت ليك هذه، هذا في حكم القبض، إما أن تنقلها وإما أن تتركها، لما تركتها ليست سلعة الآن، وإنما هي شيء مودع.
1: نعم،
8: عند الرجل.
1: نعم،
8: طبعا الثقافة أن هذا شيء هي المبيع أو الوديعة، يجب أن تكون حاضرة راه في ذهن البايع والمشتري، لأن الأثار اللي بتترتب كبيرة، الأثار اللي بتترتب كبيرة هي قضية الضمان كما سيأتينا إن شاء الله.
1: أنا ممكن شيخنا بعض الناس ما يميزش الحكم هذا أن هي حكمها وديعة، لما يعني علمها بعلامة وميزها وشدها وقبضها واختار أن يخلها عند البايع، ما يميزش أن بعدين لو مثلا صار لشيء سماوي مثلا أو سيقة أو حاجة خارج عن إرادة البايع من غير تقصير منها أو تعدي، إنما عاش يضمنها البايع، ممكن يجي ويقول لا كيف، وهذه مدام قاعدة عندك أنت تضمنها وهذا أنا ما استلمتهاش.
8: نعم، هم إذا كانوا فاهمين يتقوا الله سبحانه وتعالى بأنفسهم.
1: نعم،
8: وإذا كانوا مش فاهمين على الأقل لما يجوا لأهل العلم بيحكموا عليهم، يحكموا عليهم بالمصطلح اللي هم رأوه أو بالفعل اللي هم قاموا به.
1: نعم،
8: لكن لما تترك هكذا يقول لاني والله عندي أربعة ولا خمسة من في الحظيرة، يقول لما لا خلي لي واحد منهم، مش معروف وين اللي خلي لي واحد من هذه، والله هذه، هذا هو عدم القبض المجرد.
1: نعم،
8: فهذا اللي بنقوله يجب أن ترجع لها سريعا، وإما أن تتعرض إلى مثل هذه المخاطر.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا، يرد علينا أن من العقود المعاصرة شراء واصلات الإسمنت أو غيرها من الواصلات، فما حكم شراء هذه الواصلات، وهل يعد هذا قبضا للمبيع بمجرد شراء الواصل؟
8: هو في الواقع شراء الواصل لا يعد قبضا، وإنما هو يعني كأنها وثيقة على البيع، أما السلعة المعنية هي لا زالت تنتظر.
1: نعم،
8: لازالت تنتظر. ولذلك لو نظرنا إلى هذا المعنى نجد لابد نفرق، هل هو المبيع يا ترى من عموم السلع، والله هو من الطعام، والله هو من الطعام، لأن الذي قبضها إنما قبض وثيقة السلعة، وثيقة، وبالتالي من ذهب إلى عموم النهي عن البيع قبل القبض، من ذهب بعض الفقهاء قالوا إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض هو عام في جميع السلع، فنقول لهم هذا لا يستطيع أن يقوم ببيع شيء لا من الطعام ولا من غيره، حتى ولو كانت سيارة، إنسان حاجة في السيارة وشرها وبيعها لغيره، نقول ممنوع على قول المذاهب الأخرى اللي يمنع في البيع قبل القبض مطلقا. أما الحقيقة على قول المالكية الذين اقتصروا على أنهم حملوا النهي على الطعام خاصة. جاز عندهم من يبيع الإنسان الواصل مثلا عنده واصل سيارة شريها والله سلعة أتات والله مواد بناء والله كذا، بإمكان أنه يبيع هذه الوثيقة لغيره، باع للسلعة وأعطاه الوثيقة. لكن إذا كان طعام فهذا من الممنوع، هذا من الممنوع إذا كان حاجز نقول إحنا في كمية من الشعير أو من الأرز أو كذا.
1: وشيخنا هو مجرد يكون حاجز ولا شرط إنه يكون اشترى يعني ودفع الثمن؟
8: لا، بيكون مالك.
1: مالك.
8: مالك. نعم. البايع. نعم. بيكون مالك ولكن ما زال زمن التسليم.
1: بس نعم.
8: زمن التسليم هو لم يمحنش وقت التسليم، لكن حتى هذا لابد أن يقيد بقيود، لأن أحيانا هو حتى العقد الأول هو مشوب بشبهات ترد عليه.
1: نعم.
8: فإذا كان يعني هي خالية من الموانع كالجهالة مثلا في النوع، الجهالة في النوع مثلا زي بعض الناس كان يوم ما يحجز في سيارة، يقول أنت شن السيارة اللي حاجز فيها؟ يقول والله إني حاجز في السيارة لكن الدفعة الفلانية جابوا لهم كذا واللي بعدهم جابوا لهم كذا، وهو الله أعلم
1: مش عارف اصلا فاش حاجز ولا شنو اصلا حيتحصل يعني على شنو حيتحصل.
8: نعم. شنو هو النوع واللون وكذا هو نصيبه. فهذا نقول لا، ما يمكنش تزيد جهاله على جهاله. واحيانا حتى زمن التسليم يعني نعم. حاجز هو في سلعه معينه والحال ان امتى بتقبضها يا فلان، قال مش معروف، شادين الدور وننتظره. نقول ما تبيعش لي غيرك زمن مجهول، لا يمكن بيع الزمن المجهول. وكذلك اذا كان في احتمال زياده الثمن، كانت الحقيقة بعض المصادر اللي تبيع في بعض الأشياء تقول والله الثمن النهائي عند استلام السلعة يحدد الثمن النهائي. نقول لها لما بيقبض السلعة احتمال يقول لها زيد لنا كذا من المال، فهذا في الواقع جهالة يمنع من بيعها، يمنع من بيع الواصل إذا كان هي مجهولة. ويرد عليها ترد طبعا كما يري عن عمر رضي الله عنه قال تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفجور والعياذ بالله. كذلك أحيانا ترد على الناس لو حتى بعض الوصيلات هي أخذت على سبيل المحاباة، ويبقى لو باعها وقالوا له هذا من المباح يبدأ هذه صورة من صور انتشار الاحتكار. يعني بعض لو ضربنا مثال على هذا، بعض المصانع اللي تنتج في بعض الأشياء يعني نقول إحنا على الفاس من سيارات أي شيء، ينبغي للقائمين عليها أنهم ينظروا بمنظار العدل بين الناس، ينظروا بمنظار العدل بين الناس، يعني ما يفرقش بين القريب والبعيد والحبيب والبغيض.
1: هذا يعني ما يخصش يعني فرد من أفراد من أقرباء أو من جيرانه أو من أصدقاء، ما يخصهمش عن باقي المواطنين أو باقي الناس يعني.
8: ما يخصهمش، لأن لو كان هو يخصهم الإنسان يخص القريب من ماله الخاص، الود وكذا يكون من ماله الخاص. لكن إذا كان هو زي ما نسمع من بعض الناس يقول والله حاجز عنده 3-4 وصيلات والغير ما حصلش، فهذا كذلك ما يمكنش. هذا ضرب من ضروب الاحتكار، ضرب من ضروب الاحتكار بسبب هذه المحاباة. لكن لو كان الأمر نقوله إحنا فيها إنصاف، فيه إنصاف والمسألة منضبطة أنها ستقبض السلعة في الزمن كذا وأن سعرها ثابت في كذا وأن النوع قائم بالنوع هكذا، يبقى خلاص له أن يقوم ببيعها عند فقهاء المالكية ما دامت هي ليست من الطعام وخالية من هذه العلل المذكورة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مصداقا لقولك شيخنا، هذه فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء الليبية بخصوص بيع واصلات الإسمنت. جاء في السؤال: قام مصنع شركة الاتحاد العربي بزليتن بفتح باب الحجز في الإسمنت، ولكل مواطن الحق في حجز سيارتين بالجرار في السنة الواحدة بشرط إحضار البطاقة الشخصية والرقم الوطني وصك مصدق بالقيمة، وللعاملين بالمصنع الحق في حجز 4 سيارات بالجرار في السنة، ويسمح كذلك للجهات الخيرية بالحجز خدمة للمحتاجين. فما حكم قيام الجمعيات الخيرية باستثمار أموالها في تجارة الإسمنت وذلك لمصلحة الفقراء والمحتاجين وتطوير نشاط الجمعية؟ وما حكم الحجز لغرض بيع الإسمنت وليس لاستعماله في البناء؟ وما حكم بيع واصلات الإسمنت؟ وما حكم بيع المواطن بطاقته الشخصية للتجار ليحجزوا باسمه؟ وما حكم شراء البطاقات والواصلات للتجارة؟ وما حكم الزكاة على قيمة الواصلات بعد مرور الحول؟ وكان الجواب على النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه السلعة كغيرها من عليل السلع الأخرى منذ أمد بعيد تعقد بصورة تكتنفها الجهالة والغرر، وشرط عقد البيع السلامة من ذلك. فلا تتحقق السلامة من الجهالة المفسدة لعقد البيع إلا بالعلم بالثمن والسلعة والأجل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عند علماء المالكية وغيرهم. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

0: علة أخرى تقتضي فساد العقد. فالواجب على إدارة المبيعات في مصنع الإسمنت وفي غيره من إدارات المؤسسات والشركات العامة أن تحدد في كل سلعة تبيعها كمية السلعة ونوعها وثمنها وأجل التسليم، ليصححوا عقودهم ويضمنوا حقوق زبائنهم ويحللوا أموالهم، فإن الجهالة تفسد العقود وتجعل المال خبيثا. أما بيع الواصل بعد الشراء فإنه إذا كان صاحب البطاقة اشترى لنفسه وبعد الشراء أراد أن يبيع الواصل، فبيع الواصل هو من بيع السلعة قبل قبضها، وقد منعه الجمهور وجوزه المالكية في غير الطعام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وحمل المالكية باقي أحاديث النهي الدالة على بيع السلعة قبل قبضها مطلقا على الطعام خاصة، لأن مورد الحديث واحد، لكن المالكية أيضا يمنعون بيع السلع غير الطعام قبل قبضها من أهل العينة الذين ينصبون أنفسهم لاستبدال النقد بالنقد، ويوسطون لذلك سلعة لا يرغبونها بل ليتوصلوا بها إلى العينة إذا كثر القصد لذلك، كما هو الحال في هذه التجارة. يشترون لغرض بيع الواصلات، يشتري الواحد من التجار ما يمكنه من واصلات بـ20 مثلا ويبيعها بـ25، وهكذا دواليك، يستبدل نقدا بنقد ولا غرض له في السلعة. فالبيع في على هذا النحو من أهل العينة لا يجوز، لا عند المالكية ولا عند غيرهم وإن اختلفت العلة. ومن اشترى الإسمنت يريده من غير أهل العينة شراء صحيحا تحدد فيه الثمن والأجل والسلعة، وأراد بيع الواصل فله ذلك للسلامة من الغرر، ومنع هذا عند المالكية خاص بالطعام كما تقدم. شيخنا، ما تعليقكم على هذه الفتوى؟
1: والله الحقيقة هي يعني إن شاء الله لا تعليق، لأنها جسدت إن شاء الله المطلوب، أشارت إلى الخلاف.
0: نعم.
1: في منع الشيء قبل قبضه مطلقا أشارت.
0: نعم.
1: وذكرت أن المالكية خصصوا منع البيع في الطعام خاصة.
0: نعم.
1: وحذرت من بعض الأشياء، وكما تقدم أن الناس تحصل لهم الأقضية بقدر ما يحدثونهم من الفجور، وبالتالي يعني التضييق على الفساد هو راه مما يصلح من حال العامة.
0: نعم.
1: ما يصلح من حال العامة. نعم. فكل هذه العلة الشرعية، إما أن يراد بها منع الفساد على خاصة العقد، البائع والمشتري أصحاب العقد على خاصة أصحاب العقد، وإما أن يكون للنظرة العامة لعموم أفراد الأمة.
0: يعني هم نظروا الفتوى، نظروا أن الآن أصبح أهل اللي يشرف وصلات الإسمنت هم أهل العينة، يعني
1: أهل العينة. نعم. نعم. وهذا فيه نوع من المحاباة والاحتكار، هو قائم صحيح على هذا المعنى، يقول هذا ما يحصلش،
0: وسبب حتى في غلاء على الناس، يعني
1: ما فيش شك.
0: يعني الإسمنت مثلا يباع من المصنع مثلا ب30 دينار، والخارج المصنع يبيعوه بالتجار ب60 و70.
1: هذا هو الأثر. نعم. الذي سيترتب على المحاباة والاحتكار. نعم. وهذا لأن الاحتكار هو جمع السلع في وقت شحها،
0: وما عادش يشوفوا للسلع، يشوفوا يعني كأنها نقد بنقد، يعني
1: نقد بنقد. نعم. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل هناك التزام بين القبض وبين انتقال الضمان في البيع، فيكون الضمان أثر من أثار القبض؟
1: هو نعم، قد يكون الضمان مما يتسبب فيه القبض، ضمان يعني، ولابد أن نبينه. الضمان هو يعني أن ضمان السلعة إذا هلكت، من الذي يقوم بسداد ثمنها أو قيمتها، هل هي ضاعت على المشتري أم على البائع؟ هذا الجانب الضمان، هل هو يعني مترتب على القبض أم لا،
0: وإن كانت يعني قابل الإصلاح يصلحها، يعني
1: وإن كان قابل الإصلاح يصلحها. نعم. ولذلك نعم، قد يكون الضمان متسبب وقد يتسبب فيه القبض.
0: نعم.
1: وأحيانا مش بالضرورة يتسبب فيه القبض، فالمسألة هي في الواقع ليست على أطلاقها. ولذلك لو نظرنا إلى هذا الجانب، مثلا البيع الصحيح الحاضر اللازم اللي هو خالي من لزوم التوفية مع التمكن أو التمكين من القبض من السلعة، هذا الضمان يكون بمجرد العقد. إذن على من أراد أن نقول إحنا يمارس البيع والشراء عليه أن يحقق هذه الأوصاف لأجل أن ينقل الضمان للمشتري بمجرد العقد. فلا بد أن يكون البيع بيع صحيح ويكون حاضر، يعني في مجلس العقد السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد، ويكون بيع لازم عكسه بيع الخيار، ويكون بلا توفية اللي هو ما يحتاجش إلى كيل أو وزن، بلا توفية مع التمكن من القبض، يعني تمكن المشتري من القبض من قبل هذه السلعة

0: شيخنا لو كانت السرعة غائبة يعني مثلا في بلاد تانية أو بعيدة خارج البلد خارج المدينة، هذا ما يكونش فيها أو الضمان ما ينتقلش فيها بمجرد العقد،
1: ما ينتقلش بمجرد العقد إلا كما سيأتينا إن شاء الله في النقاط الأخرى إلا ما يخص العقار. إلا ما يخص العقار،
0: من العقار لا ينقل يعني،
1: باعتبار أن العقار لا ينقل من ناحية ومن ناحية
0: لا يسرع عليه التغير يعني.
1: أيوة هي قضية التغير. قضية التغير، فهذه إذن ما ينتقل فيه الضمان بمجرد العقد ما كان موصوفا بهذه الصفات. لكن طبعا يعني هذه لم ترتب الضمان، ولكن قد يترتب الضمان بالقبض في صور أخرى، منها البيع الفاسد. البيع الفاسد ضمانه على البائع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده، وكان مما ينتفع به، يعني ينتفع به، يعني ما يكونش أمر محرم. يعني تو البيع الفاسد نقول له يا مشتري أو يا بائع، لو انعقدت الصفقة على وجه فاسد شرعي.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ما لا زال متعلق بالبايع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده. إذا كان هلك في يده يعني لزمته قيمة هذا المبيع.
2: يعني باع يعني الثمار قبل بدو صلاحها مثلا،
1: نعم،
2: وقبضه المشتري،
1: نعم،
2: وهلك في حوزته. هنقول البيع فاسد والمفروض كان الضمان يكون على البايع، لكن لأن المشتري قبضه وهلك في يده يبدأ خلاص انتقل الضمان له.
1: انتقل الضمان ولكن البايع هني لا ينتظر الثمن المتفق عليه لأنه فاسد، وإنما ينتظر القيمة.
2: نعم، يعني خلاص هلك. نعم. معاش موجودة ذاتها يعني.
1: الذات ذهبت.
2: نعم.
1: ما هو الآن لما هلكها أحيانا يكون حتى بأكلها أو كذا انتفع بها المشتري.
2: صحيح.
1: فهذاك إذا كان متفقين على 1000 دينار، نقول مش بضروري يعطيك 1000 دينار.
2: وإنما قيمتها في السوق توقع.
1: قيمتها في السوق قد تكون أقل وقد تكون
2: أكثر. نعم.
1: وقد تكون أكثر. كذلك عندنا صور أخرى البيع المختلف فيه. ولو كان وجه من وجوه خارج المذهب فإنما ينتقل ضمانه بمجرد القبض. وطبعا هذا اللي احنا عندنا في المذهب ضابط من الضوابط وأصل من أصول مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول.
2: نعم.
1: إذا كان عالم العلماء قال بصحة مسألة وإن كانت هي ممنوعة في بوجه، بعد الوقوع والنزول تمضي منها ما يتعلق بعقد البيع هذا المختلف فيه. وهذا يعطينا انطباع آخر الشيخ عبد الرحمن، وهو أن الفقهاء الحقيقة يعني ما عندهمش قضية التعصب له لوجه من الوجوه، فمراعاة الخلاف قائمة على إنصاف الآخر واعتماد قوله واعتباره عالما من العلماء، وبالتالي حتى ولو خالفهم في قضية بعد الوقوع النزول يعني يصححونها على قول من يجوز هذه الصورة. من الصور كذلك البيع الصحيح الغائب. أحيانا هو البيع يكون بيع صحيح قائم على الإجاب والقبول والوصف الدقيق لكن السلعة غائبة. قال له والله إن عندي سيارة في المدينة الفلانية نوعها كذا ووصفها كذا وصف دقيق، نقول بيع صحيح لكنها غائبة، فهذه ضمانها لابد من قبضها.
2: الضمان قاعد على البيع.
1: نعم.
2: نعم. زي شيخنا الآن ما يحدث في بيع السيارات مثلا، يبيع له سيارة وهي مثلا في أمريكا أو في كوريا أو في أوروبا قاعدة في بلادها يعني.
1: نعم.
2: يبيع له ويتم البيع، وقد يعني تحدث لها مثلا قد تغرق السفينة أو الباخرة أو يحدث شيء للحاوية أو تتضرر، فالضمان هنا يكون على البايع.
1: الضمان على البايع إلا العقارات فقط. إلا العقار، لأن هني يعني لو أدركه العقد وهو سالم يكون ضمانه على المشتري.
2: على المشتري.
1: يعني لو قال لي عندي بيت في مدينة الفلانية تبعده 30-40 كيلو والله كذا، ثم بعد ذلك يعني بتقديري من الله عز وجل أصيب هذا المبنى في زلزال والله سيل والله كذا، علينا أن ننظر في الساعة التي وقعت فيها الحادثة، هل هي قبل البعد أم العقد أم بعد العقد. فإذا كان العقد أدرك هذا العقار سليما إنه كما يقول الفقهاء المصيبة حلت على المشتري لأن وقت العقد كان سليما.
2: نعم.
1: أما إذا كان قال لهم وين أنتم راهن لما عقدتوا هذاك الوقت يعني وقعت الحادثة،
2: كان جار في السيل مثلا،
1: جار في السيل أو كذا، فهني نقول له لم يدركه العقد سليما وبالتالي يبقى هذا العقد ما زال على البائع.
2: الضمان ما زال على البائع.
1: الضمان ما زال على البائع. الوصف الآخر، لما أننا في الوصف الأول قال لابد أن يكون البيع لازم، لو تخلف اللزوم عندنا بيع الخيار الملكية هني في لما يقول له اشتري مني السيارة ولكن انتظرني 3 أيام للتفكير، أحيانا يقولها البائع، هو يقول أنا رضيت بأن يكون ثمنها 10,000 هذه السيارة لكني انتظرني 3 أيام بنزيد نفكر البائع، وأحيانا يقول هذه الكلمة المشتري أو ينتظر طرف آخر.
2: نعم.
1: ليخير، فهذا كله في واقع الأمر ضمانه على البائع،
2: ما انتقلش الضمان للمشتري بمجرد العقد
1: لو احترقت أو صارت فيها شيء. نعم. نعم.
2: يحدث يعني أيضا في بصورة أوضح في المحال اللي تبيع الملابس مثلا، تكون يعني كاتبين في ورقة أو في الفاتورة نفسها أن أنت ليك الخيار في خلال 10 أيام يا أما تستبدل السلعة أو تردها.
1: نعم.
2: هذا يعتبر من خيار، يعني أعطيه الخيار.
1: نعم.
2: البائع أعطى الخيار للمشتري في رد السلعة أو استبدالها.
1: نعم.
2: فهنا الضمان يكون على البائع قاعد.
1: على البائع، لكن بشرط أنها ما تكونش السلعة في يد المشتري. ما تكونش في يد المشتري،
2: ويقبضها
1: يكون مما يغاب عليها وتسبب صح. في فسادها.
2: فهني يعني ما دام المشتري يروح بها لحوشة خلاص انتقل الضمان.
1: نعم انتقل الضمان، وإن كانت حتى عندها حدود معينة، إذا كانت مما لا يغاب عليه ولم يتهم لازال الضمان
2: على البائع.
1: على البائع لازال الضمان البائع. لكن إذا كان هي مما يغاب عليه، شري نقال، شري ساعة احتمال يدستها في جيبه، يعني
2: شو المقصود شيخنا بيغاب عليه؟ يعني
1: يغاب عليه، في فرق بين يشتري الإنسان شيء هي في عند الناس لا يمكن أن يخفيه،
2: يكونش دسة يعني،
1: ما يكونش دسة ما يقدرش يخفيه، فهذا يعني عرضة اللي الذي يغاب عليه يمكن إخفاؤه. نقول إحنا مثل النقال والساعة في هالزمان هذا وكذا، فهذا التهمة فيه حاضرة بقوة.
2: نعم.
1: بخلاف لو أنه فهذا يحتاج إلى بينة تشهد له بعدم بأنه قد وقع عليه ما وقع.
2: نعم.
1: من إفساد لا علاقة له به. أما ما لا يغاب عليه فهذا أمره غير. لكن على كل حال الخيار إذا لم يقبضه المشتري فضمانه لا زال على البائع، ولا ينتقل إلى
2: المشتري.
1: إلى المشتري. كذلك عندنا نوع آخر ما فيه توفية، لأن حتوم استثنى من الصورة الأولى اللي ينتقل بمجرد العقد، ما يكونش مما فيه توفية. ما الذي فيه توفية لا ينتقل ضمانه إلا، لأن شنو التوفية هي؟ هي ما يكال أو يوزن أو يعد، فلا بد من أن يوزن أو يكال أو يعد، ثم بعد ذلك لا يكتفى بهذا، بل لا بد من تفريغه في آنية المشتري ويخلى بينه وبين السلعة. حينئذ لو انكفأت هذه السلعة وضاعت، يعني تعرضت للضياع، يكون ضمانها
2: على المشتري.
1: على المشتري. أما قبل ذلك لو فرضنا حطها على الميزان، نقول إحنا البائع حطها على الميزان لكيلها، مثلا يكيل في العسل، والله يكيل في أي مادة، وأسقطها الريح، والله هو ناشها، والله بأي وجه من الوجوه،
2: الضمان على البائع.
1: فالضمان على البائع. الضمان على البائع. هذا إذن قضية التوفية.
2: يا شيخنا ممكن مثلها بمثال، يعني لو مثلا إنسان دخل لمحل محل بقوليات مثلا،
1: نعم،
2: وكلم البيع قال له يعني نبي 5 كيلو فلفل مثلا أحمر وخمسة كيلو مثلا حمص،
1: نعم،
2: والبايع وزنهم له على الميزان، وقبل ما يحطهم له في شكارة باش يطلع بها، يعني طاحت العامل ناشها، طاحت بزعت على الأرض يعني،
1: نعم،
2: فسدت معاش يقدر يلمها، يعني يتحملها البايع، يعني
1: يتحملها البايع.
2: نعم.
1: ما دام ما فرغهاش في آنية المشتري ومحالش بينه وبينه، هي ما زالت في ضمان.
2: أما كان مثلا حطها له في بورزة أو شكارة وحقيبة مثلا، وعطها له في إيده، وبعد ما شدها المشتري في إيده قبل ما يطلع من المحل، طاحت من إيده، انبزقت منه شكارة وتبزعت على الأرض.
1: على المشتري.
2: على المشتري.
1: على المشتري. نعم. يعني انزلقت من يده.
2: نعم.
1: أو تمزقت الكيس وكذا، يبقى هذا ضمانه من المشتري. فمعرفة أحكام السوق هذه مسألة مهمة، حتى لا يلجأ الناس إلى الفجور،
2: الخصومة،
1: والخصومة. نعم. لأن توا الحق نسأل الله العافية أكثرها قائمة على المغالبة.
2: نعم.
1: لما تحصل بين الناس قائمة على المغالبة ورفع الأصوات، وبالتالي
2: الضريف كل واحد يعني ما يخسر شيء وما يتحملش أي ضرر، يعني
1: يتنصل من المسؤولية ولو كان. نعم. يعلم فيما بينه وبين قلبه نفسه أنه يعني المسؤول.
2: نعم.
1: هذا من عدل تقوى الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى لنا مسألة أخرى في عدم انتقال الملكية، وهو عدم تمكن المشتري من القبض. أحيانا البائع هو بيع، أحيانا تتوفر فيه ضوابط الشروط الأولى، المبيع حاضر في مجلس العقد وهو بيع لازم، ما هوش بيع خيار، ومع يعني ينبغي أن ينتقل بمجرد العقد،
2: ما فيش حق توفية مثلا، أو
1: ما فيش حق توفية.
2: نعم.
1: ومع هذا يقول لا الآن ما نسلمه لكش لأن بنجيبه شهود، أو لأن جيني بالتمن، فهذا كان صرف لأجل إحضار التمن أو إحضار الإشهاد أو كذا، فيبقى هذا حاله كحال الجائحة، ضمانها على البائع، لأنه هو الذي حال بينه وبين القبض،
2: لم يخلي بين المشتري والقبض.
1: نعم. نعم.
2: أو لم يمكن المشتري من القبض.
1: نعم، هو لم يحصل التمكين.
2: نعم.
1: ما دام هو لم يحصل التمكين لازال الضمان
2: على البائع.
1: على البائع.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
1: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدنا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفتح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بحول الله سبحانه وتعالى، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول مسألة أراها مهمة في هذا الوقت. وقبلها أهنئ الناس جميعا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم عاشوراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يكتب الأجر للصائمين والعاملين الخير في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي أود الكلام عنها في مقدمة سريعة هي مسألة حكم الصلاة في السروال القصير، اللي هو يسمونه الآن في مجتمعنا يقولوا الشورت، هذه الكلمة الإنجليزية الشورت، واللباس أو الصلاة في الفانيليا الداخلية، أو ما يسميه الناس حتى هو زي الفانيليا اللي هي الكناتيرا. فيسأل الناس: ما حكم صلاة الرجل في هذا السروال القصير وفي الصلاة في الفانيليا الداخلية هذه والصلاة في الكناتيرا، ما حكمها؟ هذه أحكام شرعية لابد أن ننبه عليها، ويعني نحن مأمورون أن نبين الأحكام الشرعية في يعني ظاهر الأمور وفي باطنها وفي كبيرها وفي دقيقها. فأقول: من شروط صحة الصلاة ستر العورة. العورة يجب أن تستر في الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل، أنا كلامي اليوم راني عليه صلاة الذكور، نعم، وليس النساء. فالعورة عندنا عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة التي إذا ظهرت في الصلاة بطلت صلاة المصلي، وهي من الأمام العضو اللي هو الذكر مع الخصيتين، ومن الخلف هو فم الدبر. هذه إذا ظهرت في الصلاة فإن الصلاة باطلة ويجب على المصلي إعادتها أبدا. عندنا بعد ذلك العورة المخففة، وهي ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على الذكر إذا صلى أن يستر ما بين سرته وعورته. فإذا صلى وهو مكشوف هذه العورة، العورة المخففة لا العورة المغلظة، فإنه يطالب بإعادة الصلاة في الوقت الاختياري وفي الوقت الضروري كذلك. نعم، بعد أن عرفنا الآن أحكام ستر العورة، قلنا ستر العورة المغلظة هذا واجب شرط في الصلاة، يأثم صاحبه إن فعل تركها عمدا وبطلت صلاته، ويجب عليه إعادتها في كل وقت. وعرفنا العورة المخففة التي يجب أيضا سترها في الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يكشف في الصلاة، الذكر أن يكشف فخذا مثلا، ولو صلى على هذه الحالة فإنه يطالب بالصلاة لا أبدا، بل بإعادتها في الوقت. بناء على هذا نقول: من صلى في سروال قصير، اللي هو الناس الآن يقولوا له الشورت، والله ممكن حتى في مصطلحات أخرى، نطبق هذا الحكم. فإذا كان هذا السروال يصل إلى الركبة، يصل إلى الركبة، فالصلاة به صحيحة، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه يكون قد ستر من الركبة إلى السرة، وهذا هو المطلوب في الصلاة. وكذلك الفنيلية الداخلية اللي هي فنيلة النص، هذه الصلاة فيها صحيحة لا إشكال فيها. والصلاة في الكناتيرة خلي نقوله إذا كان لبسها مع سروال قصير، فما دام ما بين السرة إلى الركبة مستور بستار أو بساتر واسع فضفاض ولا يرى شيء تحته فالصلاة صحيحة. لكن يبقى عندنا أن الصلاة في الكناتيرة هذه ما نسميها إحنا اليوم الكناتيرة، هذه مكروهة كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق اللي هو يعني ما بين الكتف والنحر. وبالتالي الكناتيرة الموجودة عندنا اليوم ليس فيها ساتر للكتف إلا مجرد هذا السير الصغير جدا. وبالتالي فالصلاة في الكناتيرة نقول هي صلاة مكروهة لكنها صحيحة ولا يطالب صاحبها بالإعادة. عندما أجبت شخصا بهذا الجواب قال لي: إذن الجمعة الجاية نمشي ونصلح نافي كناتيرات في السراويل هذه اللي هي للركبة. فقلت له في الجواب: أنا عندما أقول الصلاة في الشورت هذا الذي للركبة مع الفانيليا الداخلية أو مع الكناتير الصلاة صحيحة، لا يعني ذلك أنها صلاة كاملة، بل هذا الشخص ارتكب مكروها بلبس بصلاته في الكناتيرة. أما ذهابه بهذا السروال القصير جدا إلى الركبة إلى المسجد فهذا أيضا هذا منهي عنه. مش كون الصلاة صحيحة معناها له أن يذهب به إلى المسجد، هذا لا يقول أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله تعالى قال في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرها ابن عباس بلبس الثياب، قال بلبس حسن الثياب. وبالتالي أقول الإنسان مطلوب في صلاته وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يحسن هيئته في الصلاة. فصلاته في الكناتيرة وإن قلنا هي صحيحة لكنها مكروهة لأنه لم يضع شيئا على عاتقه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والحديث النهي في الحديث: لا يصلين أحدكم على أو بثوب ليس على عاتق منه شيء. هذا على المذاهب الثلاثة غير الحنابلة مكروه كراهة تنزيهية فقط. فالأولى والأفضل والأحسن والأكمل للإنسان أن يصلي في ثوب طويل يستر إلى الركبة وألا يصلي في نحو الكناتيرة. لكن لو ذهب إنسان إلى المسجد بهذا اللباس أقول الصلاة صحيحة، لكننا نخشى هنا أن تسقط حتى مروءته. وهنا يعني أريد التنبيه لأمر آخر، أن لما عندما أقول هذا الإنسان ستر عورته، نعم الصلاة صحيحة لكن اللباس هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس. ولهذا إحنا عندنا مثل في بلادنا يقولوا: كل ما تبي والبس ما يبو الناس. وهذا المثل في معظمه صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا لبس لباسا يخالف عرف الناس فإنه قد تسقط عدالته حتى ولو لم يرتكب محرما شرعا. مثلا إنسان لبس زي ما قلنا كناتيرة مثلا ولبس هذا السروال القصير اللي هو إلى الركبة، من ناحية شرعية أنا أقول هذا مستور العورة المغلظة والمخففة، لأن المخففة ما بين السرة إلى الركبة. ولكن هل تعارف الناس أن يلبس مثل هذا اللبس في المسجد؟ وللأسف بعض الناس اليوم يدخلوا به إلى المستشفيات وإلى المصحات وإلى مؤسسات الحكومة التي يوجد فيها الرجال والنساء، هل هذا من اللائق؟ أقول لا، هذا ليس من اللائق، وهذا مما تسقط به عدالة الإنسان. لأن العلماء تكلموا في مسألة العدل الذي تقبل شهادته، قالوا هو ذو المروءة، والمروءة قالوا هي كمال في النفس يحمل صاحبها على تجنب ما لا يليق، وبالتالي الذي لا يليق في عرف الناس وفي أخلاقهم وفي عوائدهم، فهذا لو فعله الإنسان حتى وإن كان من جنس المباح لكنه قد تسقط به مروءته وعدالته، لأنه فعل ما لا يليق في عرف الناس. ولهذا مثلا الفقهاء تكلموا عليه الإنسان الذي يلعب بالحمام، لعب بالحمام على الوجه الجائز الذي ليس فيه قمار وليس فيه تعذيب، هذا جائز شرعا، لكن صاحبه هذا الفاعل إذا أدمن على هذا الأمر تسقط عدالته. وبالتالي أنا أود أن أركز في هذه المقدمة على أن الإنسان في الصلاة ينبغي له أن يلبس أحسن الثياب، لأن هذا من الزينة التي أمر الله بها في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن فيما يتعلق بصحة الصلاة من عدمها، إذا كان ستر ما بين السرة إلى الركبة فهذا ستر العورة المغلظة والعورة المخففة. أما بعض الناس اليوم الذين يلبسون السراويل القصيرة جدا، للأسف هي فوق الركبة، أشبه ما تكون بملابس جماعة الرياضة في المباريات، فهذا إذا ظهر شيء من فخذه هذا محرم على مشهور مذهبنا ويجب عليه ستره. لكن من العادات السيئة التي انتشرت للأسف في المؤسسات وفي المستشفيات أن تجد بعض الشباب يدخل إلى المستشفى وهو لابس هذا السروال القصير الذي في أحسن أحواله يكون إلى الركبة، وفي أسوأ أحواله يكون إلى نصف الفخذ أو نحو هذا. إذا كان إلى الركبة نعم هو مستور العورة المخففة، لكنه لبس ما لا يليق، وإذا كان فوق الركبة فهذا لبس ما لا يليق وارتكب محرما بكشفه بعض العورة المخففة. وقد رأيت الأيام الماضية بعض المؤسسات يعني وضعت مناشير تمنع دخول الشباب بمثل هذا اللباس اللي هو الكاناتيرا والشورت القصير، وحسنا ما فعلت، فهذا ليس لباسا لائقا، هذا يلبسه الإنسان في بيته، يلبسه مع خاصة أصدقائه لأنه مستور العورة المغلظة والمخففة، يلبسه على شاطئ البحر فلمثل هذا يلبس. أما أن يلبسه الإنسان في أماكن يختلط فيها الرجال والنساء فهذا مما لا يليق، تسقط به عدالة الإنسان. وهذه مسألة يعني الشيء الذي لا يليق، هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأشخاص أنفسهم. ربما أنا لو رأيت شابا مثلا في الشارع يلبس هذا اللباس يعني أقول هذا ما دام مستور العورة المخففة فأنا لا أطعن فيه، لكن لو رأيت إنسانا مثلا عالما من أعيان القوم من وجهائهم لو لبسه أمام عامة الناس لسقط من أعين الناس. وبالتالي فالخلاصة أن عندما نقول الصلاة في الكناتيرة مكروهة وهي صحيحة، لا يعني هذا أن الإنسان له أن يلبسها في صلاته دائما أو أن يذهب بها إلى المسجد، فهذا مكروه وهذا مما لا يليق، ومن حق المسؤولين في المسجد أن يمنعوه من الدخول. وعندما نقول الصلاة في السروال القصير بشرط أن يكون واصلا إلى الركبة صحيحة، نعم، لكنه ليس من الكمالات المطلوبة في الصلاة أن يعد الإنسان ثوبا فضفاضا طويلا في الصلاة. فلننتبه لهذا الأمر، وكما أسلفت من حق الجهات العامة في الدولة والأماكن التي يتوقع دخول الرجال والنساء إليها ويعني يختلف إليها عامة الناس، من حقهم أن يمنعوا الإنسان من دخول بمثل هذا اللباس، حتى ولو احتج عليهم وقال أنا مستور العورة المغلظة والمخففة، لكن أقول أنت لبست لباسا لا يليق في مثل هذا المكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم، وهي 094-466-56-80 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايلسات. نبدو على بركة الله في استقبال أول اتصال، الأخ عبد الله من صبراتة. نعم يا عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله. عبد الله اسمعنا من سماعة الهاتف يا عبد الله، الله يبارك فيك. نعم يا عبد الله. انقطع الاتصال. طيب، إذن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على الصفحة، ومنها للأسف أسئلة طويلة جدا، يعني كان الأحرى أن تسأل في منظومة الإفتاء اللي هي 14-13 ليكون الوقت متسعا للرد عليها. على كل حال، هذا أخ يقول: أنا أمي قال توفيت رحمها الله، وعندها أخ من الأب وإخوة من الأم. الأخ من الأب هذا قال كانت عندهم أرض كبيرة تقريبا 47 هكتار. قال خالي هذا قال للأخوات البنات، قالهم: هذه الأرض أبي كتبها باسمي، وأنا سأعطيكم كرما مني 1000 متر لكل شخص. فقال أمي رضيت بالألف متر، ووقعت على أوراق ورضيت بذلك، واخذت 3000 متر. خلينا نستقبل هذا السؤال ونرجع بعد ذلك. نعم، أم أسامة من جدابية. نعم يا أم أسامة تفضلي. نعم يا أم أسامة. نعم،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. اسمعيني من الهاتف.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ألو،
0: نسمع فيك أم أسامة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نعم يا أم أسامة. أعطينا سؤالك يا أم أسامة، تفضلي سؤالك. هاي،
1: أنا عندي سؤالين يا شيخ.
0: نعم.
1: السؤال الأول.
0: نعم.
1: السؤال الأول إن السين مثلا في بين الاثنين والخميس، ممكن مرات نوض ظهر نصلي الفجر نشرب مية، هل صيام التطوع هل نكمل الصيام ولا نفطر؟
0: صيام التطوع شربتي بعد الفجر ناسية، هكذا هكذا السؤال. اسمعينا من الهاتف يا أم أسامة، الله يبارك فيك.
1: ناسية ناسية.
0: طيب، السؤال الثاني. نعم، السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني مثلا كان شريك مثلا من سوق الخضر شرينا دلاعة مثلا، وخليناها وديناها خارطة حاجة هكي مش حلوة واجد، هل نجوز ردوها وناخذ فلوس استمر ما نجيبوا فيها اللقطة هذه؟
0: تمام، تسمعين الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم، معنا متصل. نعم. طيب، المهم السؤال الطويل هذا، قال أمي رضت بالألف متر لأن أخاها ادعى أن أباه تنازل له عن الأرض كلها. قال بعد ذلك حصلت خصومة من بعض خالاتي ورفع الأمر إلى القضاء. قال الآن تبين أن خالي الأرض هذه غير مسجلة باسمه، وإنما هو افترى عليه جده. قال أمي ماتت، قال الآن احنا وقع بيننا خلاف، هل الذي أمضته أمي يمضي ولا يجوز لنا المطالبة بباقي حقنا أو لنا ذلك؟ الظاهر أن لهم ذلك، لأن أمهم عندما رضيت بالألف متر هي ظنا منها في ذلك الوقت أن أخاها يعني وهب له أبوه اللي هو أبوها وهب له الأرض كلها، وبالتالي هي أخذت الألف متر على أنها كرم منين؟ من أخيها. أما وقد تبين أن هذا الأخ كان كاذبا، فمن حق ورثة الأخت هذه أنهم يأخذوا الآن حقهم في الميراث كاملا مكملا. نعم، لأنه تبين أن يعني كلام خالهم غير صحيح، أن جد أن أباه وهب له هذه الأرض. وطبعا هم قالوا أمي توفت قبل جدتي وجدتي الآن تريد السدس، فنقول من حقكم أن تأخذوا ميراث أمكم كاملا، حتى ولو كانت الأم تنازلت كما ذكرتم في حال الحياة، لأن تنازلها كان مبنيا على أمر، وهو أن أباها قد وهب تلك الأرض لأخيها، وقد تبين كذب هذه الدعوة، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه، وهو القسمة في الميراث على شرع الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، محمد من غات، تفضل يا محمد. نعم يا محمد، تفضل يا محمد من غات. نعم نعم يا محمد، هل مازال معنا محمد من غات؟ طيب إذن خلينا أجبنا على هذا السؤال الأول. نعم، نجاوب على السؤال الأخت أم مسام هذه من جدابية، قالت أني شربت ناسية في صيام التطوع بعد الفجر، فنقول لا شيء عليها، هذا صيام تطوع شرعت فيه للتطوع، وبالتالي ما دام أنها نسيت وعندما تذكرت لم تشرب شيئا ولم تأكل شيئا، فهذه تكمل صيامها ولا شيء عليها إن شاء الله، لأن النفل يجب فيه القضاء إذا كان الإنسان أفطر فيه عامدا حراما، لكن هذه شربت ناسية فتكمل صومها صوم التطوع ولا شيء عليها، عكس صوم الفريضة فإنه يعني في رمضان يكمله لحرمة الشهر ويقضيه، وفي غير رمضان هو بالخيار بين أن يكمله تطوعا أو يفطر فيه وعليه قضاء يوم آخر، أما في التطوع فلا شيء عليها وصيامها صحيح إن شاء الله تعالى. طيب، عندنا السؤال الثاني لها، قالت هذا يحدث كثيرا، يشتري الإنسان الدلاعة ولا البطيخة ولا كذا، قالت وبعدين يلقاها مش طايبة ولا من كذا. أقول هذا ليس عيبا، هذا لا يطالب البائع بالرد، لا يطالب، لأنه هو اشترى زيك حتى هو هذه الدلاعة أو أخذها من أرضه أو كذا وباعها لك، فهذا لا يعد عيبا، هذا ليس عيبا، نقول هذا عيب يوجب الرد، كون الدلاعة مش طايبة ولا كذا، والله هذه مصيبة ونزلت بالمشتري، وبالتالي ليس له حق الرد يقول للبائع والله إن الدلاعة طلعت مش طايبة ولا كذا. فأنت تشتري دلاعة هكذا أو بطيخة هي أمامك الآن تراها، يعني فهذا بيع الأمر الذي يعني ظاهره واضح لكن هذا باطنه غير واضح، وبالتالي لا يلزم البائع بالرد إذا وجدت البطيخة غير يعني مستوية غير طايبة زي ما نقوله إحنا. طيب، نأتي لبعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا شخص يسأل، قال حلف بالطلاق وحنث، ما هي الفتوى اللازمة لدفع الكفارة؟ أولا، لا توجد كفارة في مسألة الحلف بالطلاق، من قال لك إن الحلف في الطلاق فيه كفارة؟ الحلف بالطلاق فيه كفارة، من قال لك ذلك؟ الكفارة هذه تكون في اليمين بالله سبحانه وتعالى، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اليمين بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع الحلف بالطلاق ولا كان يحلف به حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا شرع للناس ذلك، بل قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فالكفارة هذه تكون في اليمين الشرعية، وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أما اليمين الذي هو في عرف بلادنا هو الطلاق، فهذا لا كفارة فيه. إذا حنث الحالف بالطلاق كأن يقول عليه الطلاق لا يفعلن كذا ثم لم يفعل، أو عليه الطلاق لا تفعل كذا ثم فعل المحلوف له، فهنا وقع الطلاق. هل تقع واحدة أو ثلاث؟ هذا يعتمد على لفظه في الطلاق، هل لفظته تقتضي طلقة واحدة أو تقتضي اثنتين أو تقتضي ثلاثا. وبالتالي للأسف الفتوى التي يسوق لها بعض المنتسبين للعلم ويقولون للناس إن الحلف بالطلاق هذا فيه كفارة يمين، هذه فتوى شاذة في مذهبنا، وهذه فتوى خارج المذاهب الأربعة، خارج المذاهب أو خارج مشهور المذاهب الأربعة. فالحلف بالطلاق ليس فيه كفارة، فيه حنث وعدم حنث، إن لم يحنث لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء. والحلف بالطلاق إما حرام على ظاهر الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإما مكروه. أما الكفارة فإنها تكون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، هذه هي التي فيها الكفارة. فليحذر الناس مثل هذه الفتاوى التي هي خارج أقوال الجمهور وخارج المذاهب الأربعة، يسوق لها بعض الناس للأسف، ويردون زوجاتهم إلى عصمتهم بفتاوى شاذة وفتاوى خارج المذاهب الأربعة، بأن يقول مثلا يحلف شخص لشخص بالطلاق وبعدين يمشي الشيخ يقول عليك كفارة اليمين. هذا لا يعقل يا جماعة، هذا لا يعقل، لأن كفارة اليمين هذه يعني هذه تكون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا تكون في مثل هذا. وبالتالي لا يجوز لإنسان أن يرد زوجته بمثل هذه يعني الفتاوى الملفقة والفتاوى التي هي في حقيقة الأمر خارجة عن المذاهب الأربعة. نعم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم الشرعي لبطاقة الأغراض الشخصية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الأغراض الشخصية هذا سؤال يعني يتكرر كل يوم كل يوم في برنامج إسلام والحياة، وفي برنامج مع دار الإفتاء، وفي برنامج فتوى، وفي منظومة الإفتاء وغيرها، هو سؤال متكرر. وأقول يعني لا زال الأمر على المنع، فدار الإفتاء راسلت المركزي والمصرف المركزي رد عليها بعد حوالي أسبوعين وذكر لها تفاصيل العمل، وبعد ذلك يعني دار الإفتاء ردت على المصرف المركزي وذكرت له الملحوظات وقالت له إنكم قلتم إن لدينا فتوى من هيئة الرقابة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي بجواز هذه المعاملة، فطلبت دار الإفتاء الاطلاع على هذه الفتوى لتبني عليها في الحكمة في هذه المسألة، وطلبت أيضا أن تطلع على العقد المبرم ما بين شركات الصرافة وما بين مصرف ليبيا المركزي لتنظر يعني هل هذا العقد على أساس سليم أو لا. فمصرف ليبيا المركزي رد عليها بكلام يعني عام ليس فيه الذي طلبته دار الإفتاء، وبالتالي دار الإفتاء ردت عليه مرة أخرى الآن، والأمر الآن لا يزال على المنع في مسألة بطاقة الأغراض الشخصية. هذا دين يا جماعة، يعني ليس مجالا للعواطف ولا مجالا للتسامح والتساهل، هذا دين. وبالتالي يعني خلي ممكن حتى نتكلم عليه شبهة يقولها بعض الناس الآن في بطاقة الأغراض الشخصية، يقولوا خاصة فيما يتعلق بالكاش، يقولوا احنا ما عرفناش وجه المنع وأحدنا يذهب إلى المصرف ويخصم من حسابه في لحظته وفي نفس الوقت يتسلم الدولار. نعم أقول ظاهر هذه المعاملة فيهاش إشكالية، لكن ربما غاب عن بعض الناس التنبه إلى أمر مهم تم قبل هذه العملية، وهو ماذا؟ وهو أنك لابد أن تدخل إلى منصة الأغراض الشخصية التي وضع مصرف ليبيا المركزي، ولابد أن تختار شركة صرافة. نعم لابد أن تختار شركة صرافة. الخلل هنا، ما طبيعة عمل شركات الصرافة؟ ما دورها؟ ما هو المال الذي يشترط عليها المصرف المركزي أن تودعه ويبقى مجمدا دون أن يأخذه المركزي ودون أن يرد إلى شركات الصرافة حتى تنتهي المعاملة؟ وما هو أو ما هي الأجرة التي تأخذها شركة الصرافة وهي 0.5%؟ مقابل هذا ما يعني ما المقابل لهذا كله؟ بسبب هذا الأمر أفتت دار الإفتاء بالمنع من هذا. نعم، وما لم يتضح الأمر فهذا دين، يجب على الناس أن يتوقفوا عند الحكم الشرعي. نعم، ويعني من يترك الشيء لله سبحانه وتعالى، هو لا أحد يتابعه، لا أحد يمنعه من الحجز على الدولار إلا مخافة الله، فمن تركه لله عوضه الله خيرا منه. وعسى أن يهدي الله سبحانه وتعالى القائمين في المصرف المركزي ويعدل هذه الملحوظات حتى تكون المعاملة شرعية، وحتى ينعم الناس جميعا بهذا الحق وهو الحجز في الدولار. نعم، هل معنا اتصال؟ إيمان من طرابلس. نعم يا أختي إيمان، تفضلي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك شيخ؟ كيف صحتك؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: كل سنة وأنت طيبين، بيوم مبارك، يوم العاشوراء.
0: ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. نعم.
2: إن شاء الله يا رب. شيخنا بالله نبي نسألك، عندي أخوي، عندي ولدي كان محبوس، كلفت أخوي معنا.
0: نعم. نعم.
2: وجاي الفخدة مني الفلوس. ما فهمش المحامية وبعد ما خدمني فلوس ولا علي وضربني فلاشية باش أنا معاش نكلم على الفلوس، بيلغي العلاقة بيني وبينه.
0: يعني هو أنت أعطيت الفلوس لأخوك باش يرفعها للمحامي اللي بيترفع لابنك هذا، وأخوك خد الفلوس وأنكرها ولا شن قال باي؟
2: ما انكرش، لكن اعتلي زي ما تقول بعد ساعة ولا ساعتين ولا لي مد علي في حوشي إيه؟ في حوشي مد علي ايده وضربني.
0: طيب مش هذا كله، مش عشان كان الفلوس يعني.
2: لا لا، لحد الان ولدي طلع متحبس ولحد الان ما ردش الفلوس.
0: وقطعني يعني. الحكم. نعم
2: ايوه ايوه،
0: تسمعين الحكم ان شاء الله.
2: شكرا.
0: عفوا، ان شاء الله. طيب خلينا نجيب على سؤال الأخت إيمان هذه. إذا صار الأخت إيمان يعني حسب دعوة قالت أني ابني حبس في أمر ما، وقالت كلمت أخي أعطيت مبلغا من المال ليعطيه لمحامي يترافع لابنها هذا، فقالت ابني الحمد لله خرج من الحبس، وأخي قالت أنكر هذا المال يعني أو رفض يرد لي الفلوس، قالت بل ضربني. فأقول يعني إن صح هذا الخبر كما تقول الأخت هذه، فأخوها هذا يعني اجتمعت فيه سوءات كثيرة للأسف، أمور محرمة كثيرة. هذا الرجل يعني في بدل ما يوقف مع أخته في هذه المحنة، هو كان ابتداء يعني كان ينبغي يعني يفزع لها زي ما نقول إحنا ويدفع حتى من عنده وبعدين يأخذهم منها ولا كذا، لكن أن يأخذ منها الفلوس وينكرها، هذا أولا فيه إنكار للأمانة، خيانة للأمانة. هي أعطت إليه هذا المال ليسلمه للمحامي، فهو خانها في هذه الأمانة. وهذه رقم واحد. رقم اثنين، اكتسب مالا دون وجه حق، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة. ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأكل أموال

هذا الرجل اجتمع فيه قطيعة الرحم وضرب أخته دون وجه حق وأكل مالها بالباطل وخيانة الأمانة، وهذه أمور يعني كبيرة جدا. يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرد المال وأن يستسمح أخته وأن يصلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح حاله. ولكن نصيحتي الأخت إيمان، رغم ما فعله أخوها بها على حسب كلامها طبعا، فنقول يعني لا ينبغي لها أن تكافئ أخاها بالقطيعة أيضا. إذا كان هو بادر وقاطعها للأسف قاطع الرحم، فهي لا تكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من قطعك، وأخوك هذا قطعك، من حقك أنك لا تسامحي في هذا المال، من حقك أنك أنت تطالبيه بهذا المال. ولكن لو حصل له شيء، مريض، حصلت له مناسبة، حصل عيد، كلميه. وإحنا عندنا أمران يظن الناس أنهما لا يجتمعان. يقول لك أنا كيف نكلم قريبي وفي نفس الوقت نطالبه مثلا، أو من سامحش في الميراث، كيف نكلم قريبي ونطالبه بفلوسي؟ يظنون أن إما نكلمه ونسامح وإما نطالب ونقاطع، وهذا غير صحيح. فأنا أقول مرأة مثلا أكل حقها في الميراث، مرأة أخذ أخوها مالها مثل هذه المرأة، فلها أن تطالب بهذا الحق ولها أن لا تسامح، هذا حقها شرعا، ما حد يجبرها على المسامح. لكن نقول لا تسامحي وصلي أخاك، كون هو طردك من بيته، قال لك تجيني نضربك ولا نفعل كذا، خلاص أنت الآن مغلوب على أمرك، لكن لا تقاطعي. فإحنا نعانوا منها في مجتمعنا اليوم، أن اللي بيطالب الميراث يطالب ويقاطع، واللي يطالبوه بالميراث حتى هو يقاطع. فيا جماعة، المطالبة بالحقوق سواء كانت ميراثا أو غير ميراث هذا أمر مشروع في الإسلام، لكن لا يجوز أن يصاحبها قطيعة الرحم. فطالب ولا تقاطع، احفظ هذه العبارة، طالب ولا تقاطع. طالب أخوك والله قريبك اللي كليه حقك، صديقك زي هادي أخوها، طالب بحقك لكن ما تقاطعش. يقولك فلان صارت له وفاة، فلان مرض، حدث له كذا، نمشي له نمشي له، يعني حتى لا أقع أنا في مثل ما وقع فيه هو أو أسوأ، وهو مسألة قطيعة الرحم. فللأسف رأي الجهة منفكة ما بين المطالبة بالحقوق وما بين صلة الأرحام. لكن هناك خلل زي ما ذكرت، خلل كبير جدا في المجتمع. يعني الآن تقدر تقول من النادر في مجتمعاتنا الإسلامية أن إنسان يطالب غيره بالميراث وتبقى العلاقة الاجتماعية بينهما، نادر. ليش؟ مجرد ما يطالب تجي أخته تبعت له يا أخوي يعطيني حقه في الميراث، أول حاجة يديري قطح، رقم واحد، هذه رقم واحد يقاطعها. ورقم اثنين هي لما يقاطعها هو حتى هي تقاطع، فللأسف استويا في قطيعة الرحم، وزاد هو عليها بماذا؟ بمنع الحقوق والظلم. فأنا أقول من له حق عند الغير، كان ميراثا كان وديعة أي حق من الحقوق، لك أن تطالب ولك أن لا تسامح ولك أن لا ترضى بالصلح ما دام الحق ثابتا لك، ولكن لا يجوز لك القطيعة. ما لو وين صل من قطعك؟ إحنا الناس اليوم تعرفوا شو يعني، بعض الناس كيف فاهمين كلمة صل من قطعك؟ اللي يجيك مشيلة، هذا خطأ، هذا ليس هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم فسره أكثر في الحديث الآخر، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شو معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ معناه الإنسان اللي مدايرها تجيني نمشي لك، تواسيني نواسيك، تعطيني نعطيك، هذه اسمها مكافأة، هذه اسمها ماذا؟ هذه اسمها مكافأة مش صلة. شو معنى مكافأة؟ زي ما جيتني في عرس ولدي نمشي لك في عرس ولدك، زي ما جيتني في المرض نمشي لك في المرض، زي ما هديتني نهدي لك، هذه ليست صلة. إذن الصلة ماذا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زادها إيضاحا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. أمتى نعرفك أنت وصالا للرحم؟ لما أخوك مقاطعك وأنت تمشي لها، أختك مقاطعاتك تمشي لها، عمك، جارك، صديقك، ابن عمك مقاطعك، قريبك هذا وانت تمشي له. يا جماعة، المشي مش تعني رهي، لا تعني الذل والهوان، لا تعني أنني أقول له سامحني، لا، أنا لازلت علي حق. أنا مثلا لنفترض عندي قريب مثلا أكل حقي كمثال، نعم، وحدثت له مناسبة.

المناسبة أذهب له وأواسيه وأقف معه ويعني أذهب إليه، ولكن إذا قال لي ماذا حصل في الحق أقول أنا على حقي قاعد مانيش متنازل. يقول الوا جايني ماله، نقول له جايك على خاطر الرحم، أنا أتيتك من أجل الرحم التي بيني وبينك. فيا جماعة يجب أن نفكوا هذا الارتباط ما بين مسألة مواصلة الأرحام وما بين مطالبة الحقوق، خلل كبير في المجتمع. إن شاء الله ربي يصلح أحوالنا في هذا الباب. إذن للأسف عندنا الباين إشكالية في استقبال الأسئلة. نعم طيب، بهذا نكون إن شاء الله قد أجبنا على الأسئلة التي وردت إلينا. وعليه لعل هذا سؤال أخير، حتى هو أيضا يعني يقول السائل فيه، قال أختي أنا نبي نشري دولار من المصرف، كلمت أختي قلت لها بناخد دولار على حسابك، قلت لي ما عنديش رصيد، قلت لها أنا نعطيك الفلوس وحطيه في رصيدك باش تشري دولار وبعدين أنا نمشي نسحب الدولار. أقول هو مسألة الدولار يا أخ المتصل هي إلى الآن الحكم فيها عدم الجواز ما دام وضع شركات الصرافة على هذا النحو حتى يقوم مصرفي بالمركز بالتعديل. الأمر الثاني أن بطاقة الأغراض الشخصية هي خاصة بصاحبها، خاصة به هو فقط. هذا أنت لما تقول لني نبي نشري دولار، مش أعطاتك الدولة حتى أنت 2000 دولار، خلاص هذه لا يجوز فيها التنازل ولا يجوز فيها الشركة، هذا أمر نظر فيه إلى صاحبه، يسموا فيه الفقهاء حق انتفاع. كل مواطن وصل ال 18 عند الحق في 2000 دولار، وبالتالي ما ينفعش أنا ما عنديش رغبة في أخذها لو كانت جائزة طبعا أني نجي لصديق ولا غيره نقول له خذ أنت في إمكاني. هذا حتى في القانون يسمونه تزويرا لأن تمت الإجراءات باسمي وفي حقيقة الأمر هي لغيري، فمثل هذه المعاملة لا تجوز والله أعلم. إذا نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبل الله صيام الصائمين في هذا اليوم المبارك، تقبل الله عمل المخلصين، حتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاورهم.

0: تحيل مدى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقوم

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: الله
1: يقولها مئة مرة.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. وروى البخاري بعضه مختصرا.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. من

0: ضد الصالحين.
1: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 24 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقات الماضية شرح أبواب الصيام والحج والذكاة والأضحية والعقيقة لمناسبة الزمان، لذلك لمناسبة الزمان نستأنف في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى شرح باب الطهارة، وكنا توقفنا عند فصل إزالة النجاسة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى حكم إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، والتي هي تسمى بطهارة الخبث. لأن يعني عندنا الطهارة كما مر بنا في الحلقات الأولى، يعني الحلقات الثلاث الأولى عندما تكلمنا عن الماء وأحكام الماء والطهارة، عندنا الطهارة طهارتان: طهارة حدث، وهي إما حدث أكبر وإما حدث أصغر، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأكبر يرفع بالغسل، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، وما ينوب عنهما وهو التيمم، وسنأتي على تفصيل التيمم والوضوء وغيره. لكن الذي يهمنا أن هذه هي طهارة حدث، وطهارة الحدث واجبة مطلقا. هنا قيد المصنف ما يتعلق بطهارة الخبث أنها إن ذكر وقدر، يعني واجبة إزالة طهارة الخبث واجبة بالذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. هذا القول المشهور أو الأشهر، وعندنا قول مشهور آخر اللي هو أنها سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وسنأتي على القولين، وعندنا أيضا قول ثالث أقل شهرة منهما. لكن الذي نريد أن نبينه أن طهارة الحدث واجبة مطلقا حتى في حال النسيان. مثلا من نسي فصلى من غير وضوء، ظن نفسه أنه متوضئ وهو على غير وضوء، هذا ما حكمه؟ قالوا حكمه أنه متى تذكر أنه على غير وضوء، إن كان في الصلاة يخرج من الصلاة، لأنه ليس في الصلاة. هذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وينبغي عليه أن يتوضأ، وإن كان بعد الصلاة تبين له ذلك فينبغي عليه أيضا أن يتوضأ وأن يعيد تلك الصلاة. فإذا طهارة الحدث واجبة مطلقا. أما طهارة الخبث اللي هي إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، فهي في القول الأشهر واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. وعندنا القول المشهور الآخر اللي هو أنها سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وعندنا قول ثالث أنها واجبة مطلقا، ولكل من هذه الأقوال دليله. فأما دليل السنية من قال بأن إزالة النجاسة، وعلى فكرة هذا القول يعني أدلته لها وجهها ولها قوتها، وحقيقة تنفع خصوصا في جانب من يعاني الوسواس وكذا، لما يتذكر ويعرف أنها أن إزالة النجاسة يعني سنة لعل يخف عليه الوسواس. وكثير ممن ابتلي بهذا ومن يعاني من الوسواس، ونعلم جميعا أن أفضل علاج للوسواس هو الإعراض عنه، فهذا القول يناسب كثيرا وفيه رفع للحرج. ومن الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول، وقلنا هذا رواه قول مشهور في المذهب السنية، اللي هو ما رواه أبو داود أو ما أخرجه أبو داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه. إلى نهاية الحديث يعني عندما سألوه بعد ذلك أخبرهم أن جاءه جبريل فأخبره أن بها نجاسة، لهذا لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بل بنى عليها.
0: صحيح.
1: قالوا لو كانت واجبة لقطع الصلاة وابتدأ من الأول، فهذا دليل على السنية. ومما استدلوا به أيضا على ذلك ما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت بنته زينب، يعني وهذا معروف يعني في موطأ مالك وفي الصحيحين هذا الحديث، وكان إذا سجد أو ركع وضعها وإذا قام حملها. فقالوا في الغالب يعني هي طفلة رضيعة صغيرة، في الغالب الطفل الرضيع وكذا لا يخلو من النجاسات يعني، فهذا قالوا يدل أيضا فيه استدلال على أن إزالة النجاسة اللي هي طهارة الخبث قالوا حكمها أنها سنة وليست واجب. وكذلك مما استدلوا به على سنية إزالة النجاسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي عليه يعني سلى الجزور بالدم والفرث، يعني ليس معلوم مش يعني مستخلص والسلة وحده باش نقول احنا طاهر او كذا، لا هذا مخلط بالدم اللي فيه وكذا. ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واكملها، قالوا لو كانت واجبة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهذه ادلة القول بالسنية. وعندنا ادلة وهذا قلنا احنا القول الثاني ولا
0: نعم.
1: والقول الثالث اللي هو ادلة من قال بالوجوب مطلقا استدلوا بادلة منها قول الله عز وجل وثيابك فطهر. طبعا العلماء اختلفوا في ما المقصود، هل المقصود بها التطهير الباطن من الشرك ومن الأمراض القلوب وثيابك فطهر والرجز فهجر، أم هي على ظاهرها؟ قد حملها بعض المفسرين على ظاهرها، فلهذا قال لا واجبة مطلقا مع الذكر والقدرة، يعني حتى في حالة العجز والنسيان، يعني حالة النسيان مثلا وكذا، من نسي وصلى وفي ثوبه نجاسة واجب عليه على الإطلاق في الوقت وخارج الوقت على مقتضى هذا القول الثالث.
0: نعم.
1: أنه يعيد. وكذلك عندنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر في رواية، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهنا نلاحظ يعني أن عدم التنزه من هذه النجاسات يعني من إزالة يعني اللي عندنا الاستنجاء وكذا هذا من طهارة الخبث، يعني إزالة نجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه هذه هي طهارة الخبث. طيب قالوا هذا دليل على أن إزالة النجاسة أو طهارة الخبث واجبة مطلقا، وهذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم. وعندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذه الأدلة استدل بها من قال إن طهارة الخبث أو إزالة النجاسة عن ثوب الإنسان وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه واجبة مطلقا. والقول الأول ما دليله؟ هذا جاء بين القولين
0: متوسط.
1: نعم. وكأنه حاول أن يجمع بين الأدلة، بين أدلة من قال بالسنية وهي فيها وجهة وكذلك أدلة من قال بوجوبها مطلقا، فجاء وسطا أو سلك مسلكا وسطا بين القولين وحاول أن يجمع بين الأدلة، ورأى أن النسيان مسقط للوجوب. ومعلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك يعني في هذا فيما يتعلق بالنسيان، فقال هي واجبة لكن في حالة النسيان تسقط ما هيش واجبة، وقال هي واجبة لكن في حالة العجز ما هيش واجبة، قال لأن في حالة العجز حتى طهارة الخبث عفوا طهارة الحدث اللي هي الوضوء والغسل وكذا اللي هي واجبة مطلقا، ومع ذلك في حالة العجز تسقط، يعني من عجز عن الماء لم يجد ماء يتوضأ، من عجز عن استعمال يتيمم عفوا من عجز عن الماء يتيمم، من عجز عن استعمال الماء يعني سواء لم يجده أو لم يقدر على استعماله وجده ولم يقدر على استعماله ينتقل إلى التيمم. ومن لم يجد ماء يعني يقول ابن عائشة رحمة الله عليه فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ف فإذا قالوا يعني نظروا إلى أدلة الوجوب المطلق وقالوا لها اعتبارها، ونظروا إلى أدلة السنية وجاءوا بقول هو وسط بين الأقوال فقالوا هي واجبة بالفعل لكنها ساقطة عن في حالة العجز وفي حال النسيان. فهذا هو حكم إزالة النجاسة. إذا قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه. محمول المصلي يعني سواء حتى في جيبك مثلا كلينكس مثلا فيه دم ولا حاجة منديل ولا أي شيء فيه نجاسة، يعني المطلوب أنت في الصلاة حتى تأتي بطهارة الخبث ثيابك تكون طاهرة ما فيهاش نجاسة، حتى بما فيها الحزام بما فيها القبعة بما فيها العمامة، جرد كانك أنت لابس جرد يكون طاهر. فإذا ثيابك ومحمولك الحاجات حتى اللي في جيوبك وكذا ما تكونش أشياء نجسة. وكذلك المكان الذي تصلي فيه، والذي يهمنا من المكان هو ما يباشر جسمك من الأرض، المكان الذي يلمسه يعني تلمسه عظامك، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اللي هي على اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى أنفه. فهذه الأعضاء التي ستباشر الأرض ينبغي أن تكون طاهر. لا يضيرك لو كان ما بين الركبة وما بين الوجه والرأس أو كذا الذي لا يلامس الأرض من جسدك كان فيه شيء من النجاسة، لا يضيرك. الذي يضيرك من المكان والذي ينبغي أن يكون طاهرا هو ما يلامس بدنك من الأرض. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت.
1: نعم، إن ذكر وقدر. طبعا قلنا ذكرنا احنا الأقوال الثلاثة وأدلة الأقوال الثلاثة وهي في المذهب، وقلنا هذا أشهر قول الذي اقتصر يعني اقتصر عليه الشيخ الدردير رحمه الله في أقرب المسالك. فقال يعني أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وقلنا هذا القول جاء وسطا بين الأقوال وحاول الجمع بين الأدلة. قال يعني مثلا أنا إن صليت صلاة من الصلوات ونسيت أن في ثوبي نجاسة فيه بقعة من الدم كبيرة مثلا أو غيرها من النجاسات في ثوبي، إما لكوني لا أعلم بها أو لكوني أعلم بها لكن نسيتها فصليت بها، بعد الصلاة ما الحكم؟ قالوا يندب، يندب مش يجب، مدام يعني كنت ناسي لما صليت، لو متعمد واجب علي أني نعودها في الوقت ولا خارج الوقت، لكن كان يعني ناسي قالوا ما فيش بأس، يعني حبذا يعني أنك أنت تزيل هذه النجاسة ولا تغير ثوبك وتعودها مدام الوقت لم يخرج، فإذا خرج الوقت فلا شيء عليك، ما عاش تعودها بعد الوقت. إذا هذا المقصود بقوله وإلا أعاد بوقت. فالإعادة هنا سواء في حالة قلنا النسيان أو في حالة العجز، شخص ما عنداش ماء حتى يزيل به النجاسة التي في ثوبه، أو يعني وكذلك ليس معه ثوب آخر يغير ويلبسه، فهذا نقول له لا بأس تصلي بالثوب اللي عندك وإن كان فيه شيء من النجاسة، وبعد ذلك كانك أنت حصلت ثوب آخر ولا ماء تزيل به هذه النجاسة وتنظف به ثوبك قبل خروج وقت الصلاة، نقول لك الأفضل مندوب يعني أنك تحصل أجر كانك عودتها، وحتى كانك ما عودتهاش ما فيش بأس، ولو خرج الوقت نقول لك خلاص ما عاش عليك شيء.
0: طيب شيخنا، اللي ما عنداش ماء أو ما عنداش ثوب هل يصلي في أول وقت الصلاة ولا يراجع لعند آخر الوقت؟
1: نعم، هذا يا شيخ سؤال جميل، وهو في هذا مثل التيمم. فكما أن المتيمم منع، ما نقولوش من عاجز، أما من عاجز عن استعمال الماء فهذا يتيمم في أول وقت لأنه عاجز هذا، لكن من لم يجد الماء فهذا عندنا له ثلاثة أحوال، إما أن يكون آيس من وجود الماء فهذا نقول له صلي في أول الوقت، وإما أن يكون يعني يرجو أن في حد بيجيب له مية ولا هو بمر عن قريب عن ماء على ماء أو يجد ثوب ولا غيره فهذا نقول له شني لا ما تتيممش توا أو ما تصليش بتوبك اللي فيه نجاسة توا، وإنما تؤخر إلى آخر الوقت. والمتردد بين هذا وذاك في الوسط، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه عند حديثه عن التيمم، قال آخره للراجي آيس فقط أوله، هو المتردد الوسط. فعندنا اللي هو راجي إنه يحصل المية نقولوا له لا لا أو يرجو أنه يحصل مي، نقولوا له لا ما تصليش أنت في أول الوقت، استنى باش تحصل مي وتغسل ثوبك ولا تحصل ثوب آخر تغير فيه وصلي في آخر الوقت. واللي هو آيس ما يعني منقطع وما قال ما نقولوا له هذا لا بأس أنه يصلي في أول الوقت حتى وثوبه فيه نجاسة ما فيش بأس، والمتردد كما قلنا في وسط الوقت. نعم.
0: طيب شيخنا ما تفصيل أو ما بيان الوقت، ما هو بالنسبة للصلوات يعني أول وقت الظهر، ما هو آخر وقت الظهر؟
1: نعم هو
0: والعصر والمغرب
1: هو سيأتينا وهذا
0: لكن لكن منبني الآن. نعم. لما قلنا يعني في نعم. أول وقت وآخر الوقت قد يقول المستمع يعني ما هو أول وقت ما هو آخر
1: نعم.
0: الوقت
1: نعم. نعم. نعم بالنسبة للوقت للظهرين اللي هم الظهر والعصر قالوا إلى الإصفرار. نعم. في هنا فيما يتعلق بهذه المسألة
0: إصفرار الشمس يعني.
1: إصفرار الشمس نعم. والوقت للعشاءين إلى طلوع الفجر.
0: نعم.
1: ما عندنا كما سيأتينا في الوقت نعم. الاختياري والضروري نعم. عندنا مثلا وقت الاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبد السماء يعني من أذان الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني إلى أذان العصر.
0: نعم.
1: يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا وقت اختياري للظهر.
0: نعم.
1: ووقتها الضروري يبدأ من أذان العصر إلى قبيل غروب الشمس بما يسع أداء أربع ركعات يعني اللي هي العصر، فهذا مثلا وقت اختياري وضروري. وجي للعشاء وقت العصر، العصر الاختياري من أذان العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس يدخل الوقت الضروري إلى متى؟ إلى الغروب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ونأتي للمغرب والعشاء، وقت المغرب الاختياري طبعا عندنا فيه قولان هما مشهوران في المذهب، والأشهر منهما أن حتى بالعامية إحنا ناسنا يقولوا لولا يقولوا المغرب فارس ما يستناش يعني، فأداؤها بتحصيل شروطها قالوا فقط داب ما يسع أنك أنت تتوضأ، ولا كان هو واحد يغتسل مثلا غسل الجنابة يعني نقوله مثلا 5 أو 10 دقائق بس ومع الصلاة قده شيء بتحتاج يعني الموضوع مش ممتد، قالوا وقتها الاختياري غير ممتد، هذا القول الأول. وقتها الضروري من تمام الوقت الاختياري اللي هو أداؤها مع تحصيل شروطها يمتد إلى قبيل الفجر بما يسع 4 ركعات العشاء، هذا وقت ضروري للمغرب. المغرب. طبعا نرجع للمغرب، الوقت القول الثاني أن الوقت الاختياري يمتد من أذان المغرب يعني من غروب الشمس وأذان المغرب يمتد إلى غياب الشفق يعني إلى أذان صلاة العشاء، فهذا قول وهو له أدلته يعني في ذلك. طيب والضروري يبدأ من أذان العشاء إلى قبيل الفجر كما ذكرنا سابقا. وبالنسبة للعشاء يبدأ وقتها الاختياري من أذان العشاء هو غياب الشفق إلى ثلث الليل، على خلاف عن ثلث الليل ونصف بين أهل العلم وكذا، لكن هذا الاختياري. والضروري ممتد من ذلك الوقت من ثلث الليل إلى
0: قبل الفجر بأربع ركعات أو بركعة،
1: لا حتى ولو ركعة. نعم. لأن قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولكن يعني مع ذلك ينبغي للمسلم ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، فصلاتها في أول الوقت مرضاة للرحمن، وصلاتها مع الجماعة وخصوصا للرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. فهذا فضل عظيم. ويلا احنا أشرنا شوية شيخ للوقت لأننا لابد من نتكلم عليه، لأننا نتكلم ونقوله يعني ما دام وقت الصلاة باقي فيندب في حقه أن يعيدها سواء وقت الاختياري ولا الضروري، فإذا خرج وقت الصلاة وهو كان ناسي صلى وهو ناسي ولا هو عاجز عن إزالة النجاسة صلى وفي ثوبه نجاسة ولا في مكانه ولا في بدنه، هذا نقولوا له طالما خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري معاش واجب عليك أنك
0: تعود. شيخنا اللي ما هواش آيس من وجود الماء نقول له يراجع لعند نهاية الوقت الاختياري ولا لعند نهاية الوقت الضروري،
1: اللي هو
0: ما هواش آيس من وجود الماء يعني يرجو أن يحصل المية،
1: لا ما يفوتش الاختيار،
0: ما
1: يفوتهاش.
0: نعم.
1: يصلي في الاختياري وبعد ذلك إن وجد الماء
0: يعيد
1: ندبا مش وجوبا.
0: نعم.
1: وإلا فلا يعيد. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة سقوط النجاسة في الصلاة على المصلي أو تذكرها، يتذكر أن في توبة أو في بدنة أو في مكانها الذي يصلي فيه نجاسة. لكن قبلها يا شيخ عندنا يعني نشير، قلنا الأقوال الثلاثة ذكرنا إحنا أدلتها، لكن في فرق لطيف بين الأقوال. طيب ما الفرق بين القول؟ طبعا من قال بوجوبها مطلقا فهذا على هذا القول، فهذا وإن كان مع النسيان صلى وهو ناسي، وإلا صلى وهو عاجز عن إزالة النجاسة صلى بالنجاسة، فنقول له سواء في الوقت أو خارج الوقت يجب تعوده.
0: هذا أبدا يعني.
1: نعم، هذا اللي هو مخالف للقولين المشهورين. طيب على القولين المشهورين، على القول الأشهر اللي هو أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، وهذا الذي ذكره ابن عاشر عندما قال يعني شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة. يعني هذه الشروط الثلاثة راهي بالذكر والقدرة، هي ذكر أربعة، قال بالذكر والقدرة يعني استقبال القبلة وطهارة الخبث وستر العورة واجبة عندنا مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. قال بالذكر والقدرة في غير الأخير اللي هو طهارة الحدث.
0: نعم.
1: تفريع ناسها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلها لعجزها أو قبلة لعجزها أو الغطاء. نرجع يا شيخ اللي نبوه احنا ان هذا القول الأشهر اللي هو واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، ما يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليه أن من تعمد وهو قادر ذاكر أن يصلي وفي ثوبه أو في مكانه أو في ثوبه، يعني ثوبه أو مكانه أو بدنه فيه نجاسة صلى به وهو متعمد ومتذكر وقادر على إزالتها، نقول له هذا واجب عليك تعاود سواء كان الوقت مخرجش ولا خرج الوقت. طيب وكان هو عاجز أو ناسي على مقتضى هذا القول، قالوا يعيد ما دام الوقت موجود ندبا مش وجوبا، ما يبيش يعاود ما يعودش، ما دام هو عاجز ولا ناسي يعيد ندبا في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه لا ندبا ولا وجود وجوبا. طيب على مقتضى القول بالسنية وأن إزالة النجاسة سنة مع الذكر والقدرة يعني ساقطة مع العجز والنسيان، قالوا أروا يشتبه القول اللي هو أنها واجبة مع الذكر والقدرة والقول أنها سنة مع الذكر والقدرة. كلاهما يقول إن العاجز أو الناسي إذا صلى بها ووجد ما يزيل به أو تذكر وهو في الوقت يعيد ندبا سواء على القول هذا، إذن متفقان في هذا. طيب في ماذا يختلفان؟ يختلفان بل ويشتبهان أيضا في من تعمد، من تعمد أن يصلي بالنجاسة وهو عارف وقادر على إزالتها، فهذا على مقتضى القول الأول يعيد مطلقا وجوبا في الوقت وخارجه، وعلى المقتضى القول بالسنية فإنه أيضا قال يعيد لكن ندبا، يعيد في الوقت وخارج الوقت لكن ندبا لا وجوبا.
0: هذا الفرق،
1: هذا الفرق. نعم هذا الفرق، والوفاق في أنك في كليهما إعادة مطلقة في الوقت وخارج الوقت في حالة التعمد. نعم
0: نعم، بارك الله فيك. ثم قال فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به.
1: نعم، هذه شروط أربعة إن توفرت بطلت صلاة من سقطت عليه نجاسة. الشرط الأول حتى تبطل الصلاة ونقول له لا خلاص أنت بطل صلاتك يلا أزل هذه النجاسة وأعدها أعد الصلاة، قالوا إذا استقرت، كان يا إما تكون رطبة وإلا بأن كانت يابسة واستقرت عليه، يعني قعدت على جسمه على راسه على كتفه كذا وما نزلتش، فهذا شرط. أما كان هي مجرد سقطت عليه ولم تبقى لم تستقر عليه وسقطت، فهذه قالوا لا تبطل الصلاة، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا حتى تبطل صلاة من سقطت عليه النجاسة، قالوا إن اتسع الوقت لإزالتها. ركز معي يا شيخ عبد الرحمن، والمقصود بإن اتسع الوقت لإزالتها رأوا سواء الوقت الاختياري ولا الضروري. فلو الوقت الاختياري يا شيخ ركز معي
0: معك.
1: الوقت الاختياري يعني أنا مثلا صليت أو أنا في أثناء الصلاة سقطت علي نجاسة. باهي كويس، سقطت علي نجاسة، نشوفه هنا كان فيه الوقت فيه متسع، الوقت الاختياري مثلا أمتى نصلي، أنا في بداية الوقت مثلا قالوا خلاص تقطع الصلاة طالما هي نجاسة غير معفو عنها، كان أقل من الدرهم البغلي كما سيأتي من الدم، هذا ما نقطعش نستمر، لكن كان هي غير معفو عنها، البول تو مش مقدره بأن القليل والكثير منه يعني يبطل الصلاة، وبالنسبة للدم فيه قدر معفو عنه. فالمهم إذا كان القدر غير معفو عنه وسقطت علي في آخر الوقت الاختياري قبل العصر بشوية يا شيخ وانا نصلي مثلا، قالوا لي لا استمر في صلاتك، استمر في صلاتك وبعد ما تكمل الصلاة
0: عودها في الضروري،
1: عودها في الضروري ندبة. نعم. مش موجوبة. تعودها شني ندبة ليس موجوبة.
0: نعم.
1: نعم. وإن كان في آخر الضروري فخلاص أنا معاش في إعادة وسقطت علي والوقت ضيق، قالوا تستمر بحيث أنك لو أنا قطعت الصلاة وأزلت هذه النجاسة مثلا هي الدم ولا ماذا اللي سقط علي أنا هذا، فقالوا لا مش لا تبطل صلاتي ونستمر في صلاتي. فإذن هذا هو الشرط الثاني الذي أشار إليه المصنف بقوله إن اتسع الوقت. إذن قال إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، ووجد ما تزال به يعني هذا كان عنده مية وكذا وكان هو في فلاة من الأرض وما عندهش من الماء ما يزيلها به ولا عنده ثوب آخر يغير، فهذا نقوله لا تستمر، علاش تقطع في صلاتك وأنت ما عندكش باش تزيلها به. والشرط الأخير وقلنا قد أشرنا إليه اللي هو ما لم يكن معفوا عن هذه النجاسة. فإذا عندنا أربعة شروط، متى توفرت في من سقطت عليه نجاسة فإنه يقطع الصلاة، اللي هو الشرط الأول إذا استقرت عليه، هذا كانها يابسة وكانها رطبة وما يحتاج استقر عليه لأنه تكون دخلت في الملابس وكذا، فإذا إن كانت يابسة لابد أن تستقر عليه. والشرط الثاني أن يكون الوقت متسع بحيث أنه يقدر يعاود، وإلا فإن كان في آخر الوقت الاختياري أو في آخر الوقت الضروري نقول له تستمر، ولكن من كان في آخر الوقت الاختياري يعيدها ندبا في الوقت الضروري، وكذلك أن يكون عنده ما يزيل به أو عنده ثوب آخر يلبسه. طيب والشرط الرابع والأخير وهو ألا تكون هذه النجاسة حتى تبطل الصلاة مما يعفى عنه، وسيأتينا النجاسات المعفو عنها منها ما كان يعني من الدرهم البغلي يعني من الدم بقدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي يعني هي الدائرة السوداء وكذا التي توجد في ذراع البغل أو الحمار كرمكم الله، فهذه هذا المقدار أو هذه الدائرة يعني ممكن نقربوها للخمسين قرش المعدني عندنا العملة المعدنية والقديم ليس جديد هذا الآن لأن زادوا صغروا فيه شوية، العملة المعدنية يعني قريب منها أو أكثر منها بقليل، فهذا هو المقصود بالدرهم البغلي. فما كان أقل نقوله مثلا من الخمسين قرش هذه المعدنية هذا معفو عنه، وما كان أكثر من ذلك فهو ليس معفو عنه من الدم. نعم. المسألة الأخرى يا شيخ اللي هي أشار إليها أيضا لأنه قال فسقوطها عليه فيها، طيب تكلمنا على مسألة السقوط.
0: نعم.
1: أو ذكرها مبطل، طيب هو ما سقطتش عليه لكن في أثناء الصلاة تذكر أن في ثوبه نجاسة غير معفو عنها. فهذا أيضا هذا يشترط ثلاثة شروط بدل الأربعة لأن ما هيش سقطت واستقرت وكذا حولها الشرط دق، وإلا في الشروط الثلاثة الأخرى باقية معنا وهي إن يعني يقطع وتبطل صلاته إن كان عنده ما يزيل به أو ما ثوب آخر يغيره، وكذلك إن كان الوقت متسع نفس ما قلنا هناك بالضبط بتفاصيله، وكذلك إن كانت النجاسة غير معفو عنها. فهذه يعني بالنسبة من سقطت عليه نجاسة وهو في أثناء الصلاة تبطل صلاته إذا توفرت الشروط الأربع. بالنسبة من تذكرها تبطل بثلاثة شروط. نعم.
0: ممكن شيخنا نقول أن على هذا يعني حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أخبره جبريل بالنجاسة في نعله استمر في صلاته ولم يقطعها.
1: نعم نعم
0: نعم
1: بنا نعم هذا لم مسألة لم تستقر وكذا يعني نعم أزالها وكمل بنى على صلاته. نعم.
0: نعم
1: وهذا فيه يعني سواء حتى على القول بأنها واجبة مع الذكر والقدر وكذا، حتى على هذا القول اللي هو الأشهر في المذهب واللي عليه المعول وكذا أكثر من القول بالسنية، ومع ذلك رأيت أنت في التفصيل قالوا لا إن كان الوقت ضيق تستمر مراعاة لفضيلة الوقت وكذا، وأنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان يعني. نعم
0: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عند ذكره ما يعفى عنه من النجاسات، وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد.
1: نعم، الآن سيذكر لنا يعني المصنف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات، وعندنا قاعدة مقررة في المذهب وهي أن كل ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه، وأصلها قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلهذا الحرج مرفوع في هذه الشريعة، ولهذا هذه الأمور لأنها يصعب الاحتراز منها وكذا وفيها صعوبة ومشقة، فلهذا هي مع أنها نجسة ولكنها يعفى عنها. فأول شيء هو سلس، والسلس هو عدم التحكم في خروج الحدث، سواء كان هذا الحدث بول أو غائط جلكم الله أو ريح أو مني أو مذي، أي حدث من هذه الأحداث من كان لا يتحكم فيه فخلاص يعفى عن الخارج هذا، يعني عافى الله الجميع ومن يعاني من مرض وكذا ومديرين لها الشكارة هذه اللي هي فيها بول وكذا، منقولوا له وقف صلاة أنت خلاص ما هو النجاسة موجودة على طول، لا يصلي. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو يعفى عنه في ذلك، فهذا هو صاحب السلس. السلس طبعا يعفى إذا كان ملازم طبعا عن الوضوء، ما عندنا طهارة حدث وخبأ. أما طهارة الحدث فهذا طبعا طريقة المغاربة والقول المشهور في المذهب أن إذا كان يأتي غالب الوقت، أما أقل كان يأتي يسير هذا يلزم منه الوضوء وينقض الوضوء فيما يتعلق بطهارة الحدث. أما بطهارة الخبث فإن من كان عنده سلس سواء كان كثير وإلا قليل، طالما كل يوم يجيه
0: ولو مرة في اليوم،
1: مرة في اليوم خلاص يعفى عنه هنا في هذا. فطهارة الخبث الأمر فيها أو الشأن فيها أقل من طهارة الحدث، ولهذا طهارة الحدث واجبة مطلقا، وطهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وعندنا فيها قول بالسنية.
0: نعم
1: هذا الأول يا شيخ، اللي هو وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسور. طبعا يقصد بالباسور اللي هو يعني تجمع دموي أو يعني حبة أو التهاب أو غيره في فتحة الشرج أو في الدبر، فهذه يعني فيها إفرازات ودم وقيح وصديد، ومن يعني جرب مثل هذا الأمر يعرف أن فيه صعوبة الأمر، يعني قداش بيقعد هو
0: يمسح ويزيل
1: ويزيل ونجا وبيصلي وراه صلوات خمس وراه كذا، فهذا يقال له هذا معفية عنه، يعني يدير خرقة يدير كتانة كلينيك صغيرة مثلا على الموضع ولا المحل بعد أن يستنجى وكذا وينظف المحل خلاص، وما يضيراش ما خرج من قيح أو صديد أو دم، مع أن هذه نجاسات. فهذا إذن المقصود ببلل الباسور. قال بلل الباسور وثوب. بلل الباسور هذا أو بلل البواسير سواء أصاب البدن أو أصاب الثوب يعفى عنه. وبعد ذلك قال كمرضع تجتهد، وهنا لاحظوا أنه قال ما قالش مرضع، كمرضع يعني ليدخل أمور أخرى مثل الطبيب مثلا اللي الجراح وكذا مثلا، أو اللي عاين في الجروح وغيره فهمت يغير، فهذا مرات تصيبه من كثرة مزاولة هذه المهنة وكذا. والحمد لله في الوقت الحالي يعني التوقي مع القفازات وكذا يعني فيه أفضل الحمد لله، لكن عموما من يعاين مثل هذا الأمر أو الكناف يعني مثلا اللي يخدموا في شفط الأبار السوداء وكذا، يعني ثيابهم نظرا لمزاولتهم، أو الجزار كذلك، فهذا والمرضع كذلك قلنا المرضع سواء ابنها ذكر أو أنثى، فيعني تجتهد قدر الإمكان، والذين ذكرناهم من الطبيب يعني الكناف والجزار وكذا يجتهدون قدر الإمكان، ولا يضيرهم بعد ذلك ما يعني زاد، لأن مشقة كبيرة عليهم لأنهم يزاولون دائما هي خدمتهم في هذه النجاسات، فلهذا يعفى عنها. نعم بعد ما أن يجتهدوا.
0: ذكرت شيخنا في بلل الباسور أنه معفو عنه إن أصاب البدن اللي هو أو أصاب الثوب، المقصود بالبدن هل هو بس المنطقة المحيطة بالدبر ومنطقة فتح الشرج أو حتى اليد يعني لو أصاب يده؟
1: اليد حكمها بروح. لا اليد حكمها بروح. فالمقصود بالبدن غير اليد. اليد لا ما يعفاش
0: عنها. اليد يغسلها.
1: أيوة يغسل. لأن عندنا فيها وضوء عندنا فيها غسل كذا يعني ما فيهاش حرج هذه. لكن ثوبه اللي هو ملاصق لتلك المناطق أو بدنه القريب منه يعفى عنه.
0: طيب شيخنا بالنسبة للمعفو عنه اللي عسر الاحتراز من النجاسات، هل المقصود به يعني في الصلاة وفي دخول المسجد فقط ولا حتى في الطعام والشراب لو أصاب الطعام والشراب؟
1: لا يا شيخ، المقصود فقط في الصلاة وفي دخول المسجد، أما فيما يتعلق بالطعام والشراب فلا عفو فيه حتى هذه الأمور، لأن قليل النجاسات وكثيرها فيما يتعلق بالطعام تنجسها. وهذا بخلافنا لما نقول احنا الطعام والشراب اللي هو مثلا العصير والحليب وكذا، ولا الطعام الأكل إذا صارت فيه كثيرة قليلة ما عاش يهمنا تغير الماء. نعم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه أو ريحه،
0: كما مر معنا في أول الحلقات.
1: نعم. عندما تحدثنا في الحلقات الأولى عن أحكام المياه، لكن إذا أصابت الشراب أو الطعام فإن كثيرة كانت أو قليلة فإنها تتنجس ولا عفو فيها. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا شرعنا قبل الفاصل بالكلام عما يعفى عنه من النجاسات، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقدر درهم من دم وقيح وصديد. تفضل يعني شيخنا.
1: هذه الشيخ من الأمور التي يعفى عنها اللي هو ما كان قدر الدرهم، وقلنا احنا يعني للتقريب ما يقارب 50 قرش عندنا في عملتنا المعدنية،
0: أو 10 قروش الأولى يعني.
1: نعم، ما كان أقل منها هذا يعفى عن مثلها أو أقل منها، وما كان أكثر فهذا لا يعفى عنه. وفقط تراه يا شيخ هذا التحديد خاص بالقيح والصديد والدم، يعني
0: والدم.
1: الدم والقيح والصديد، لأن القيح والصديد ملحق بالدم. أما ما يتعلق بالبول والعذر وكذا، لا، ما غير معفو عنه، قليل وكثير هو نجس. نعم.
0: ثم قال
1: حتى هذا قليله نجس، لكن يعني يعفى عنه، من المعفو عنه. نعم.
0: وسواء شيخنا هذا القدر الدرهم سواء أصاب البدن أو الثوب أو المكان.
1: نعم. ما فيش مسألة.
0: ثم قال: وفضلة دواب لمن يزاولها.
1: يا شيخ، لما تكلمنا على الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، ذكرنا اللي هي فضلات الدواب اللي تعتبر طاهرة وفضلات النجس. أما مأكل اللحم ففضلاته طاهرة.
0: نعم.
1: نعم، وأبوالها وأرواثها وكذا به. وبالنسبة لغير مأكل اللحم، سواء كان مكروها أو محرما، فضلته نجسة.
0: الفرس والبغال والحمير.
1: نعم، هذه غير مأكول
0: الأهلية.
1: نعم، بالنسبة للحمار الإنسي الأهلي. نعم، هذا محرم الأكل. وبالنسبة للفرس على القول المشهور في المذهب أنه محرم أيضا. ففضلتها نجسة، فمن كان يزاول هذه الدواب التي فضلاتها نجسة، يرعى بها، يعلف فيها، يعني يقوم على خدمتها
0: عليها،
1: ركوبها خصوصا. سابقا يستعملونها بكثرة هذه وكذا، فقالوا يعتبر هذا يعني مما يعفى عنه. نعم.
0: ثم قال: وأثر ذباب من نجاسة.
1: نعم، يعني الذباب إذا وقع على نجاسة، يعني قوائمه، ونقول يديه ولا رجليه وكذا، أو ما يأكل به من فمه وكذا، يباشر النجاسة وقف عليها، وبعد ذلك جاء وقف عليه ثوب إنسان قالوا معفو عنه مع أنه كان على نجاسة، فيعفى عنه. نعم.
0: ثم قال: ودم حجامة مسح حتى يبرأ.
1: نعم، هنا لابد أن نقف قليلا يا شيخ. طبعا هذا من المعفو عنه. طيب، الحجامة يعني كما جاء في الأثر أن يعني الشفاء في 3، منها شرطة محجم، يعني أمر طيب، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرا. الحجامة طالما هي فيها شفاء وتعتبر سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها ما يقدرش مباشرة يجي يغسل المكان الحجامة، لأن الجرح لم يلتئم بعد. لكن في الأول يعني يديروا مثلا في المطهر هذا أو سبيريتو ولا غيره، يديروا بالكلينيكس، وهذا ما هوش إزالة للنجاسة، لأن نعرف أن النجاسة تزال بالماء، وهذا ليس ماء. باهي طيب، وباهي كيف الراي؟ قالوا الراي عادي ما فيش بس، أو يمسحها مسح بالكلينيكس أو المنديل ولا غيره مع المطهر، وهذا ما يعتبرش أزال النجاسة. بعد 6 ساعات أو 12 ساعة، على حسب لما يلتئم، يعني ممكن أقل نقوله أقل شيء 12 ساعة أو كذا، حتى ما يحصلش الإنسان ضرر، واجب عليه انه يغسلها. لكن في 12 ساعة هذه قبل ما يلتئم الجرح هو معفو عنه في هذا، مع ان هي نجاسة. بتقول لي هي مش قاعد اثرها، يعني مش لان النجاسة لا يحصل، يعني سواء طهارة الحدث او الخبث ما تحصل الا بالماء المطلق، ما تحصلش هذه بالكلينكس ولا بالمنديل ولا بالسبيريتو ولا غيره. وان زال عين النجاسة فحكمها باق.
0: حكمها باق. نعم. ثم قال:
1: فيعني معلش يا شيخ نزيد ناكدوا، اذا يعني لما نحتجم بعد ذلك الحجام، يعني بينظف مثلا بالمنديل وبالمطهر وغيره، بنقعد فترة 12 ساعة ولا غيره، التأم الجرح، ينبغي أن يعني نغسل النجاسة بالماء المطلق. نعم.
0: ثم قال: وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله.
1: نعم، يعني الطين والماء إذا اختلط بالنجاسة فما في يعني مما يعفى عنه، الناس لا غنى عنها لها عن الطرق،
0: عن السير في الطرقات،
1: السير في الطرقات وكذا، فإذا أصابه شيء في ثوبها أو قدميها وكذا هذا مما يعفى عنه. لكن عندنا شروط يا شيخ، قال يعني لا بد أن يكون مش النجاسة هي اللي غالبة، يعني أجلكم الله في بعض المناطق عندنا البنية التحتية مثلا سيئة أو كذا، والمجاري متخلطة مع مياه الأمطار فتجد حتى الرائحة كريهة واللون وكذا، فهذه لا، هذه ما يعفاش عنها لأن النجاسة صافية، هذه نجاسة ومعها شيء من المطر أو الطين،
0: الغالب هو النجاسة،
1: النجاسة. فإذا كانت الغالب هو النجاسة لا ما يعفاش عنها. احنا نتكلموا على ماء يعني غدير مية مطر وطين وغيره وفيها شيء من النجاسة، والشيء من النجاسة هذا مش قاعد عينه لو غائط الغير وقاعد عينه لا وأصاب الإنسان خلاص هذا ما يعفاش عنه. نتكلموا احنا لأنه اختلط وتدرج في هذا الطين وهذه المية وكان يعتبر يسير، مش لأن تغير يعني الماء أو

0: عطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا.
1: نعم إيه ما لم يبس. نعم. يعني يبس ما نجيش أنا نصلي فوق منه وأنا عارف أنه متخلطة فيه هي ماء مطر والطين اللي في الطرقات هذه ولا كذا ومعاها نجاسات، ما نجيش نصلي فوق منه لأنه يعتبر مكان نجس. لكن هو لما هو قاعد مبلول حتى بعد يعني قاعد رطب حتى لو بعد سقوط الأمطار، المطر وقفت
0: وعشت،
1: فهو معفو عنه ما إذا أصاب الثوب أو أصاب يعني الحداء أو قدم الإنسان أو كذا. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها.
1: نعم. إذا قلنا في هاتين الحالتين إذا غلبت النجاسة لا يعفى عنه، وكذلك إذا أصابت عين النجاسة المصلي أو الإنسان هذا لا يعفى عنها، وكذلك قلنا إذا جفت لأن قال لابد تكون رطبة كما أشرنا سابقا. نعم.
0: نعم. ثم قال وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت.
1: نعم. الدمل يعني إحنا نقول حبة أو اللي فيها الخراج هذه أو مثلا النفط الذي يحصل من الحرق مثلا وكذا تدير يعني انتفاخ فيه قيح وصديد ولا فيه دم، فهذا هو الأثر متاعه. طبعا لو سال بنفسه يعفى عنه أثر الدمل هذه والحب هذا وكذا كان هو سال بنفسه به، وكذلك إذا احتاج لعصره يعني نظرا
0: للشفاء يعني
1: إما للشفاء والعلاج أو لحكة يعني لجرب أو كذا، فأيضا هذا لأنه احتاج لعصره ما يقدرش يتحمل. أو كثرت قال كان كثيرة في الجسم هذه الحب وغيره، يعني حتى عندنا حب الشباب وغيره يعني ما يسمى بحب الشباب لعل من هذا القبيل لأن فيه يخرج منه مادة وأحيانا دم وكذا، فهذا يعتبر يعني مما يعفى عنه في هذه الأحوال الثلاثة، يا إما يكون سال بنفسه أو كان المصاب به محتاجا لعصره بيعصر يعني، وإما كثرت لكن كان هو مش محتاج لعصره وعصره من عند نفسه فهذا لا يعفى عنه. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عاطفا على ما يعفى عنه وذيل امرأة أطيل لستر.
1: نعم. هذا لحديث أم سلمة رضي الله عنها كما هو معلوم يعني أو غيرها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المسلم نصف ساقه، ومن وكما ثبت عنه أنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت يعني امرأة ما كيف تصنع المرأة؟ قال ترخي شبرا، قالت إذن تنكشف، قالت ترخي ذراعا، فلها أن تطيل إلى الذراع، لكن تكون الغرض من هذه الإطالة ليس الخيلاء وكذا وإنما الغرض منها الستر، فإذا كان الغرض منها يعني ملايتها ولا جلبابها طويل بحيث أنه يكر في اللطاء ومعروف مثلا أنه هي تمشي في الطريق بتمر بعض النجاسات أو كذا يعفى عنه هنا ويطهره ما بعده
0: ما عليك بالثوب يعني معفو عنه.
1: معفو عنه. نعم.
0: ثم قال وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك.
1: نعم. يعني الخف والنعل، والخف هو يعني مثل الجورب غير من جلد، فهذا الخف والنعل اللي هو يعني الحذاء سواء نقول شبشب ولا كندرة ولا كذا، بالنسبة لروث الدواب وخصوصا من يزاولها أو من كانت هي يعني وسيلة التواصل بينهم كذا، لكن في وقتنا الآن طرقاتنا وكذا ما عاش فيها الدواب اللي نستعمله فيها باش نقولوا أن فيها كثر وكذا، فمع ذلك اللي من يزاولها ومن هي موجودة بكثرة في بعض الدول قاعدة إلى الآن تستعمل فيها هذه الخيل وكذا، بالنسبة لبولها وروثها بالنسبة لهذه الدواب مع أنها غير مأكولة اللحم وروثها نجس وكذا لا بأس يعفى عنه فيما يتعلق بالنعل أو الحداء، لكن ينبغي أن يحك يعني في شيء مع يعني دلكه
0: أو طويل يسقط عليه عين النجاسة يعني.
1: عين النجاسة. نعم. نعم. مش يعني مش محتاج لأنه يغسلها غسل.
0: نعم.
1: نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.

0: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه، إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين. لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
1: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص تاني وتقاسم المكسب، يعني
2: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعته وبعدها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا، يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هادو الفلوس، يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها، هذاك كلام تاني بجانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلا بد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار، أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق. هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء مدام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه. لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول يا الله لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، يعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب يقوله دعيت ودعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، ورحبوا بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا على التردد 97.9 FM. ويمكنكم أيضا متابعة البرنامج عبر أثير عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على قمر النايل سات. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا للاستفسار عن أسئلة شرعية معينة عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. في البداية عندنا اتصال. أخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
2: عندي سؤال بفتوى الشيخ مصعب.
1: تفضلي، إن شاء الله خير.
2: إن شاء الله خير. عندي بنسأل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خير ما تطيبت به المسك. بنسأل على نوعية مسك الغزال، المسك الأصلي تو في اللهية في البلاد، جميع الروائح ناخذ فيها مسك صناعي يعني مقلق. المسك الاصلي هو ما عرفتاش يعني مين في اللي في ليبيا، مين اللي تاش انه هذا التعليم اللي تاش، نبي نعرف منين نلقوا في السعودية في مكان نلقوا.
1: وين نلقوا المسك الاصلي؟
2: ايوه
1: بها تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
2: ان شاء الله. ماشي، بارك الله فيك.
1: ماشي. السيد محمد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليكم.
3: الله يبارك فيك. شو الأخبار يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
3: أنا عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
3: الله يبارك فيك. بخصوص زوجة طالبة الطلاق من غير سبب. في الحالة هذه من حقي نطلب تعويض ولا شو؟
1: هل من حقك تطلب التعويض أم لا؟
3: إيه.
1: تمام. ها.
3: الله.
1: ماشي. السيد عبد الفتاح.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟ لبس عليك.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك.
4: يا شيخ عندي سؤالين، واحد يتعلق بصلاة العشاء ليلة الجمعة، هل وارد فيها شيء عن القراءة بصورة الكهف أو جزء منها؟ والسؤال الثاني العشاء يتعلق بالبدلة العربية.
1: غير شوية بس، صلاة العشاء أنت تحكي؟
4: إيه، صلاة العشاء. هل وارد فيها شيء أنك تصلي بجزء من صورة الكهف؟ السؤال الثاني اللي هو الصلاة، صلاة الإمام في البلدة العربية الليبية اللي هي السورية والكروية اللي معروفات عندنا احنا، هل فيه مشكلة ولا ما فيش مشكلة؟ لأني سمعت من بعض الناس أن قالك ما تنفعش، ما الإمام المفروض يصلي في الطويلة بس.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي تسمع الإجابة عندك
4: ترى.
1: ماشي الحال. هاي ماشي. السلام عليكم سيد سليمان.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حالك يا شيخ؟ ما باي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
5: عندي سؤالين يا شيخ بالله.
1: تفضل.
5: السؤال الأول، في واحد مثلا بيمني مبلغ لفترة 20 سنة نقوله 100 دينار مثلا، رجعهم له توا نفسهم أو بقيمة تختلف طبعا،
1: يبي مبلغ قداش؟ 500 دينار.
5: مبلغ رمو عرس أو حاجة 100 دينار مثلا هيك.
1: 100 دينار
5: إيه، نفرض مثلا 100 دينار برجعهم له توا، رجعهم 100 زي ما هم أو نشوفوا قيمتهم بالذهب أو بالدولار.
1: رمو عرس يعني أعطاك هدية في عرس؟
5: والله هو الرمو مثلا، الرمو في العراسة تدروا فيه مرات هو يعتبروا فيه زدين كيف
1: ايه ايه ايه هبة التواب.
5: ايوة هو كيف رجعه هو الوقت الحالي.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: سؤال ثاني معلش يا شيخ.
1: ايه
5: في حديث البدعة الوارد على الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: هم صلوا وسلم على سيدنا محمد،
5: قال في عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
1: ايه
5: شنو مفهوم الصحابة للخلفاء الراشدون؟ هل سألوه من هم؟ شن كان مفهوم لي، وهل سألوه من هم ولا لا؟
1: باه
5: شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
1: قبل التذكير، قبل البدء في الحلقة، أذكر بفضل صيام يوم عاشوراء، وهو ما يصادف غدا عاشوراء. القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة فوجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، فقال لهم ما هذا؟ قالوا له هذا يوم نجى الله فيه عيسى من الغرق من فرعون وأتباعه، فنحن نصومه احتفاء وشكر. سيدنا موسى، سيدنا موسى نجاه الله من الغرق، فقالوا نحن نحتفل به، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فورد في حديث وهو فضل عظيم، يعني لعل أفضل الأيام بعد يوم عرفة، بعد الصيام الواجب اللي هو صيام رمضان، صيام يوم عرفة احتسب على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية أو السابقة، فهذا فضل عظيم. صيام يوم واحد يكفر الله به ذنوب سنة كاملة، هل هي الكبائر ولا الصغائر؟ معظم العلماء على أنها الصغائر، وقالوا إذا كان ما عندها شلبة تدخل على الكبائر، لكن حتى الصغائر هذه بروحها ميزة، أنك يوم القيامة تلقى الله عز وجل وليس عليك صغيرة من الصغائر، هذه بروحها، لأن يوم القيامة الحسنة بروحها لها دور، والسيئة اللي تفتك منها لها دور. فتخيل يعني في غالب المسلمين، غالب المسلمين لا يرتكبون الكبائر، هذا اللي بيصيم تلقاه لا يسكر لا يزني لا يخنب، فالكبائر في غالبها مجتنبها. لو الباري عز وجل كفر عنا الصغائر يصيم ديما عرفة ويصيم ديما عاشوراء من اللي بلغ إلى أن توفاه الله عز وجل، هو يصيم في اليومين هذو مع رمضان، فيلقى كل سنة عنده فيها ثلاث كفارات، عرفة باعتبارها لاحقة، وعرف اللي بعدها باعتبارها سابقة، هادو مكفرين لسنة واحدة. السنة هذه اللي من عرفة لعرفة عندي فيها مكفرين، العرفة السابق باعتبارها لاحقة له، وعرفة القادم باعتبارها سابقة له، وزيد معاهم عاشوراء، فتلقى عندك ثلاث مكفرات للسنة الواحدة، وهذا أدعى إلى أن الباري عز وجل يغفر بها حتى جزء من الكبائر أو الكبائر كلها، ففضل الله واسع. فخسارة أن الإنسان يضيع هذا الأجر الكبير وهذا الفضل العظيم بفعل قليل اللي هو الصيام. الصيام راهو في الحقيقة ما هوش فعل كبير، وخاصة معنا حنيم على المكيفات والسيارات المكيفة والعمل المكيف، ومرات ما فيش حتى عمل أصلا، يعني معظم الناس غضوة على الأقل اللي مش موظفين راحة فتكة من توصيل الأولاد للمدرسة وكذا، تمشي لعملك تروح ترقد تنوض العصر تصلي تقرأ شوية قرآن تسبح تفعل أي معروف من المعروفات، فتنالوا الأجر العظيم بذلك. إضافة على التكفير تبدأ عندك كل حرف بعشر حسنات، يعني كانك قريت جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، شوف الأجر اللي بتحصله مع كان مشيت زرت أمك ولا أخوتك ولا كذا، ولا وسعت على أهلك ولا أي شيء من هذه الأشياء، يكون لك فيه الأجر العظيم مع تكفير السنة. القول النبي صلى الله عليه وسلم لا صومن التاسع، يعني مخالفة لليهود، فقال العلماء أن مراتب عاشوراء أربعة، أكثرها في الأجر الصيام، يعني صيام عاشوراء أربعة أكثرها في الأجر صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر، لأنه قال هذا أدعى للمخالف أن يصيم يوم قبله ويوم بعده. المرتبة الثانية تسعة وعشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بنصيم الحداش، وكان يقدر يصيم الحداش هو، فقال نبي نصوم التاسع، فقالوا هذه المرتبة الثانية تسعة وعشرة، ثم بعد ذلك عشرة وحداش، هذه المرتبة الثالثة لأن تتحقق بها المخالفة وفيها صيام يوم زيادة، وآخر مرتبة صيام عاشوراء منفردة. فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يحرص على صيام هذه الأيام تسعة وعشرة وحداش، اللي اليوم ما صامش يقول والله بنعوض غدوة، اللي مثلا الصيام يتعبه أو عمله شاق يكتفي بصيام يومي الخميس إن استطاع، واللي مريض ينوي حتى بالنية يقول لو كان صحيح رانيني صمت، وخاصة إذا كان متعودا على صيام عاشوراء ولا صيام عرفة ولا صيام ثلاثة أيام ولا صيام ستة من شوال ثم منعه المرض من ذلك، فإنه يتحصل على أجره كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالإنسان خسارة أن يفوت هذا الأجر على نفسه. الأخت فاطمة قالت تسأل عن المسك الأصلي، تسأل عن المسك الأصلي وين نلقاه، وهل ما ينالش الأجر إلا بهذا؟ لا، ما مش شرط، يعني إذا لم يتحصل، النبي صلى الله عليه وسلم سماها أطيب الطيب في صحيح مسلم، أطيب الطيب هو المسك، أي شيء يسمى مسك لأنه فيه مسك نباتي وفيه دم الغزال وفيه كذا، اللي تقدر تحصيه يسمى مسكا. المقصود الأساسي مش إنه مسك أصلي ولا مش أصلي، المقصود الأساسي أن المسلم تبدأ ريحة طيبة ويستمتع بهذه الريحة الطيبة، والناس اللي يشوفوه كذا ما يتأذوش منه، بل بالعكس يقولوا والله فلان نحب نقعمز ونحني وياه، لأن صنت دائما يعني رائحته دائما فواحة، ورائحته دائما يطلب شمها، فأي شيء يؤدي هذا الأمر ماشي الحال، تبي تدير مسك لقيت مسك أصلي باهي، ما لقيتش مسك أصلي باهي، ما لقيتيش مسك أصلي وبتديري روايح تانية بشرط أنها ما تطلعيش بحتى المسك. حتى المسك لا يجوز للمرأة أن تتعطر به وتخرج ليشم الناس ريحها، ولا حتى ما باش مش هذا قصده. المهم المرأة هذه من الزينة، الرائحة الطيبة من الزينة، والزينة لا يجوز إظهارها للمرأة إلا لزوجها أو لمحارمها من الرجال، بوها أخوها ولدها عمها خالها، الناس الذين تعبد تحريمهم عليها. فحتى المرأة ما لقيتش مسك تدير عنبر، تدير روايح الزيتية، تدير الروايح العادية. المهم المقصود، المهم إما بين نساء وإما بين رجال محارم. أما الرائحة في الشارع فممنوعة من المرأة منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك ليشم الناس ريحها سماها زانية، وسماها أن لا تشم رائحة الجنة. عندنا اتصال سيد رمضان.
6: مساء الخير يا دكتور.
1: لاباس عليكم،
6: نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيك.
6: الله يبارك فيكم.
1: الله يبارك فيك
6: ويسعد خطواتك، وإن شاء الله إن شاء الله في مازال حسناتكم.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
6: حضرت الدكتور، عندي نقطتين بخصوص الشباب.
1: إيه.
6: هل الأعداد اللي هي في النجاي معناها متكدسة في المصالح، لماذا لما يشرع لها عملية تأهيل حتى تستفيد بها الدولة؟
1: كيف قلت لي معلش؟
6: قلت لك الشباب
1: إيه؟
6: الشباب في بلادنا ما شاء الله يعني أعداد لا بأس بها لو ننظر للنسبة الثانية.
1: إيه؟
6: لماذا لم تقام لهم دورات تأهيل حتى تستفيد منها الدولة؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين دائما نسمع الطلاق الطلاق الطلاق، لماذا لم تشرع دورات تأهيلية للشباب الذين يريدون الزواج؟ معايا دكتور؟
1: ايه.
6: النقطة الثالثة، أعداد كبيرة من الشقق اللي هي واصل لإنجازها إلى 70-80% لما هم بيعاونوا للشباب، الحكومة فهم جاي يعطوهم 20 ولا 30 ألف وغيره كده، لماذا ما يخصصوا لهمش فهم جاي شقق؟ وأحيانا فهم جاي معناها القادر ينجز الشقة هذه يعني معناها بها ما يستطيع. وشكرا وبارك الله فيكم.
1: الاسم بالله معلش، الاسم
6: اسمي رمضان من غير
1: يعني. السيد رمضان. تمام السيد رمضان، بارك الله فيك.
6: الله يبارك فيك ونورك.
1: الله يبارك الله فيك. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
7: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أن السيدة فاطمة هذا أكملنا الاتصال، مش لازم المسك في الحديث، قال أطيب الطيب وخلاص، ما ذكرش دم الغزال ولا غير دم الغزال، فالتكلف أحيانا غير مطلوب. والله جاء قدامك وعندك إمكانية مالية وبتشري المسك الأصلي، خير وبركة. ما جاش قدامك ليس ذلك دافعا لترك العمل بأن هذا أطيب الطيب لأنني ما حصلتهاش، ينشري الأصلي لا لا لا، هذا كله تكلف غير مطلوب. السيد محمد قال زوجتي طالب الطلاق بدون سبب، هل يحق لي أن أطلب التعويض أم لا؟ بداية يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب، إذا كان عندها سبب باء وكان ما عندهاش، وإن كان السبب أحيانا عدم التوافق، راهو أحيانا الزوج مصلي وذا مال ويحسن التصرف وكذا، لكن الأرواح ما تلاقتش، فيش انسجام، العقلية واحدة، التعليم قريب، الحالة المالية قريبة، الأمور في ظهرها تقول باهي، لكن ما فيش انسجام. الأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعارف منها ائتلف. أحيانا بالعكس يختلفوا بدون أي سبب، فأحيانا وهذا في عامة الناس، تلقى نفر يقولك فلان والله ما نزل لي منزور بكر، ما نحباش وما بايش ندالك حاجة، والله مسكين عمره ما عاب فيا ولا جاي من تلاي، بل بالعكس قد يكون يحسن إلي، لكن هيك فيه حاجة خليتني مش قابلاته. وبالعكس في اللي تلقاه يسيء إليك وكذا وتتمنى حتى يكلمك الكلاب، هذه اللي يقولوا فيها وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، يعني هذا الراجل اللي تحبه حتى يدير لك حاجات ما تنفع تقول بالك وما ندريش وبش قصده وكلا، والشخص الثاني تقعد وقف له على الشعرة كل حتى حاجة يديرها بدون قصد انت تكبرها. المسألة هذه ناتجة الأرواح، فهي تزوجت المرأة وما ارتحتش مع زوجها، ما ارتحتش بأي طريقة من الطرق، جربت هني جربت غادي، تجيبوا صغار نطلع نسافر وندي، ما فيش فايدة، هذه سبب يعطيها أن تطلب الطلاق، تقول لي فلان راني هني والله ما ارتحت معاك، لا شعرت بحب، لا شعرت بمودة، لا شعرت بسكينة، فكان تعطيني كلمتي، هذا سبب من الأسباب، وخاصة إذا كان ممكن تخاف أن تقع في الحرام نتيجة عدم الرغبة في زوجها، مرات تمشي هذه بعدين يجب عليها طلب الطلاق. هذا أولا، إذا كان في سبب يضرب فيها، نقص عليها النفقة، عشرة سيئة، يرتكب المعاصي، هذه كلها أمور تعطيها الحق في طلب الطلاق شرعا ولا يكون إثما عليها. ما فيش الأمور هذه كلها ومرتاحة وتقولها والله يطلق، هو غالبا لن يحدث هذا، يعني مرأة لا زوجها يحسن عشرتها ومكفيها ماليا وأيضا حتى في الناحية الجسدية والأمور كلها طيبة وهي تشعر بنحو بميل أو حب أو كذا، مستحيل جي تقول لها طلقني، بالعكس هذه ما عاش تخليه بكل، ما عاش تسيبه بكل. فهذا الأمر، الرجل بالعكس، الرجل يجوز له شرعا أن يطلق ولو كان مرتاحا، يبي يجرب واحدة تانية كذا، هذا من حقه، أمر مبغوض الطلاق ولكنه ليس حراما، ليس حراما ولو كان متزوجا أعدل أهل الأرض، أجملهم وأتقاهم وكذا وأريحهم، لكن يقول والله أني نبي نتزوج ولا نبي نطلق ولا عادي، ما فيش إثم، ما فيش إثم. والرجل كما قلنا عن المرأة، لما يلقى امرأة مهتمة بي وكذا وفي قبول نفسي والجمال نوعا ما مقبول، مش حيجازف هو ويدور حاجة تانية تكون أسوأ عليه. وكان صارت مع زوز معاش تصير مع ثلاثة، وبالتالي الزواج أساسه في الألفة والحب بين الزوجين. هذه قالت لا والله توا بدون سبب ولا بسبب، هذا أمر آخر. جد قالت له والله طلقني، لما جت قالت له طلقني. الآن قال نسأل، يسأل هل يجوز أن أطلب تعويضا؟ يجوز، هي البروءة أنك تطلق بدون هذا. لكن لو مثلا تقول لا أني والله كان بنطلق عليها عندي مهر 50 ليرة وكان بنعطيها 50 ليرة، معاش نبي نقدر نتزوج امرأة تانية ومعاش نقدر نقوم بحياتي، أني نطالب بالخمسين شرعا جائزة، ويسمى الخلع، الطلاق بمقابل أو الطلاق بلفظ الخلع، هذا يسمى خلعا، والخلع طلقة واحدة بائنة. يعني لو جد قلت لك بقى يعني نتنزل لك على مهري ونعطيك 100,000، أو نتنزل لك على مهري بس وانت رضيت، أو نتنازل على نصف مهري مقابل الطلاق، أو نعطيك جنيه مقابل الطلاق، أو نعطيك 1,000,000 مقابل الطلاق وانت وافقت بناء على هذا العوض، هذا يسمى خلع، وهي طلقة واحدة بائنة، لا يجوز للزوج الرجوع إلا بعقد جديد، وإن هي ترضى وليها يرضى. ومسألة تانية أخرى، فيجوز لك أن تطالب، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي قالت لي لا أكره منه خلقا ولا دينا، ولكني أكره أن أعود إلى الكفر بعد الإسلام. يعني قلت له الخلاصة كان قعد ترى أنني ابن كفر، ما كان قعدت معاما، هو تشبيه بليغ يعني إن هي خلاص رويا بتسيبني منها يا ابن قلبي، تردين عليه حديقته، أعطاها جنان إحنا نقوله فيه مخل ولا كرم ولا المهم فيه زروع، قال مهرا، أعطاها هذه الحديقة مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته؟ قال نعم، فطلقها بعد الرد. فهذا هو قصة الخلع، فيجوز لك أن تطالبها بالتعويض، سواء بالتنازل عن المهر أو حتى بزيادة. كان المرأة عندها فلوس وكارها البقاء معك كثيرا، تقدر تقول أعطيني 50,000 100,000 مليون اللي تعرف، أعطتك الرقم اللي أنت ترضى تطلق به، باهي ما أعطتكش الرقم لك ألا تطلق ولك أن تطلق. وإن كان كما قلت لك المروءة أن تطلق مباشرة، لكن الكل جائز كما قلت لك، الكل جائز بإذن الله تعالى. عندنا السيد عبد الفتاح قال صلاة العشاء وارد فيها قراءة جزء من الكهف، لا لم أسمع بذلك. الوارد أن قراءة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في روايتين، في رواية أن قراها يوم الجمعة يعني من فجر الجمعة إلى مغربها، ورواية أن من قراها ليلة الجمعة اللي هي من مغرب الخميس إلى فجر الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. اختلفوا شو معناها النور هذا، هل هو نور في الوجه حقيقي ولا نور بمعنى اتباع الخير وترك الشر. المهم في النهاية فيها فائدة، في النهاية فيها فائدة هذا الأمر، اللي هو أنك أنت تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. أما قصة قراءتها أو جزءا منها في صلاة العشاء فلا علم لي به، مش شرط أن أراه مش موجود، لكن أنا ما عنديش به علم، لأن لو كان موجودا لكان مشتهرا، وكان حتى في حديث يعول عليه في فضائل الأعمال بأن كان ضعيفا أو كذا لكان مشتهرا هذا الأمر، زي اشتهار مثلا قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لكنه لم يشتهر. لكن زي ما قلت، مش معنى عدم العلم إنما يكونش موجود، مرات يكون موجود، وبإذن الله تعالى نحاول نبحث عليه بين الحلقتين اللي أجيبك لو كان فيه رواية حتى تكون ضعيفة، لأن بالتأكيد الحسنة ولا الصحيحة صعب وجودها. صلاة الإمام في الكسوة العربية، بداية الكسوة العربية حقيقة الستر فيها ناقص، وبخاصة إذا كان الإنسان قد دخل إلى الحمام مستنجى وبقي شيء من الماء في المنطقة، لأن بعدين تولي شفافة جدا، السروال هذا يبدأ معاش يستر في شيء. فحتى مشايخنا لما كانوا يتكلموا على هذا، بغض النظر عن الإمام، لما كنا في الدروس ويشوفوا الكلام هذا، الناس كلها كانت تلبس كسوة عربية ما عندهاش جلاليب الطويلة هذو، وكانوا حتى الملابس الداخلية ما يستعملوش فيها أو يستعملوا في القصيرة. فالمشايخ يقولوا راه اللي ما يلبسش تحت الكسوة العربية الملابس الداخلية، احنا نقول لها الفرعة الطويلة اللي هي فوق الركبة بشوية أو هيك، قالوا راه هذا صلاة باطلة. لماذا؟ لأن بعد الاستنجاء هو بيركع، ولا خاصة في السجود الجزء الخلفي من السورية قصير، فجزء من عورته يبدأ ظاهر، والمرات حتى العورة المغلظة وليس العورة المخففة اللي هي الألية والقبل. فقالوا الكلام هذا، هذا أولى في حق الإمام. لكن كان الإمام لابس كسوة عربية الغالية، لأن احنا نتكلم عن الكساوي العربية العادية، أما الكساوي العربية الغالية الآن اللي حتى لو انبلت ما توصفش العورة وما تبينش، يكون لونها غامق زرقاء ولا سماوية، المهم لون لا تظهر معه العورة، فلا حرج في ذلك. هي العبرة مش في الكسوة العربية ذاتها، في الكشف وعدم الكشف. إذا كان كسوة عربية مستورة وغليظة، وخاصة الشتويات هذو اللي حتى ينبل بالكامل ما تبين شيء، هذه جائزة لا حرج فيها. إذا كان الكسوة العربية رقيقة في الصيف يبدأ عرق ولا كيف جاي من استنجاء ولا كذا تبين، هذه لا يجوز سواء إمام ولا مأموما نتكلم الآن، لكنها للإمام أولى. يعني المأموم ما يدور فيه حد، لكن الإمام أولى. يعني الإمام يقول عليه في أحكام لا يقولونها على المأموم، عند أشياء معينة تندب له لا تندب للمأموم. لماذا؟ لأن بيشوفوا الناس كلها واجهة وكذا، فلا يغتفر فيه ما يغتفر للمأموم. الآن المرجع للمرجع للناس اللي وراه، كان الناس اللي وراه ديما يصلوا وراه وديما مستور وما يستنجاش ويجي في الكساوي العربية الباهية وفيها وساعة مش ضيقة، هذا يصلي لا حرج. إذا كان بالعكس ينبغي ألا يفعل، يا تلبس فوقها تلبس سروال زبون، يا تلبس فوقها جرد يدير لي روحك راي، يا كشابية يدير لي روحك راي، لأن رأوا الإمام لا يجبر المأمومين على ما يرضاه هو وما يختاره هو. المأمومين قالوا لا والله ما نبوكش تصلي في جلابية كبيرة، راهو هذه احني مش من لبسنا واحني ما نبوهاش واحني مش مستريحين. ينبغي عليه أن يطيعهم ولا يسيب الإمامة. قالوا لك احني راهو ما الآن مشايخنا وناسنا قبل يقولوا والله احني راهو اللي يخش للجرد بلا اللي يخش للسوق بلا جرد وبلا فرملة وبلطقية نقعدوا نضحكوا عليه. فلو موجودين الناس هادو ما ينفعش واحد يخش للسوق بدون جرد يضحكوا عليه ويجي يصلي بيهم في كسوة عربية. إذا كان السوق مش راضيين يشوفوه بلا جرد تبيه يرضوا أنه يصلي بيهم بكسوة عربية بس. فالمسألة كما قلت يعني المسألة متعلقة بالستر وعدم الستر هذا أولا، ثم برضا الناس وعدم رضا الناس هذا ثانيا. لكن الآن كثير من الأئمة يصلوا في الكسوة العربية بدون نكير، المهم زي ما قلنا تكون ساترة، تكون واسعة، تكون يعني إذا كان الكسوة العربية العادي ما يجي يصليش بيهم وهو عرق، ما يصليش بيهم وهو كيف مستنجي ولا عليهم مية، لأن بعدين حتى قصة الستر لا تتأثر معه. يعني قصة أن يكون ساتر روحه تبدأ مش متوفرة مع وجود الماء مع الكسوة العربية العادية هذه الرقيقة اللي يلبسوا فيها معظم الناس. أنتم كان مش راضيين كلموا قولوا له راه والله هذه حميم مش راضيين بها ونطالب أنك أنت تغيرها، ويجب عليه أن يطيع أو أن يترك الإمامة. الحقيقة عن سيد علي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
2: الله عندي نقاط نتكلمك عليهم وستر إن شاء الله.
1: تفضل.
2: بالله أول نقطة نبي متاع هذه محطة دار إفتاء فقط. فماذا بينا يتبعدوا على الأمور السياسية ويتبعدوا على المشاكل العادية نبقوا إفتاء واحد كثير متاعها.
1: هذه اللي إحنا
2: معاملات هذه الثانية ماش علاقة
1: إحنا اللي
2: يتصل يشرح يبي نقطة زميت هو اللي تأخذ لها الدينية مثلا وحاجة خاصة بالناس ومعاش حد يسأل على شيء انت واحد تبي إلا واحد هذيك قالت له ورجل أختي وبنت أخت بوي طلقت وقالت واحد يسأل مشكلته ونسوي له ما طلاق من الأول ثلاث سنوات سوري كلم مسكر عليها غير مضيع الوقت باش يحصل مكالمة قداش يقعد يتصل وثلاثة باش يحصل. النقطة الثانية تكلم عنها فيما مضى ورجعت مرة رفع الأداء يعني واحد
1: يا سيد علي. هو دائما الخلاف في وجهات النظر مقبول من نحني ولا منك أنت. بالنسبة لنحني هذه محطة إفتاء، والإفتاء كما يكون في الاقتصاد يكون في العبادات يكون في الزواج والطلاق يكون في السياسة يكون في شؤون العالم يكون في كرة القدم. كل عمل مهما كان صغيرا هو داخل تحت الأحكام التشريعية الخمسة: واجب، مندوب، مكروه، واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. أي عمل سواء كان سياسة ولا كان نوم، لعب كورة ولا الحديث مع الزوجة، أي عمل يدخل تحت هذه الأحكام الخمسة. فليسأل على السياسة هذا يسأل على حكم شرعي. إحنا الآن ما نبوش نقوله بنديره حزب، إحنا قال لي والله فلان قال هكي هذا حلال ولا حرام، هذا واجب نجاوبه.
2: هذا ما عندنا ما نقوله.
1: أيوة فهي
2: مكرر نفس الكلام كل يوم ينقال كل يوم ينقال كل يوم ينقال.
1: والله يا باهي هو كلامك صح.
2: تفضل. ونفس السؤال متاع كل يوم يسأل عليه متاع $2000 هما من بداية الحلقة كلهم المعاملة تو ما زال مبتلش فيها. ففيش داعي واحد عم يقطع يتصل بعد ربع ساعة الصباح الثاني اللي تبع في المحطة يسمع في نهاية الأول يسمع الإعادة متاعها.
1: يا باهي باهي
2: نفس السؤال كلام مكرر
1: باهي ان شاء الله خير. يعني
2: حاجه ثانيه معلش استحيت هي نتاع بالله ما تنسوناش نتاع في رفع الاذان. في حاجه ثانيه في الاعاده
1: رفع الاذان
2: في اطلاقات مرات تبدا هذه مرات يعني مكرره نفسها يعاود الحاجه تاع فايده اللي
1: مثلا اعاده الفتاوى تقصد ولا
2: الفتاوى ايه
1: بقى تمام.
2: ولا قعد فترة نشرح في فتاوى صور عودة في فتوى امتاع الزكاة ب 2400 دينار. ومعلش يا شيخ مرة في واحد سألك على فتوى وانت فتحت على مزاج هو نتاع الاجانب اللي يجيبوا في رخص طرقات السياره بناس ليبيين، راه مش معناتها باش وقف المرور ويخالفه وما يخالفش الليبيين، لا هذا متجاوز يديروا فيها قيمه باش ما يبينش انه روح اجنبي، مالاش علاقه بالمختلفات ولا شيء، كل ما تلقاش واحد ليبي مدير طارقه انها طارقه ليبيه، وهذه واحده من انتحار تعتبر شخصيه. نعم نفسها ليبي وتشوف في السياره طارقه ليبي هو اجنبي.
1: هذا السؤال وجه لي اني
2: وجه لك انت شخصيا قلت له انك ذكرت هذا الدين انت شو قلت انا خايف بس خافوش، قال لك ايه، قلت لا ما يحق لان واحد ثاني نفس الفكره يدير فيها في شراء الاراضي وشراء المساكن ما يملكوش هما، لكن يكتبوا بعقد واحد ثاني ويدير فيها تنازل
1: باه،
2: هذا تجاوز القانونيه لو بالقانون ممنوع، وانت تعتبر انت شخصيا
1: يعني الاجنبي اللي عنده سياره في ليبيا لازم يدير سياره، لازم يدير طارقه تبين انه اجنبي هيك بالقانون
2: فيها رقم السفر نتاعها. اي طبعا
1: باه
2: امنيا وكل شيء هو
1: باه تمام يعني انت تحكي واحد مصري مثلا ولا تونسي ولا امريكي ولا اللي هو يمشي لواحد ليبي يقول له نبي نملك سياره، دير السياره باسمك ويدير عليها لوحات باسم الليبي وبعدين يدير له فيها تنازل، هيك تقصده؟
2: وكله 99.9% نصيب الكافيه، هي قليل ما تلقى سارده فيها مربع عزل رقم السفاره نتاعها.
1: بناء على المعلومه هذه نعاود الفتوى باذن الله، ماني ما كنتش
2: تقدر تصل حتى جهاد تصف على سياره والمرور والمسوار الامني
1: والاراضي، قلت حتى الاراضي ما يحق لهمش يتملكوا
2: الاراضي كلهم ممنوع عليهم في الدوله الليبيه، فيتجاوزوا في الطريقه هي كلهم يكونوا في طريقه التنازل.
1: وبعد تجاوز التنازل هذا في القانون عادي ولا لا؟
2: كله ممنوع لكن تحايل على القانون يمشوا فيه.
1: ما هو كيف اذا كان مثلا ممنوع، اذا كان ممنوع ليبي، اذا كان مثلا في القانون ممنوع مصري سوق سيارة فيها لوحات ليبية باهي وقف المرور قال لي عندي فيها تنازل، مش المفروض يخالف المرور ولا
2: خالف المرور؟
1: وبما لاش الفائدة يدير له تنازل، ما هو يخالف ما دام بيخالف على كل حال يخالف.
2: احنا ما نحكوش ان المرور خاص المرور في حاجة أمنية تانية،
1: لا لا لا أنا نقصد ما دام يبي خالف حتى بالتنازل علاش يمشي يدير فيه، شن فايدته ليه هو كمصري ولا؟
2: الله هذه عقلية عنده ممكن لاحظهم، أنت لو تعرف مثلا في ناس غير ليبيين عرب كل شيء تقدم فيش واحد منهم طارق سهل على ما
1: وتقدر
2: تشتغل أول شيء
1: أنا توا بنتكلم عن الحكم الشرعي بناء على هذه المعلومة اللي أنت قلتها بإذن الله.
2: يعتبر بالقانون تقدر تقول زي ما كان واحد أنا جينا بالطاقية ولا مش بدل عربية ويحتبون شو يقول بتشوف اللي بتشوفه شو بتقول عليه بتقول ليبي ولا لا؟
1: هي
2: خلاص هو من عند بلادي.
1: باي تمام أن الأخت عفاف.
3: السلام عليكم سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي بول 19/2 19/2 يوم صباح غدوة رمضان، يوم الموسم تاع رمضان،
1: يعني غدوة أول يوم رمضان.
3: إيه غدوة أول يوم رمضان، بوي ناقص يوم الموسم تاع رمضان.
1: الساعة قداش؟
3: أحداث.
1: يعني مات 30 شوال رحمة الله عليه.
3: ايه الله يرحمه. نبي نعرف أمي أنت تستخدر باقها.
1: باي تمام، تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
3: وين القاعدة

0: أول المهم أول فجر في رمضان يقدم كان بوك ميت رحمة الله عليه. يعني أول فجر قدم في رمضان الوالد كان متوفى.
1: مش كان متوفى.
0: تمام هيك عشرة محرم، عشرة محرم بغروب شمسه اللي هو يوم غدوة يوم الخميس تطلع من العدة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شنو قصدك؟
1: إيه ما هو تو إيه هذا هو قال لي أنا فلسه هو في ناس قلنا لازم يوم السبعة لما رمضان مش كامل.
0: لا لا لا لا ما دام جاء في اول يوم رمضان ينحسب بالهلال 29 يوم ماشي الحال. الاخ سليمان اخر سؤال وبعدين قال لي واحد يبي مني مبلغ 100 دينار من 20 سنه رجعهم 100 ولا كيف؟ هو سواء كان دينا حقيقيا أو كان هبة تواب لأنه قال هو في العرس يعني تعطي 100 وإن كان هو عند المالكية صراحة هذا ممنوع أصلا لأن مال بمال نسيئة. الأفضل عندي ني باش تحقق مذهب المالكية وتفتك من الكلام هذا تجيب له عرض كان صار عرسه هو ولا أي مناسبة لي تجيب له عرض خروف ساعة سيارة مشكله. المهم حاجه تعرف ثلاجه اي حاجه تعرفها اي حاجه تعرفها سواء كانت اغلى من 100 جنيه ولا اقل هيك اولى لان احنا عندنا هبه التواب عند المالكيه بيع من البيوع وما دامت بيع من البيوع لا يجوز ان تكون بالنقد سواء كان مختلفا ولا متوافقا لان نقد بنقد نسيئه. فالافضل انك تجيب له عرض تجيب له اي عرض ثاني وخلاص. العروض اللي هي ما ليست بنقود هنا نقصده جيب له طعام جيب له نقال جيب له كمبيوتر جيب له أي ساعة أي حاجة تعرف إنها تساوي 100 دينار ولا حتى أكثر من 100 دينار ولا حتى أقل وتطلع من قصة الرد بالقيمة ولا مش بالقيمة الرد بكذا أنت بعد ذلك حر جهدك وما يجيب إن شاء الله تبي تجيب له حوش نقول لك جايز تبي تعطيه بيرو بجنين نقول لك جايز تبي تدور حاجة تسوى 100 جنيه جايز تبي حاجة قيمتها هذاك الوقت تسوى 100 جنيه عادي يعني انت مثلا شفت 100 جنيه شن تجيب هذاك الوقت نقول تجيب موتو مثلا تجيب لانت موتو عادي تقول لا والله بنشوف قيمة 100 جنيه توا تجيب ساعة عادية نقول لك اعطيه ساعة عادية وقس على ذلك. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة ألتقيكم في الجزء الثاني بحول الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى

0: نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
3: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية وعبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. أبدأ بالاتصال الأول، الأخ جميلة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا شيخ، من تعرف الشيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي أخ جميلة.
1: والله يا يعني شيخ عندي حالة وممكن بحلة مفصل هذا كان.
0: تفضلي.
1: أنا متجوزة بهي. راجلي قال لي لي قلاية بالزيت، وش يعني تبتها لك الكمونين بهي. وهو راجل مركب دعامات مريض، كيف ليها نص كشتحر ما نبيش ندير له بالزيت. هو غايد أنا مريض، مشي ناطق كلمة مني قال لي كيف تديري يا قلاية بدون زيت؟ قلت له أنت راجل مريض وما نقدرش ندير لك زيت.
0: لا
1: يمشي بالغيظة، كلمة منك كلمة منك، أعطاها لي بالثلاثة.
0: حول ولا قوة إلا بالله، شن قال لك؟
1: قال لي بري مطلقة بالثلاثة، طالب. إن شاء الله خير يا شيخ.
0: هيك قال لك مطلقة بالثلاثة وبعدين قال لك طالق.
1: قال لي مطلقة بالثلاثة طالق.
0: حول ولا قوة إلا بالله. والله يخطو، شو بنقول لك يا أختي؟ والله هيك وقع طلق ثلاثة، ما في أش كيف نديره لبكر. وقع طلق.
1: شو بنستعطي غير مع غير ما يتوشي؟
0: بخليه هو يسأل، خليه يتصل على الرقم 14-13 بأي وسيلة. لبيانة مدار أرضي 14-13 يتصل به، وهو اللي يتصل مش أنت، وشوفوا هل هو وصل إلى مرحلة الغضب الذي لا يقع منها الطلاق أو لا. ما هي؟
1: كان
0: قال
1: لكم مثلا
0: اتصل له وقال لكم أنا راني. لا لا لا لا لا لا، قال لنا شيء توا، خليه هو اللي يسأل، خليه هو اللي، ما نقول لك كان قال لنا معناه مش واقع، وكان قال لنا واقع يسمع الحلقة ويكذب. لا لما نقول لك شو يسأل الشيخ مرة واثنين وثلاثة ومرات حتى المهم يوصل معاه لحل، هل هو يقع طلاقة أو لا يقع طلاقة.
1: قصدي كيف
0: الشيخ؟ أنت تو غير خليه هو اللي يتصل، تو مش هو يبي حكم الباري عز وجل ولا حكم الشرع ولا
1: هو تو شن داير؟ أنا غلط وطلعتها بدون غيظة، وأنا ظلمت المرأة، واحد إيش بحندش مش حكمك يا شيخ؟
0: لا لا تو يا أختي خليه هو اللي يتصل على الرقم، مش هنايا يتصل على الرقم 14-13 من الساعة 9-5 تبدو تتصلوا باش يشد الرقم ويكلموكم. أما هني ما نقدرش نجاوبك تو هيك يا أختي، أول حاجة لأنه مش هو السائل، وتاني حاجة لأنه بنقعد ناخذ ونعطي معاه مرات حتى 10 دقائق وكذا، وهذا ما يمشيش في الإذاعة.
1: وكيف تبيه
0: معنا؟ على الرقم 14-13 من الساعة 14-13 من الساعة 9-2:30
1: يتصل على
0: 14-13 حتى طلع مشغول. اسمعي كيف تحصلي، حتى طلع مشغول ما تسكروش، اقعدوا خليه ينادي ينادي ينادي لان المنظومة تربطكم، لما تربطكم المنظومة يجاوبكم الشيخ ان شاء الله. ما هي
1: فيه ملول
0: الشيخ
1: ولا
0: تتي؟ والله توالا نسمعوه، لكن الموضوع صعب باش نكذب عليك نقول لك سهل، راه صعب جدا جدا الحق. ان شاء الله ربي يهدينا ويهديه.
1: ان شاء الله
0: ربي يسهل لكم الامور ان شاء الله. والله توا مش عارف توا واحد شم يقول خليه بعد شوية، لأن مرات واحد يتحمس أكثر من اللازم، خليه لأن نهدى شوية. الأخ سليمان سأل على ترجيع المية وكلمت عليه، أسأل عن الخلفاء الراشدين، هل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سألهم، هل سألوه، أو هل سأله الناس من هم أم لا؟ لا الاثنين، لا هو سماهم هيك صراحة، قال الخلفاء الراشدين المهديين فلان وفلان وفلان وفلان، ولا هم سألوه وقالهم فلان وفلان وفلان. لكن وردت أحاديث كثيرة في أفضال ومزايا من اتفقت الأمة بعد ذلك على كونهم من الخلفاء المهديين الراشدين، هذو الأربعة هذو اتفقت الأمة عليهم، وزادوا معهم عمر بن عبد العزيز، هذو اللي استمروا على المنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فأجمعت الأمة، أو شبه أجمعت، خلينا نقول شبه أجمعت، إلا ما تقول أجمعت تمشي وتقول شبه أجمعت تمشي ماشي الحال، لكن خلينا نقول أجمع أهل السنة والجماعة على خلافة هؤلاء الأربعة بالترتيب: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم في الأفضلية في الدين على هذا الترتيب، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وردت زي ما قلنا مناقب وفضائل هؤلاء الأربعة وغير هؤلاء الأربعة، لكن هؤلاء يعني مناقب الصحابة موجودة في الكتب، البخاري ومسلم وغيرها موجودة مناقب الصحابة، لكن في بعض من لهم مناقب وليس ولم يتولوا الحكم فهذو خرجوا، وفي اللي تولوا الحكم وما لهمش مناقب، وبالتالي الـ الأمة أجمعت على أن هؤلاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم المقصودون بهذا حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، يعني كبش فيها ما تسيبهاش بكل، ما تسيبش السنة، والسنة طبعا أساسها القرآن، وما تسيبش سنة هؤلاء الأربعة ما دامت تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور الخلافية بعد ذلك للفقهاء نظر فيها، هل اختلفوا في مسألة ولا ما اختلفوش، هل أجمعوا ولا ما اجتمعوش، هل تغيرت الأحكام ولا ما تغيرتش، هذه مسألة أخرى، لكن هؤلاء الأربعة هم المقصودون بالخلفاء الراشدين المهديين الذين ورد ذكرهم في الحديث العرباض بن سارية. ممكن الوحيد اللي كان فيه شبه إجماع هو أبو بكر الصديق، يعني في شبه إجماع لأن كأن هناك نص على أنه يكون الخليفة من بعده، مش إجماع أن ما يبوه ولا ما يبوش، لا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وصلى بهم، فلما صار خلاف من يولوا من ما يولوش في السقيفة، بعض الناس قاس هذا القياس، قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، قال مدام هو من دون الغيرة قد ما هو صلى وصلى بنا معناه ارتضى أن يكون خليفة في الدين، فكيف ما نحن ما نرتضوش أن يكون خليفة في الدنيا؟ فكان هذا القول شبه تذكير بأن هذا شبه نص من النبي، ما هوش نص حقيقي، ولكن شبه نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تولية أبي بكر. الباقي ما فيش نص مثل هذا قريب يقول عمر ولا عثمان ولا علي في مسألة الخلافة، لكن ورد في الفاروق عمر أثار كثيرة، أن الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا غيره، ووردت في عثمان كذلك وفي علي كذلك، لكن كلها فضائل عامة ليس فيها معنى الخلافة إلا ما ورد من هذا النص، أو هو استنباط ما هوش نص قولي وإنما هو استنباط. في بعض الفقهاء قالوا أن ذكر ذلك لحفصة ولا لعائشة في مسألة أظهره الله، فلما عرفها يعني مسألة سورة التحريم، سورة التحريم إن ذكر لها أنه سيكون أبو بكر ثم عمر من بعده، لكن هذه مسألة لم تظهر، لم لعل هم حافظوا على السر. إذا كان في اتصال السيد إبراهيم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. آمين. آمين يا رب أجمعين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين.
2: يا شيخ عبد المحسن عندي معيش توجيه يعني لو قلت فيه، يعني هو أن في بعض الأسئلة فيهم خصوصية، لأن مثلا واحد متعارف هو جوزته، والله واحد متعارف هو وجارة، فيبي يحكي البرنامج يفتوا فيه على الهواء، يعني فالناس تسمعوا فيدي صوته معروف. مرات أنا نكلم شيخ عبد المحسن فيدي تستفيد يقولي بارك الله فيك ماذا تتكلم في دام الفتاوى، فتكون دي خصوصية بدأت مواضيع الطلاق ومواضيع خصومة، تكلم على 14-13 الموضوع يبقى سري، يعني ما فيش داعي للفضايا ولا أسمع لما تسمع، فنحب دينك المواضيع دي نتحل حولنا يا شيخ عبد المحسن بدأت هو كيف الأخت يعني تكلمت دوات على الطلاق إلى الجلسة، ما فيش داعي تكلم على وقت شرطة ما في في صبايا يسمعنا كيف صوتها و يبدأنا يبرم فيها في المجال بدون وجود مشاعر تقدر فضيحة، وهي فضيحة جبتها النفس مش عارف أن كلامي مظبوط ولا كلامي غلط
0: باهي.
2: بارك الله فيك جزاك الله
0: بارك فيه. الله فيك يا سيد إبراهيم. بارك الله فيك يا سيد إبراهيم. فقلنا ما ورد في سورة التحريم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. ورد أن سمى لها من سيكون بعده، لكن حتى على فرض أن لو سماها فهذا الأمر كان سرا، على فرض أن هيك قال كان سرا، لأن لو سماه وانتشر الأمر وذاع ما كان لأحد أن يعترض بعد ذلك لا على أبي بكر ولا على عمر ولا غيره، وبالتالي المسألة كانت سرية، حتى لو سمى هذا الأمر فالمسألة كانت سرية ولم تشع ولم يطلب منه الإشاعة. إذن الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الراشدون المهديون هو أمر بإجماع الأمة رضيه الله لهم، ولم يكن أو بشبه إجماع الأمة ورضي الله لهم، ولم يكن أمرا مباشرا وتسمية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. تو عمر تسمية مباشرة من أبي بكر لما حضرت أبا بكر الوفاة قال عمر خلاص حدد. عثمان وعلي كانت تسمية شبه مباشرة من على الأقل عثمان، خلينا نقول عثمان تسمية شبه مباشرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علاش قلنا شبه مباشرة؟ لأن ما قالش عثمان بس زي ما قال سيدنا أبو بكر، أبو بكر قال عمر بس، عمر رضي الله عنه قال ستة اختاروا منهم ووضع لهم دستورا، كان أربعة اختاروا زوز، أربعة اختاروا واحد وزوز اختاروا الثاني، خذوا متاع الأربعة كان الزوز هذوك ما وافقوش اضربوا عنقيهما. كان 3-3 قال شوفوا اللي فيه ابو عبيدة هو اللي خذوه، وكانت تفقوا اتفقوا، فحصل الاختيار على عثمان، كان من ضمن الستة علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لكن ما كانش اختيار بعد عثمان بوصية عمر رضي الله عنه، وإنما كان لأمر آخر. فالمسألة مسألة اجتهادية من الأمة وليست تسمية مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. سيد رمضان من غريان قال أمور كويسة وكلنا نبوها، ولكن الواقع صادم يا سيد رمضان. احنا الآن ما نبوش يديروا لهم دورة التأهيل، نبوهم غير يقروهم باهي باش ما يسحقوش أصلا دورة التأهيل. احنا التعليم الآن الله أعلم به شن حاله، والشباب يتعينوا من التنوي معاش يبوا يكملوا في الجامعات، والجماعة يقصوا في الطريق من التنوي ولا قبل التنوي يمشوا للتشكيلات العسكرية ولا الجيش ولا سميه اللي تبي تسميه، سميه ميليشيات سميه جيش سميه تشكيلات عسكرية، كلها مش في صالح الدولة، لأن كل دولة الجيش ينبغي أن يكون مربوطا بنسبة، مش 3/4 الدولة في الجيش. هذا بغض النظر سميه ميليشيات سميه جيش، لكن الشعب اللي يروحه إنه لما يخش في التشكيلات هذه يحصل سيارة ويبدأ عنده منعة ويدير اللي يبيه وراتب مليح، يقولك علاش نكمل أني في القراية ونتعب في روحي، وخاصة اللي في قراية ربع ربع ما نبوش نقوله حتى نص نص، طول يمشي للتشكيلات هذه. وهذا مشكلة، وين اللي يبوا يخشوا للتدريب المهني، وين اللي بيخشوا للطب، وين اللي بيخشوا للتقنية الطبية، وين اللي بيخشوا للهندسة، وين اللي بيخشوا للفيزياء. الآن الجامعات تئن وتصرخ، في عزوف غير طبيعي وخاصة من الشباب الذكور. أنا غير البنويت ما فتحوا لهم مش في الجيش حتى هم، كان هذا ما عادش نلحقوا عليهم حتى هم. إذا نحن الواقع لما الإنسان يبي يأمر، خلي ناخذ الاتصال بعدين نتكلم عن عندنا اتصال. أخت مريم السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله.
0: تفضلي أخت مريم.
3: أني والله مش بنقول في زوجي متوفي قبلي 12 يوم.
0: اللهم اغفر له وارحمه به.
3: آمين يا رب العالمين. وأني هذه مزمتول عندي زوجان كيف داخل ماشي على حاله، وكله تعرف أنت الشباب. واحد يشتغل وأني في حاجات توقفت عليا توا، اللي هي عندي طالبيني المصرف بطاقة عادي ذي بطاقة كنتي شخصيا ماشي فهمت. في ناس يقولوا لي لا ما تطلعيش ما تجيش وما توفيش حتى الباب وماشي فهمت آمين. وهذه البطاقة اللي هي مثال المعاش
0: مش بطاقة الدولار يعني؟
3: لا أنا بتاعتي هي المزاولة غرامية لما كنت نعيش في برا.
0: إيه.
3: توقفت يعني توقفت إذا تقول لازم الصلاحية تمت. لما لي بعثت سوى بعثتها كلها قال لي لا تجي شخصيا ما نقدروش نديروا لها بطاقتها مع أي شخص يعني.
0: يعني أنت تسألي تمشي تدير البطاقة في المصرف ولا لا؟
3: ايه هي في تاختي يعني مدرسة وهو غير متفاعدة انا يبوني حضور شخصي واني ما شفهمت يا استاذ ما شفهمت، وهي كل شيء ماشي فيها ومستحقاتي يعني حتى لما مشيت للسوق وضربتها في الماكينة قالوا لي موقفين هالي
0: ما تسمع الاجابة بإذن الله تعالى.
3: بس في حاجة تانية يا شيخ ما شيء انا سوى توفى هو يوم يوم 26 الساعة 9:30 الليل.
0: 26 شني؟
3: ذي الحجة يوم الجمعة في الليل توفى.
0: الجمعة في الليل.
3: يوم الجمعة في الليل الساعة 9:30.
1: ستة في ناس قالوا لي ما ترديش من هذاك الوقت.
0: ما هو 26 26
1: قالوا لي لا توفي
0: يعني يعني الخميس في الليل.
1: لا يوم الجمعة في الليل
0: دي الحجة.
1: ايه دي الحجة يعني في العربي يوم 11/6 12/6
0: ايوه 12 يوم 12 ايوه يوم 12 شنو 12/6 12/12
1: لا 12/6 تو الشهر هذا
0: يوم 6 يوم 12/6 صحيح
1: يوم 6 الجمعة
0: 26/12 بالعربي ويوم 12/6 بالفرنجي
1: ايوه
0: باي تسمعي نقول لك امتى باذن الله تعالى تفك العده ان شاء الله
1: باشين نخلي نفسي على التليفون.
0: لا ما عندكش ما تسمعيش من الراديو انت؟
1: لا ما عنديش.
0: بقى عندنا ثلاثه شويه ثلاثه عندك محرم وصفر وربيع الاول عندك 27 ربيع الاخر محرم شويه بس
1: إن شاء الله.

0: هذا يوم 7 جماد الأولى.
1: يعني من يوم
0: 26 احنا عندنا محرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل وربيع الآخر عندنا فيه 3 لولات و27 هيك 30 وعندنا 7 3 في ربيع، يعني 7 إذا كان ربيع الآخر تام و6 إذا كان ناقص. أنت أفضل شيء لما مدامك تعرفي بالعربي لما يخش جمادة تتصلي، ما تو الآن ما نقدرش نجزم يعني 7 ولا 6 لأن قد يكون جمادة ناقص وقد يكون زايد، لكن لما يخش جمادة نعرف هذاك الوقت ربيع الآخر 30 ولا 29 وعلى ضوها نقدر نقول لك 7 ولا 6.
1: يعني من 26
0: لا من يوم 27 عندك 27 و28 و29 في ذو الحجة. أيوة بنكملهم ب نعم المصرف تمشي دير البطاقة عادي، لا مش واجب النقاب ولا إلا إذا كنت شديدة الجمال ولا كذا وتمشي.
1: يعني مواليد 65
0: يا ربي، ربي بارك تمشي تاخذي بطاقتك وما تسلمي على حدك باليدين، حد عزاك ولا قال لك السلام عليكم تقدر ترد عليه عادي وتروحي وما في شيء، أي عمل آخر يجوز لك. حتى بتطلعي شوية في النهار تضيقتي بتزوري أهلك في عزية حتى الفرح تقدري تمشي له، لكن غير الفرح ما فيش زينة لا بحوايج ولا برايحة ولا بمكياج
1: باقي.
0: ايه والباقي لكن بشرط صلاة العشاء تكوني في الحوش.
1: لاني منطلعش انا اعطيني زاو الاعمالي
0: خلاص مال
1: زاو الاعمالي الصبح
0: هكي
1: لحاجاتي
0: هكي. لما الصحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له نجد نخلي، قالها بري لعلك تصدقي او تفعلي معروفة، قلت له يعني كانوا يعكسوا فخلي بروحهم نسوين، فقلت له بنمشي نقصني الرطب متاعي رزقي ني بنمشي، قالها بري بالك تصدقي بجزء منه ولا وانت في الطريق تفعلي معروف. فالمعتدة تطلع للحاجة نهارا اي حاجة وتطلع للضرورة ليلا، الضرورة القصوى بتعالج حد مثلا مرض لها من أولادها وما فيش من يرفع اللهية، صار ضرب ولا كذا ولا عدم أمن في البيت تطلع لبيت آمن تطلع في الليل، أما في النهار أي حاجة تقدر تطلع لخطرها عادي. توزني
1: لمس الشيخ
0: زولامس بتاع المصرف
1: ردت عليه قالوا لي لا
0: كيف
1: ترجع
0: لي، قلت لا عادي لا تقدر ترد علي حد وتدير اللي تبيه لكن في حدود وقلنا قولا معروفة فلا تخضعنا بالقول. أيوة وقلنا قولا معروفة زي المعتدة زي غير المعتدة نفس القصة، سواء حد بيعزيها ولا بيكلمها في موضوع إيجار ولا عمل ولا ردي عادي ما في شيء إن شاء الله.
1: الله يحسن إليك، الله يحييك ويرضيك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الله يبشرك إن شاء الله
0: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. فشبه أكملت الكلام على مسألة الخلفاء الراشدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميهم في حديث صحيح بحيث يجب، لا هذا كملناه كملت السيد رمضان يتكلم على أن أعداد كبيرة لماذا لا تقام لهم دورات تأهيل، زي ما قلت دائما لازم تشوف الواقع وتخدم على الواقع. هذا الكلام اللي تقول فيه صير في أمريكا صير في سويسرا صير في كذا، لأنهم هذوك مدايرين الأساس ويبي الحاجات التكميلية، لكن احني الأساس ما هناكش بكل، أنت الآن تتكلم في حاجة تكميلية. إذا كان التعليم مضروب أصلا وما عندناش مدرسين ولا مدرسين بالهون تقول لي دير لها دورات تأهيلية، أني هذا مش لوم على الأخ رمضان لكن لابد تكون الواقع أنت الآن جايينك واحدة مضروبة بالسرطان، طبيب لما يقول والله ظفرها مخبش شوية مفروض نصنفره لها، تقولوا له أنت مهبول تغير عالجنا السرطان توحني لاهيين بالظفر. نفس القصة هني، احنا عندنا مشاكل أكبر بكثير من أن نديروا دورات هو أمر ولا لا كويس وحسن وكذا، لكن الواقع يصطدم به زي ما قلت في مسألة الطبيب والظفر. عنده مشكلة كبيرة الآن اللي هي السرطان، الظفر هذا حتى تنحى بكل كذا عليه بعدين. احنا التعليم كله أصلا مضروب من أيامات القذافي لتوا، عمرنا ما خشينا في التصنيف العالمي أصلا للتعليم، لجودة التعليم ديما التصنيف هو 140 دولة، احنا ديما بعد 140، يعني الصومال ودول أفريقية خير مننا، يعني بوش نقولوا قطر والإمارات اللي ترتيب الرابع والعاشر، لا نحكوا على دول تانية أفريقية خاشة في التصنيف وإحنا برا التصنيف. تعليم مثل هذا حالة جيت تقوله والله يدير دورات تأهيلية للشباب، يبدأ الطلب وإن كان في ظاهره جيدا لكنه غير قابل للتطبيق. يعني تخيل أنت تمشي لوزارة التعليم ولا لأي جهة معينة تقولهم والله نبوا دورات تأهيل للشباب، تقول لك إحنا لا زوجناه، لا أعطيناه سيارة، لا عيناه، لا لا لا لا، تو تقول لي بندير له دورة تأهيل، تغير ندير هذيك أنا قبل. ولذلك العرب يفهمون هذا المعنى ويقولون إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. حتى في الشرع هذا يقولوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف بمحال هذا لا يجوز على الشارع الحكيم. إن يجي ولا يقول للمسلم حول الجبل مثلا، هذا فعل أمر واجب وإني ما نقدراش، هذا لا يكون من الباري عز وجل وحكمته وبصري ببواطن الأمور. يستطيع أن يكلفنا بما لا يستطاع ولكنه يعرف أننا لن نفعل، في حسبنا عليه أمر إحنا مش قادرين. وبالتالي نفس الشيء هني، الدولة لما نطالبوا منها بأمور نطالبوا الأمور التي تستطيعها الدولة، هو هذا تقدر مش ما تقدراش، لكن مع الخنبة اللي إحنا فيها ومع سوء الوضع ومع سوء التعليم ومع ومع ومع هذا يبدأ من نافلة الأمر. ممكن لما تمشي تقول هالمسؤولين حتى الكلام ما يشبحوا لكش، تقول لك أنا إلهي بنعالج مرضى السرطان وبنعالج كذا وبندير كذا، تقول لي والله يدير الدورات تأهيلية للشباب، ما عاش يكلمك أصلا، حتى الكلام ما يكلمكش، مش لأن الطلب ما ينفعش، وإنما لأن في أولياء أولويات كبيرة قبله وأهم منه وأفضل منه، والدولة ما تبيش تديرها، فمش حيجوا يكبشوا في الظفر ويسيبوا مرض السرطان. قال أيضا لماذا لا تشرع دورات تأهيلية للمتزوجين في خطورة الطلاق؟ اللي احنا نديروا فيه هذا دورات تأهيلية في الحقيقة، وإن ما تحلفوش بالطلاق، وإن يسبب مشاكل، وإن ما تسرعوش، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دارنا حلول، إن لما تبدأ غاضب غير الوضع اللي انت فيه، كانك واقف اجلس وكانك جالس قف، وكان في دار برا لدار تانية باش يقل الغضب. الرجال انتم بد أن يغلب عقلكم عاطفتكم، ولابد ما تعرف أن كلمة الطلاق لها مشاكل، لها أول وما لهاش آخر، وانت الباري عز وجل ميزك بهذه الميزة لعقلك، فما تبيعاش وتقعد بعدين نادم. انسوين لما تلقي زوجك غاضب وكذا ردي بالك ووخري، ما تشديش معاه. تو الأخت جميلة هي ملامة كما زوجها ملام، الزوج الطرف الأول الملام هو الزوج، إنه يقول الكلام هذا كله طبعا بشروطها، طب خلينا ما نبوش نقول واقع ولا لا، لكن الزوجة ملامة، ليش تقول لأنت مريض وكذا، وكان تقدر تقول سامحني والمرة الجاية تونديرها، أرى انتهت القصة ولا وقع الطلاق لا بالثلاثة لا بالعشرة. لكن الزوجات يشدوا في الموضوع والأزواج ما يبوش يحكموا العقل، وبقع بعد ما تقع المشكلة يقع اللوم على الشيخ. خيرك ما تقولش الطلاق الثلاثة يقع واحدة، ما نقولش يعني أنت اللي أوقعت نفسك في المشكلة وأنت اللي حلها. قال أربط طلقة بتحل، ولا أربطها بيديك حلها بسنونك زي ما يقولوا. ماذا ما تطالبش أنت تطلب تربط العقدة اللي أنت مسؤول عليها وتجي تقول للناس حلوها بسنونكم؟ مش هيحل حد، كلهم خايفين على سنونهم، حتى احنا خايفين على ديننا. أنا افتلكش أن الطلاق الثلاثة يقع واحدة وهذا عندي غير صحيح، وانت تستمتع وتعيش مع زوجتك وانا يوم القيامة أول من يسعر بي لجهنم لأني علمت العلم وعملت بخلافه. بغض النظر عن القول الثاني موجود ولا مش موجود، قوي ولا مش قوي، لكن أنا ما أرى، نقصد على دار الإفتاء يعني، ما ترى أن الطلاق الثلاثة يقع ثلاثا بالأدلة وبالكذا وبأقوال أهل العلم وبالصحابة وبالتابعين؟ ما نخلد لكش أني نقول لك والله الطلاق الثلاثة يقع واحدة باش أنت تعيش باهي وأني نقعد طول حياتي في ويوم القيامة في محاسبة هذا الأمر. وبالتالي هذه تعتبر مثل الدورات التأهيلية، الناس يسمعوا، في اللي يسمع وما يبيش ينفذ، وفي اللي ما يسمعش بكل، لكن شم نديره أكثر من اللي قدرنا نديروه. هو يقصد على الدولة هي اللي تدير، لكن الدولة مش حتديرها، نقولك من توا والله ما مدايرينها، كانش ربك يسخر وتتغير الأحوال هيك. طبعا في عشية أو ضحاها مش حتتغير، لكن بعد يقولوا 10-20 عام يصير لنا الكلام هذا، يعني زي ما يصير في أمريكا والدول الثانية، إن مثلا المطلق ولا جماعة الإدمان ولا جماعة الكآبة يديروا لهم جلسات هيك وناس وفلوس وعلماء نفس. هذا مش حتلقاه في ليبيا على الأقل في الوضع الحالي اللي احنا فيه، إلا إذا كان ربك سخر وتغيرت الأمور. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه لابد ما تحطها. فما دام احنا قاعدين هيك مش حتولي غضوة الدنيا وردية. عندنا اتصال أخت فاطمة. السلام عليكم.
2: أيوة. السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
2: أنا الشيخ محمد طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: هذه بنسألة على سيام عاشوراء.
0: إيه.
2: أيوة.
0: إيه تفضلي.
2: بنسألة على سيام عاشوراء.
0: إيه.
2: لما هو يوم الجمعة نصيم يوم ما نقدرش نصيم أنا 3 أيام لأن نتعب كل حتى يوم عرفة.
0: هو غدوة الخميس.
2: نحاول نصيم يوم الجمعة عادي، في يوم الجمعة يصام عادي.
0: هو غدوة عاشوراء مش الجمعة.
2: مش غدوة 9 ولا على 10.
0: لا غدوة 10.
2: غدوة 10.
0: إيه 10 غدوة. إيه خش بالثلاثة المحرم من 3-3-8-9-10 الخميس 10. إيه. هو المطلوب اليوم وغدوة والجمعة كان قدرتي، ما قدرتيش الأفضل اليوم وغدوة. اليوم ما صمتيش صيمي غدوة وبعد غدوة، ما قدرتيش
2: صيمي يومين بنحاول نصيم نهار واحد وخلاص.
0: خلاص ما صيمي غدوة صيمي يوم الخميس.
2: نعم
0: صيمي غدوة يوم الخميس.
2: ايه عاشوراء وخلاص نصيم
0: باهي،
2: ما عندي سكر والضغط وما نقدرش نصيم نهارين.
0: اسمع غير اسمعيني أختي، إذا كان خطر عليك الصيام أجرك حاصل، وكان عادة طبيب
2: حاولت عرفة صمت وتعبت يوم عرفة.
0: تعبتي هلبة ولا شوية؟
2: تعبت لفطرت صارت لي سكر.
0: لا لا لا لا ما لما تصيميش وأجرك حاصل، ما دام نيتك تب تصيمي غر أنت تتبعي مع دكتور ولا دكتورة في الضغط والسكر ولا ما تتبعيش؟
2: ما حتى رمضان يقول لي ما تصيميش رمضان.
0: لا لا لا لا لا لا لا
2: مرة نفطر مرة.
0: لا لا ما تصيميش، ما تصيميش وأجرك حاصل بإذن الله تعالى. أرى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت نيتك الصيام ولكن منعك العذر اللي هو المرض، بإذن الله تعالى ربي يكتب لك الأجر كامل، ما تضريش روحك على خاطر صيام سنة وهم حتى الفرض قالوا لك ما تصيميش. فلا لا ما تصيميش والله. اسمعي إذا كان تعرفي فيه خطر لا حرام عليك تصيمي، كان ما تعرفيش إنه فيه خطر وتبي تجربي وأول ما تشعر بروحك بتتلخبطي تقعدي في الحوش يعني وبحذاك دواك وحذاك دنيتك كان صارت شيء تاكلي باهي، لكن كان الدكتور قال لك خطر لا حرام عليك تصيمي بعدين.
2: حرام عليك
0: لا لا ما لا ما تصيبيش وأجرك حاصل بإذن الله.
2: بارك الله فيك.
0: لا شيء. فقلنا ما تقوم به دار الإفتاء هو بمثابة دورات تأهيلية للمتزوجين، ممكن ما تكونش على زي ما يبيها هو من دورات حقيقية، لكن هو يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا أولا. ثاني حاجة، تخيل الدولة تجي تقول والله بندير دورات للمتزوجين رجالا ونساء، تتوقع قداش بيجيك من المتزوجين؟ بيجوك 10؟ بيجوك 100؟ ما ظنيت والله، ما ظنيت. ممكن نساء شوية لكن ما مش حيتجاوزوا 1000 على أقصى تقدير، وإحنا عندنا قريب 1,000,000 وحدة. ما لم تكن هذه الدورات إجبارية قاعدين في نفس القصة. تقول للراجل تعالى بنديروا دورة للمتزوجين، تقول لك أنا نخدم من 8 إلى 8 ومش ملحق، تم دورات متاعك هذه، يك يقول لك. وهذا واقع، ما زي ما قلنا احني الأحلام الوردية مدابينا، لكن الواقع يصطدم بي بي بي أو الشخص المصلح سيصطدم بالواقع. فالإصلاح يكون بالأولى، فالأولى فالأولى فالأولى. الدولة تقول لك أني مطلب نصرف على الدورات هذو 100,000، عندني نزوج بهم 4 شباب وشابات خير لي كدولة، أفضل لي من أن ندير دورات للمتزوجين. ما لما بندير، وهذا للأسف مشكلة في مجتمعنا، لما بندير دورات للمتزوجين بيرد العزاب يقولوا تغير زوجونا قبل انتم باش تديرونا دورات. هذا واقع نسمعوا فيه، مش ما نتكلمش انك انت تعيش في واقع افتراضي وتبدا تتكلم. يعني ما نتكلمش على السيد رمضان، بالعكس هو من حرق تاع للناس وكذا، لكن نحكي على الناس اللي تبي تخطط للدوله واللي تبي تقوم للدوله، لابد تقوم بالاساس. ما في حد يبني السقف قبل ما يدير العرس لوطة والقواعد، ما في حد. فتبي تبني السقف بدون عرس حيطيح. هذا ما انت تبي تدير حاجات تجميلية والأساس عندك مضروب، ما مش حيمشي التجميل هذا وبيضوع الفلوس وخلاص. فاللي بيخطط هذه الأمور يضعها أولا في نصابه. مسألة تخصيص الشقق، يعني هذا واحد من الحاجات اللي هم لما أعطوهم 20,000 اللي بين معاش بو يسكتوا، حتى اللي زوج ولده وبنته قعد ينق، ما تفهمش علاش. يعني شب باشين يديروا لكم أكثر من اللي داروه؟ لا شوف والله حتى البركة انتزعت، كلهم اللي تزوجوا بال20,000 طلقوا. انت تخلي حتى اللي بيديرها مرة تانية معاش يديرها، حتى اللي بيعطي شقق معاش يعطي شقق. لكن هذا الحل قريب للواقع، قريب للواقع، لأن الدولة تقدر تبني. سيبوا شوية من اللي تخنبوا فيه وابنوا بشوية، ما تسيبوش الخنبة بكل، لأن هذا عارفينها ما صعب شوية عليكم. لكن يا سيدي اخنب مليار وابني بمليار، اخنب مليون وابني بمليون. للأسف احنا مضطرين نقوله في الكلام هذا، لأن عارفين لو نقوله ما تخنبوش مش حيعدلوا علينا احنا. لكن هو شوية هكى وشوية هكى تمشي الأمور. لا إن شاء الله على الأقل بالك اللي بعدك يقلل الخنبة شوية، واللي بعد يقلل الخنبة شوية، لين نطيحوا في واحد ما يخنبش بعد ما احني ما نخنبوش. أراه ما لما الشعب كله يخنب، نحكي بصفة عامة، لما الشعب كله يخنب واللي من يلا حاجة يقيمها، ما توقعش يجينا عمر بن الخطاب يحكمنا. راه هذه ما تصيرش. راه بعد ما احني كلنا نتوقفوا على السرقة يجينا واحد ما يسرقش، لما احنا كلنا نتوقفوا على الكذب وأكل الميرات ولهط المال العام، بعدين يجينا واحد ما يلهطش المال العام. أما كلنا احنا خنابين ونبو يجينا واحد زي عبد الله بن المبارك، هذا كلام ما ينبتش على بعضه. صح صراحة. أخت أم عياد.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
3: والله عندي سؤالين على رحمة الله.
0: تفضلي.
3: السؤال الأول، عندي زوجي لي ما 10 سنين ودي أنا أعرف فيه على خاطر موضوع الصلاة، وما يصليش هو.
0: ايه
3: قلت ما درت مع جميع الوسائل يعني ما خدش كلامي نبي فتوى في هذه هل نقعد معاه ولا لا ولا قلت ما شعرت كيف نتصرف معه
0: تسمع الإجابة بإذن الله
3: تعالى. وعندي السؤال الثاني بنسألك على رحمة والدك عندي ميراث الوالد متوفي
0: ايه
3: هو الوالد قبل أن يتوفى كان مريض حالة نفسية يعني كان يعالج في الكلينيكا بعد توفى شو بعد عمامي وهيكي قالوا لنا ربكم ده التنازل لي حناي جابوا لنا ورقة والورقة ما فيهاش لا شهود لا شيء لا ورقة مكتوب فيها مبلغ انه هو تم التنازل لحناي بمبلغ مالي وما عندهاش الوالد الله يرحمه لا مبلغ مالي ولا حتى حاجة
0: الحناك خذات المبلغ ولا ما خذتاش ولا تنازل بعد ما يموت
3: المبلغ للوالد وهي اخذت الحاج يعني
0: شني كيف صار معلش
3: حاج بوي
0: ايه
3: على اساس انها تنازل لحناي
0: بوك تنازل لحناك باي بوك تنازل لحناك بمبلغ مالي
3: بوي باع الحوت يعني كأنه باع الحوت يعني دار ورقة تنازل عقار يعني في مكتب مقرر عقود
0: وباي بوك قعد عايش في الحوش اللي انت توفيه
3: لا هو في فترة الوفاة يعني جابونا الورقة هذه
0: المهم يعني. المهم قعد عايش في الحوش الى انت توفيه
3: لا هو لما دار الورقة هذه هو في المستشفى يعني مريض
0: المهم قاعد في حوشة ما طلعش منه
3: لا قاعدين في الحوش حتى تو لكن هم في البداية داروا مشاكل أمامي وبيطلعونا لكن الجيران وقفت يعني
0: ما تسمع
3: الإجابة لو ما عندهمش وين يمشوا فلقوا شو الحكم يعني
0: إن شاء الله خير هي تسمع الإجابة بإذن الله
3: بارك الله فيك الله يرحمك
0: ماشي السلام عليكم السيد علي السيد إبراهيم والسيد علي يقولوا في ملاحظات على المحطة والله الملاحظات هذه على العين وعلى الرأس لكن هي وجهات نظر أنت ما تراه فضيحة وما تراه مشكلة بعضهم يراه فائدة لبقية الناس لما نعرض المشكلة هذه والشيخ يقول حل باش الناس لا تقع في المشاكل فمن هذه الناحية مقبول الاتصال هذا أولا ثانيا الحمد لله رب العالمين بعض الناس ما عندهاش يقول أني نجرب على 13 ل14 ما نلقاش واني بعيد ما نقدرش نجي لدار الإفتاء فما عنديش إلا الإذاعة فهذه الأمور مقبولة ولابد نتعلم ولابد نتعلم قبول الآخر أنت اللي عندك هذه مشكلة وكذا الآخر عنده مش مشكلة أنت اللي عندك هذه صعبة الثاني عنده مش صعبة وأنت الآن تتكلم في قناة مفتوحة على قل زوز 3 مليون وممكن أكثر فتبي 3 مليون كلهم يمشوا على فكرتك أنت لا ولا نبوك أنت تمشي على فكرة التانين أنت قلت اقتراحك والناس سمعوه واللي يرى أن هذا الاقتراح صحيح يبي معاش يديره واللي يرى أن الاقتراح هذا غلط والتاني هو الأفضل حيستمر وبالتالي هذه مسألة باش 3 مليون نرضوا بحالة واحدة قلت هني ولا قلت أنت ولا قالها فضيلة المفتي راو هذا بعيد على الواقع ولن يكون فحني نسدد ونقارب راو إذا رضيت يعني سخطت منا شيئا أو خلقا فأمسحها في البقية يعني ما دام كنت تتصل بينا كذا أنت ترى هذه الجهود التي تبذل كذا فكان مثلا عندك 10% نديروا فيه غلط أمسحها في 90% والعكس الثاني يرى أن هذه ميزة لكن عندنا 10% تانيات فيعني أو 80% أو 70% المهم يعني رضا الناس غاية لا تدرك كان نسكر عليهم زي ما تحكي أنت بعد غضوة يتصل واحد يقول كيف تسكر علينا ما وحني هذا دين ولا حياء في الدين فالمسألة مدام مربوطة برغبات الناس وكي حاجاتهم راو لن تصل إلى رأي واحد وينبغي علينا وعلى الناس تقبل هذا الأمر 3 مليون يختلفوا اللي يبوا شوية يرضوا مع الآخرين والآخرين يرضوا مع هذا وتستمر الأمور وإلا لو كان كل واحد بيقول ملاحظة بنديروا بها راه تقوى تأكد أنها تسكر القناة معاش حتقعد واحد يقول معاش ديروا سيرة الطلاق بكل، واحد يقول لا ديروا، واحد يقول لا والله توسعوا في الإجابة، واحد يقول لا اختصروا، واحد يقول ديروا مضيع، واحد يقول ما ديروش مضيع، واحد يقول ديروا العشية، واحد يقول ديروا الصبح. فهذه كلها اقتراحات، يعني نحن نرى أن هذا أفضل ما يمكن أن يكون، سواء في الوقت، سواء في الكيفية، سواء في المشايخ، هذا اللي نقدر نديروه. راو أكثر منه صعب علينا، فإن كان هناك إصابة فلنا أجران بإذن الله تعالى، وإن كان لنا خطأ فنرجو أن يكون أجرا واحد، لأن اجتهدنا بما نقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكلم سيد علي قال أنت قلت والله الأراضي والسيارات، لو كان قانون الدولة بهذه الطريقة إن لا يجوز تملك الأجانب ولا يجوز التنازل لهم، أي واحد يدير هذا راه حرام عليه، لأنه يكذب ولا خالف في القانون الذي لولي الأمر لمصلحة الناس أن يقيده. تملك الأجانب ليس حرام، ليس حراما شرعا، ولكن إذا كان يرى أن كان بنملك الأجانب الدولة بتقعد مخطوفة والدولة كذا والدولة تنباع بربع قرش، فلولي الأمر أن يمنع، وللمواطنين يجب عليهم أن يستجيبوا لهذا المنع. أنا أول مرة نسمع به الحقيقة، عمري الآن 51 عام، أول مرة نسمع به القانون أنه ما يتملكوش ولا كذا. ممكن من فترة سمعت أنه ما نعرفش بالك الفلسطينيين ولا غيرهم يتملكوا في الدولة، المهم ما نعرفش. إذا كان هذا قانون الدولة لا يجوز لهم التملك، فأي ليبي يعينهم على هذا الأمر بالتنازل فهو آثم ومعرض نفسه للمعاقبة القانونية. إذا كان لا يجوز لهم التملك ويجوز لهم التنازل، يجوز لك تتنازل، لا يجوز له التملك ولا يجوز له التنازل، لا تملك ولا تتنازل له. بعد ذلك إذا كان فيه خطأ الدولة هي اللي تتحمل خطأ في هذا القانون ولا غيره، الدولة تتحمل، لكنني لا أعينه على مخالفة القانون، لأن في مخالفة القانون خاصة إذا كان للقانون فائدة لا يجوز لي الالتفاف عليه. لك أني كليبي ولا أن أعين غير الليبي عليه. البقية تقريبا جاوبتهم. الأخت أم عياد قالت لا يصلي، هل نقعد معاه ولا لا؟ بالنسبة الذي لا يصلي في مذهبنا وما تأخذ به دار الإفتاء والمالكية والشافعية والأحناف أنه مسلم عاصم، خلينا حد القتل، يقولوا له عندك، كان رفع الأمر للقضاء الظهر، يقول له عندك للعصر ولا للعشاء، للمغرب، هو للمغرب ما تصليش راني بنقول لك، لكن يقتل حدا وليس كفرا. رفعوا له الأمر بعد العشاء، يقول له عندك للفجر ما تصليش العشاء بنقول لك، وهكذا قص على ذلك، حده القتل. خلينا من الأمر هذا، لأن للأسف ما فيش تنفيذ، كان هذا ما تلقاش واحد ما يصليش. لكن إذا قتل، حتى لو قتل حدا فهو مسلم، يدفن في مقابر المسلمين ويرث من غيره وغيره يرث منه، والأمور طيبة، ولزوجته أن تبقى معه. وإن كان قالوا النصيحة أن تطلب الطلاق بالضرر، لأن من لم يكن فيه خير لله عز وجل بترك الصلاة لن يكون فيه خير للزوجة، ولا بالعكس، الزوج للزوجة ولا الزوجة للزوج. فقالوا لها أن تبقى معه ولها أن تطلب الطلاق بالضرر. أي معصية من المعاصي بهذه الطريقة، يسكر، ما يسلمش في رمضان، يسب كذا، خلينا من سب الدين، هذيك لها مسألة أخرى، لكن أي معصية تانية ليست كفرا تعطي، خاصة إذا كان مصرا عليها، إذا كان دارها مرة ولا اثنين الله غالب هذه، لكن إذا كان مصرا عليها يعطي المرأة الحق في طلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه وتدعوه إلى التوبة ما استطاعت ذلك بالمعروف. آخر سؤال هو قالت الوالد مريض نفسيا، يا أختي ما دام هو على فرض أن حتى لو كان فيه شهود وكتب البيت لأمه، لا يخلو الحال هذه إما أن تكون هبة وإما أن تكون وصية، كان اكتبها في الحياة وقعد ساكن في الحوش لين مات، هذه هبة باطلة لا تنفذ، والمال مال ميراث، وإذا اكتبها بعد الموت فهذه وصية، وأمة لا تسقط بحال وهي وارثة ولا وصية لوارث، يعني اعتبرناها هبة مبدئيا على كلامك، اعتبرناها هبة ولا اعتبرناها وصية فلا تنفذ والبيت للورثة. واللي يفصل في الكلام هذا، أنت قلت بدون شهود وكذا، اللي يفصل فيه هو القضاء. قل لهم خلاص أرفعوا الورقة للقضاء، والقضاء في هذه المسائل يفتي بالشريعة الإسلامية، وكان عندكم حق تفضلوا خذوه، وكان ما عندكمش حق خلونا نعيش حياتنا زي ما نبوا. هذه هي الطريقة اللي تقطع الخلاف. راو بتقعدوا هيك بقصة الجيران، الجيران يوقفوا معاكم مرة اثنين ثلاثة وبعدين مرات يتركوا راو، لكن لما ترفعوا القضاء والقضاء يحكم لكم، معاش في حد بعد ذلك يقدر يطق فيكم، أو ربما يحكموا عليكم مش بالضرورة يحكم لكم، لكن لما حكم عليكم معناه أنتم حرم عليكم تمنعوا الآخرين من حقهم. فالقضاء إذا كان فيه حق لكم يجيب لكم، وإذا كان فيه واجب عليكم يجب أن تدفعوه لتبرأوا أمام الله عز وجل، فالقضاء هو الحل. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فتوى، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
1: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني

0: هكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
0: لا بأس بذلك. زاد فمن عنده خير يعني. صدق يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: 90.9 FM.
3: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي. قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
4: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل. بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر. اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة. بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم الحكومة من هو مش متوظف. نعم. راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
3: وزارة الشؤون الاجتماعية.
4: أيوة امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
3: نعم.
4: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلأ مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطفين في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة. نعم. إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
3: نعم.
4: باش يقولك صرفتها وين وين وين وين ماشيين. راو هذا الأمر خطير جدا. انت اللي سألت عن منحة، أسأل الجهة المانحة بري لهم. وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين، تمالا كيف درت هالبطاقة؟ سهلة البطاقة تقدر تديرها. امشي للجهة المانحة أسأل انت تبي الحلال والحرام وتبي التحري ولا ايه. نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش. ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل.
3: نعم.
4: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما عطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة نقول لها راه أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك.
5: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم.
6: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها. إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك،

0: لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه، يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة، هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
2: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
1: نعم.
2: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: التساهل في
2: هو التواصل. التساهل في التواصل، هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر. يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطعوا دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في مكان الدراسة.
1: نعم،
2: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
1: نعم،
2: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم نكتتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
3: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى تغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيهن الماء اليدين، ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
4: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات.
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طلبة يكون فيها آيات قرآنية فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
2: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا إحنا تحت حيط حفرة ولا شيء والله في، ويحرقهم ويردم رمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكثرها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويردمها وما فيش باس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات، وتم حرقها.
1: نعم شيخنا.
3: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء. للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة، هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راهو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب في نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أمتد

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب سورة البينة، ووقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الواو في قوله وما أمروا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقيل الواو هنا للحال والجملة بعدها حالية مسوقة لبيان قبح ما فعلوا، وهو التفرق بعد مجيء البينة. وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأمروا فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع، أو على القول الآخر مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة وهي الضمة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وإلا حرف استثناء يفيد الحصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقوله ليعبدوا، اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له. ويعبدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة في يعبدوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واللام في قوله ليعبدوا هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر، كما في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم في سورة النساء، وقوله تعالى في سورة الأنعام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقد سماها بعض النحاة لام أن، وأصل هذا القول للفراء. أما البصريون فهي عندهم لام كي، أي أمروا بهذا أو أمروا بما أمروا به كي يعبدوا الله مخلصين له الدين. واسم الجلالة الله منصوب على التعظيم، والمنصوب على التعظيم في الأصل مفعول به، ولكن يعبر العلماء بهذا التعبير تأدبا مع الله تعالى، فهو تعبير خاص باسم الجلالة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الهاء. ومخلصين حال من الضمير في يعبدوا وهو الواو، فهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وله اللام حرف جر مبني على الفتح، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام، والجار والمجرور له متعلقان باسم الفاعل مخلصين. والدين مفعول به لاسم الفاعل مخلصين، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وحنفاء
حال ثانية من الضمير في يعبد وهو الواو، فهي حال مرادفة، أو حال من الضمير في الحال قبلها وهو قوله مخلصين، لأن فيه ضميرا مرفوعا به، فهي على هذا القول حال متداخلة. وهو أي حنفاء منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وحنفاء جمع حنيف مأخوذ من الحنف وهو في اللغة الميل، أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام، وقد خصه العرف بالميل إلى الخير، وسموا الميل إلى الشر إلحادا. فحنيف لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك، قال تعالى في سورة الأنعام: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله بعد ذلك: ويقيم الصلاة. الواو حرف عطف مبني على الفتح، ويقيم فعل مضارع معطوف على الفعل يعبد، فهو منصوب مثله، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة في يقيم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والصلاة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويؤتوا الزكاة. الواو حرف عطف مبني على الفتح، ويؤتوا فعل مضارع معطوف كذلك على الذي قبله، فهو منصوب مثله، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أصله يؤتون، وواو الجماعة فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والزكاة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله: وذلك دين القيمة. الواو حرف عطف أو حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. ودين خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والقيمة مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. واسم الإشارة في قوله: وذلك دين القيمة، متوجه إلى ما بعد حرف الاستثناء ليعبدوا وما عطف عليه، فإنه مقترن باللام المسمات لام أن المصدرية، فهو في تأويل مفرد، والمعنى: ما أمروا إلا بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمذكور دين القيمة. قال الفراء رحمه الله: أضاف الدين إلى القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين، أو هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمدح والمبالغة، وما في الإشارة من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته. وقال آخرون: المعنى: وذلك دين الملة القيمة، أو ذلك دين الحنيفية القيمة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما قال الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. قوله تعالى بعد ذلك:
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن حرف توكيد ونصب، وهو ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. وكفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. ومن أهل من حرف جر مبني على السكون، وأهل اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والمشركين الواو حرف عطف مبني على الفتح، والمشركين معطوف على المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وشبه الجملة من أهل الكتاب والمشركين في محل نصب حال أو متعلق بمحذوف حال. قوله في نار جهنم في حرف جر مبني على السكون، ونار اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن. وجهنم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف إما العلمية والتأنيث لأنه علم على نار يوم القيامة والعياذ بالله، وإما أن يكون المانع له من الصرف العلمية والعجمة. فقد قال الكثير من النحويين في جهنم هي كلمة أعجمية ليس لها مادة اشتقاق ولا لها معنى في العربية، أطلقت علما على نار الله الموقدة التي يعذب الله بها من يشاء، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، وأضيف إلى ذلك التأنيث فقوي المنع. قوله خالدين فيها، خالدين حال منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفيها في حرف جر مبني على السكون، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وأبدا ظرف زمان منصوب، وهذا الظرف أبدا يأتي للاستغراق في المستقبل إثباتا ونفيا ولا يكون للماضي، تقول مثلا سنعيش هنا أبدا أو لن نعيش هنا أبدا. ومثل أبدا في الظروف قط، فهي ظرف زمان ولكنها لاستغراق الماضي، وقط مبنية على الضم في محل نصب، ولا يستعمل غالبا إلا بعد نفي أو شبهه، والأصح في ضبطه فتح القاف وضم الطاء مع تشديدها قط، وفيه لغات أخرى. تقول مثلا لم نعش هنا قط ولن نعيش هنا أبدا، فقط جاءت للماضي وأبدا للمستقبل.
أولئك هم شر البريئة أو البرية كما في القراءة الأخرى. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، مبني على الكسر لأن آخر اسم الإشارة هو الهمزة أولئك. أما الكاف فهي حرف خطاب. وهم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وشر خبر لأولئك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أو يمكن أن نعتبرهم مبتدأ ثانيا وشر خبره، والمبتدأ الثاني وخبره نعتبرهما خبرا للمبتدأ الأول أولئك. وشر مضاف، والبريئة أو البرية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال القرطبي رحمه الله: قرأ نافع وابن ذكوان بالهمز على الأصل في الموضعين أي البريئة، من قولهم برأ الله الخلق وهو البارئ الخالق، وقال أيضا من قبل أن نبرأها. وقرأ الباقون بغير همز وشد الياء عوضا منه البرية. قال الفراء: إن أخذت البرية من البراء وهو التراب فأصله غير الهمز، تقول منه براه الله يبروه بروى أي خلقه. قال القشيري: ومن قال البرية من البراء وهو التراب قال: لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة. وقيل البرية من بريت القلم أي قدرته، فتدخل فيه الملائكة على ذلك، ولكنه قول ضعيف لأنه يجب منه تخطئة من همز. وقوله شر البرية أي شر الخليقة، فقيل يحتمل أن يكون على التعميم. وقال قوم أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وشر أفعل تفضيل ليس على وزن أفعل، ومثلها خير، فخير أيضا أفعل تفضيل وليس على وزن أفعل، ليس فيه همزة، وكذلك شر ليس فيه الهمز. والأصل أنهما أخير وأشر، وإنما حذفت منهما الهمزة فقيل خير وشر تخفيفا لكثرة الاستعمال، وهذا قليل في لغة العرب معدود، زيد عليه حب بمعنى أحب. قال الشاعر: وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع. حينئذ نقول أفعل التفضيل هنا مقدرة لأن الهمزة محذوفة لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في ألفيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وقال هنا في هذا البيت غالبا لأن العرب تذكر الهمز فيه أحيانا فيقولون هو أخير وأشر منه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن حرف توكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة أو مبني على فتح مقدر
كما ذكرنا، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة آمنوا صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. وعملوا الواو حرف عطف مبني على الفتح، وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والصالحات مفعول به للفعل عملوا منصوب به، علامة نصبه الكسرة الظاهرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وقد عرفنا من قبل أن جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين يرفع على الأصل بالضمة ويجر كذلك على الأصل بالكسرة، وخالف الأصل في حال النصب فنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أولئك هم خير البريئة. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، وهم إما ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويكون خير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والجملة في محل رفع خبر إن، أو هم مبتدأ ثان وخير خبر المبتدأ الثاني والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول أولئك. والبريئة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، وجزاء مضاف والضميرهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعند مضاف وربي في ربهم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وربي مضاف والهاء فيهم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وجنات خبر المبتدأ جزاؤهم مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف وعدن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وتجري فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. ومن في من تحتها حرف جر مبني على السكون، وتحت اسم ظرفي مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وتحت مضاف وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والأنهار فاعل للفعل تجري مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة تجري من تحتها الأنهار في محل نصب حال. وخالدين حال أيضا منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد،
وفيها في حرف جر مبني على السكون، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي، وأبدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. رضي الله عنهم، رضي فعل ماض مبني على الفتح، واسم الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وعنهم عن حرف جر مبني على السكون، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالحرف عن. ورضوا، الواو حرف عطف مبني على الفتح، ورضوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وعنه عن حرف جر مبني على السكون، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بعن، وذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ولمن اللام حرف جر مبني على الكسر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام، وشبه الجملة لمن خشي ربه في محل رفع خبر للمبتدأ ذلك. وخشي فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. وربه أو عفوا ربه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ورب مضاف، والضمير الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. انتهى إعراب سورة البينة، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى مع إعراب سورة أخرى من سور القرآن الكريم. أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
2: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد نعم. ما صبغتهاش ليست آتمة والصلاة صحيحة.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل خليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بيه يدخن، ولما سمع بيه جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال على الكلام هذا سمع بيه يدخن فيسر على الطلاق.
4: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
3: نعم.
4: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
5: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
6: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
7: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونص على ذلك نصوص واضحة، يقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية يعني، ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازه. ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
6: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
7: لا ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، ان يقبل هبه. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبه يعني، الهبه هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالايجاب والقبول يعني، تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الايجاب والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبه هذا شرط اساسي. واحنا زي ما ذكرنا قبل قليل ان ما دام هو شرطنا الحيازه، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل به أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها، ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
6: طيب شيخ يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
7: في حقه هو بس يقدر يأخذ، ما يبيش أخذ حصته ما يأخذهاش، لكن التاني ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة، وأن الأب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة يعني. إذا هنا عندنا طبعا فيش كتابة
6: أنكر يعني
7: أيوة أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا بنجول طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجول الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
6: نعم أستاذنك شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
7: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني، الهبة هي في حد ذاتها ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة وصرف الموهوب له فيما وهب له، يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك، يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهيد عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني

0: القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
0: هو ما دام حازها ما يضطرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط. إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت، لكن قلنا يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش إن هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
0: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك، ابني فوق حوشك، اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء، قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
0: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنى باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز اعطاء كفاره اليمين لطلبه المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفاره اليمين قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال، كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
3: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له

0: بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3 4 أيام ودفن مثلا في 4 يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذا الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا 6/9 21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاستماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
4: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأن راه هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح والله ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما. نعم. وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
5: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
6: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
1: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
2: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هالبتة تقول له أجنبي حسابها بالعرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني مقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز إنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بيا، نقول آه لا لا حتى هو خاش في الدورة، لأنه هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا كون محرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشي في حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما قدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت لغيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا لا، كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
0: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي بوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاة، يعني أنت بترت بوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب. يقول إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث، إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال راو لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لأن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما ثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان هبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أرى ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا، لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن، نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل 17 من الباب 2 من القسم الأول، وهذا الفصل جعله المؤلف للحديث عن خلق الشفقة والرأفة والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق.
0: الشفقة والرأفة والرحمة 3 ألفاظ كلها مصادر للأفعال شفق شفقة ورأف رأفا ورأفة ورأف رأفة ورأف رأفة ورحم رحمة. فهذه المصادر 3 منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي، وله مصادر أخرى من نفس هذه الأفعال 3. فالفعل شفق يشفق شفقا وشفقة، لكن القياسي هو شفقا، لقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. فتقول العرب فرح فرحا، ومن ذلك شفق يشفق شفقا، ورائف يرأف رأفا. ولكن رحم جاء مخالفا، فلم يجئ منه رحم يرحم رحما أو رحما، بل جاء منه رحم يرحم رحما. ومرحمة وهو مصدر ميمي. والأفعال 3 شفق ورأف ورأف ورأف بتثليث الهمز ورحم، كلها تأتي منها المصادر المذكورة في هذا الفصل شفقة ورحمة ورأفة. والفرق بينها في المعنى أن الشفقة هي الخوف لأجل المحبة، فمن تشفق عليه يعني أنك تخاف عليه في إقدامه على أمر من الأمور بسبب محبتك إياه. والرحمة هي الرقة والتعطف على الإنسان، رقة القلب والتعطف عليه. والرأفة أكثر تعطفاً من الرحمة، لأنها تعني في العربية شدة الرحمة. ولهذا فرقوا في العربية بين الرأفة والرحمة بهذين اللفظين، وجاء التفريق أيضا في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما البارئ سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر، وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
0: هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه. وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازا على كل ضرر يقع للإنسان. والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم هو غير العناد. وقد يتوهم بعض طلبة العلم، وذكرنا هذا سابقا في درس سابق، أن عنتم من العناد، وهو خطأ. لأن لو كانت من العناد وهو مخالفة الحق ورده مع العلم به ومعرفته، لو كانت من العناد لظهرت الدال، لأن الدال لا تدغم في التاء، هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنتم بالدال، لكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم.
1: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه، فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة. وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين المستعملة هنا المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم.
1: قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليها هذين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم.
1: وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
0: أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي عام 406.
1: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني.
0: الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسندا إلى رواته، وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم، وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500، في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله وترجم لهم في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: رسول يبين.
1: بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج.
0: مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم.
1: حدثنا أبو الطهر أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس.
0: درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ، وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا. وفي ذلك يقول: واختصروا في قولهم حدثنا على تنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال تنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم.
1: عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا.
0: شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا. نعم.
1: قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100.
0: يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكر ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 100 و100 و100، 300، وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقناطير. وسيذكر المؤلف رواية عن صفوان هذا نفسه الذي أسلم فيما بعد وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماة الإسلام، يخبر عن نفسه بلسانه أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم.
1: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب.
0: سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر، المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاة والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم، ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم، وهو جمع الجمع. نعم.
1: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك.
0: عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئا من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسورا عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه العربي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن نهاهم أن يمدوا أيديهم إليه، ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده. في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي، ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه، فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة.
1: ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه.
0: الإجمال الذي ذكره الأعرابي لا أحسنت ولا أجملت، كأنه يعني به أنك ما أحسنت صنعا في معاملتي بهذا العطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه، فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك.
1: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغدو أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال. فزدناه فزعم أنه رضي كذلك.
0: الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده استفهام منه للأعرابي: أكذلك؟ هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي بعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي: أكذلك؟ أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال: كذلك؟
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: في العشرين من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد.

0: قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا.
1: هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافرا من النبي صلى الله عليه وسلم شاردا منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها فلا يزيلها ذلك إلا شرودا وبعدا عنه، فيقول لهم صاحبها اتركوها فأنا أعرف بها، فيقدم لها يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من الأعرابي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض.
1: قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة، الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج، فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل، فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان، ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، والثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ظفر الإنسان، فكل هذه الألفاظ التي على وزن فعالة تدل على الشيء القليل.
0: نعم. فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه، فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو

0: أي يسمع لما يقال له، فقال الله تعالى: هو أذن خير لكم، ويسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم، لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئا من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها، وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم: أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم.
1: ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
0: في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك. ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم.
1: وخبر صلاة الليل:
0: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد، فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة، فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعاً، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفرداً، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يرى المسلمين مفرقين، فجمعهم على أحفظ الناس الكتاب.

0: الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به، وهكذا تولت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه.
1: ونهيهم عن الوصال.
0: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك. وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له، فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بين لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم.
1: وكراهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم،
0: مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربي كما سيأتي في حديث يرويه المؤلف بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل ربه باعتباره من البشر قد يخطئ وقد يصيب في بعض المواقف في معاملته لأصحابه، وقد يغضب وقد يدعو على بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني.
1: وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.
0: ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم.
1: ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت، بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل.
0: فلله ما أجمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار